بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نموش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بن هشام.

0: بالألوان، أرسم عالمي فوق القمم، أنا فنان أنا فنان.
1: من منا لم يحلم يوما مثل هذا الملاك بأن يكون رساما، بأن يمزج الألوان ويخط بالريشة أهات لا شعوره. من منا لم تساوره يوما رغبة وهو يقف أمام لوحة فنية بالانصهار مع ألوانها والتشابك مع تقطيع خطوطها؟ ونحن وإن لم نستطع أن نفعل واقعا، فقد كان لابد أن نخوض تجربة أضعف الإيمان، فاخترنا أن نسافر داخل تجربته ونمسك معا بالريشة مثله باليد اليسرى ونرسم لوحة حلقتنا هذه. فمرحبا بكم جميعا ألوانا وخطوطا في لوحة بيكاسو الشهيرة في الذاكرة. بابلو رويز ومعروف باسم بيكاسو، ولد في 25 أكتوبر من سنة 1881 في مالقة بإسبانيا، وتوفي في 8 أفريل 1973 في موزان بفرنسا. عاش حتى تجاوز 90، لكنه ظل حتى أواخر أيامه حيويا ذا جاذبية وذكاء، بسيطا في مظهره وعلاقاته. ولد بيكاسو فنانا، حيث يروى أن أول كلمة نطقها هي قلم. سافر عام 1900 إلى باريس، وكان لإقامته في مدينة النور أثرا بالغا على أفكاره ورؤيته ومزاجه. هو فنان تشكيلي ونقاش ونحات، شكلت أعماله علامة فارقة في تاريخ الفن المعاصر. أنجز قرابة 80,000 عمل فني خلال حياته الفنية الطويلة، قد شهدت انتقاله بين عديد الفترات والمدارس الفنية، الفترتين الزرقاء والوردية 1901 و1905، التكعبية 1906-1907، الكلاسيكية المحدثة 1920، السريالية والتجريدية 1925-1936، والانطباعية التي جسدتها لوحته الشهيرة غيرنيكا سنة 1937. ولم يكتفي بيكاسو بالرسم والنحت، بل تجاوزهما لكتابة الشعر والدراما. تخللت حياة هذا الفنان فترات من الكآبة والانطوائية، لكنه رغم ذلك نجح في أن يجعل من حياته لوحة فنية خلدتها أشكالا معقدة وألوانا زاهية، ووقع أسفلها بيده اليسرى.

0: إذن للحديث حول شخصية بيكاسو استضفنا اليوم على الخط الأول للبرنامج السيدة عمر خرشاني، رسام ونحات وخاصة ناقد تشكيلي. مرحبا بك سمر.
1: مرحبا بك.
0: على الخط الثاني سي سمير تريكي، أستاذ عربية والمسرحي المعروف. مرحبا بك سي سمير. في البداية سي عمر وسي سمير باش نسمعكم ريبورتاج يعني نزلنا به للشارع وسألنا الناس عن شخصية بيكاسو، نسمع بعضنا اش قالوا ثم ننطلق.
2: بيكاسو هو إنسان فنان تشكيلي مشهور، الواقع هو من أصل إسباني وعاش في باريس في فرنسا، فن وإلى لوحات تنتمي لمدارس عديدة التشكيلية والكلاسيكية والسريالية، شهرت لوحاته لعل من أشهرها غيريكا، اللوحة صور فيها فظاعة الحرب على إسبانيا وما قصته، عند العديد من اللوحات الأخرى شخلت معناه معروف في العالم أجمع. بيكاسو إنسان فنان كبير، هذا نجم نقول عليه بموجز.
3: بيكاسو هو فنان عالمي مشهور، تعجبني برشا لوحاته، وكيف كيف الأستاذ في الليسي ورانا بعض من اللوحات معناها مختلفة وتعدد فيها الخطوط والألوان، فنان هذا نحبه برشا، وكيف كيف في بعض المواقع على شبكة الإنترنت اكتشفت معلومات على بيكاسو، معلومات مفيدة ممكن نستحق بأي حاجة، وأنا من هواة الرسم ولذا نحب نكتشف أكثر على بيكاسو ونتعرف عليها أكثر.
4: بيكاسو نعرف أنه فنان مشهور والرسام كبير ومن فرنسا، أم ما نعرفش على حياته، على حياته الفنية بكاهو.
0: إذن هذا هو بيكاسو كما تحدث عنه، يعني الإنسان العادي بين اللي يعرفه وبين اللي يعرفاش وبين اللي يحكي على الفن متاعه على المدارس اللي خاضها وبين اللي مجرد سمعها يعني باسم بيكاسو. الآن أهل الاختصاص ماذا يمكن أن تقولوا حول هذه الشخصية؟
1: أني أتساءل كم من شخص يعرف بيكاسو عندنا نحن، أي أعني في منطقتنا في مجالنا الجغرافي والحضاري. معرفتنا ببيكاسو الشعبية هي معرفة، واستعمل الشعبينا عن دراية، هي معرفة نتج أساسا على الإعلام والمعلومة المنتشرة جدا والشهرة التي اخترقت كل مناطق الدنيا ومجالاتها. شهرة بيكاسو العجيبة الغريبة في نفس الوقت. بيكاسو حتى أهل الاختصاص لا يكادوا يعرفون الكثير عنه خاصة عندنا، سوى بعض لقطات وبعض صور وبعض رسومات وبعض تعليق وبعض تحليل قالها عدد كبير من النقاد والمفكرين والمؤرخين للسيرة الذاتية للفنانين. عموما هؤلاء هم هناك تضارب كثير بينهم حول سيرة بيكاسو، الشخص والفنان في الجانبين هذين. يعني شهرة بيكاسو بالتأكيد هي لموهبته الفذة، للتغييرات الفذة والجذرية التي أحدثها على مسيرة الفن الحديث في القرن العشرين، هذا لا شك فيه. لكن أيضا هناك جانب آخر، هناك مرتبط بشخصية بيكاسو ذاته، جانب غرائبي، جانب سحري، له شخصية متنفذة جدا على المستوى النفساني والمعنوي والحضور الشديد التميز. هذه شهرة بيكاسو. أنا أعتقد أن بيكاسو كان يمكن أن يكون شهيرا بقدر كبير، على قدر كبير من الشهرة، حتى لو لم يكن عبقريا فتا فنيا، لأن له شخصية متميزة جدا وقدرة غريبة جدا على هذا، قالها عديد من الفنانين، فضلا على كونه فعلا هو عبقري فذ جدا، واحدث اختراقا لا مثيل

0: هو في الـ في الـ في الميدان التشكيلي في الفنون التشكيلية في تاريخها في مآلها في على عدة أصعدة، بالإضافة إلى الاختراق الشديد هذا، فإن شهرة بيكاسو تبقى الأكبر في على مدى التاريخ. هو أشهر بالتأكيد حتى من مايكل أنجلو وليونارد دافنشي. هذا تقريبا في مرحلة أولى في خطوة أولى للحديث عن بيكاسو، ما أردت التعبير عنه.
1: نعم سمير.
2: والله في البداية لابد من الإقرار بأنك فاطمة قد وضعتني في موقف محرج نوعا ما، لأنه مثل ما يقال لا يفتى في مكة. جمعي بالسيد عمر الصديق عمر الخرشاني صعب نوعا ما، لأن جمع بين المختص وغير المختص صعب أحيانا، لكن سأحاول المساهمة في إثراء هذه الحصة.
1: وهذا هو المقصود سمير، لأننا لو جمعنا يعني شخصين أكاديميين لكانت الحصة درس في الرسم.
2: أحب هذا يكون هذا الدرس أيضا. عموما والله معرفتي بيكاسو تبقى كلمة معرفة بين قوسين، يعني يشاطر الأخ عمر. المعرفة بيكاسو أو اطلاعي على بيكاسو هو اطلاع من خلال البحث في بعض الأدباء الذين عاشوا في تلك الفترة، وفي كل مرة يتقاطع هذا البحث مع بيكاسو، لأن بيكاسو تقريبا حاضر في كل شيء في عشرينات هذا الزمن. حاضر في أي بحث عن الكتاب، عن الفن السينمائيين، عن المسرحيين، عن الرسامين. لا يمكن أن نتناول هذه الحقبة الزمنية دون الوقوف عند أو دون الالتقاء مع بيكاسو. لهذا على الأقل بيكاسو عالم كبير جدا في هذه الحقبة الزمنية، وشخصية هامة جدا، هامة لا فقط بما أنتجت أو بحضورها في هذه الحقبة، وإنما هامة أيضا بصبغتها الإنسانية، لأن المعروف عن بيكاسو أنه أو قد يكون أكثر الناس من عاشوا حياة مفعمة بالحركة بالتحولات بالتطورات، هو عبأ من هذه الحياة.
1: خلينا نبدو بيكاسو والرسام بطبيعة الحال. سي عمر، عادة يعني الرسامين فنانين تكون لديهم مدرسة يعني وقيم معينة يدافعون عنها، وأحيانا بكل شراسة ويتبنونها طول يعني حياتهم، لكن الملاحظ أن بيكاسو لم تكن لديه يعني مدرسة واحدة، يعني انتقل بين عديد المدارس وعديد الفترات، يعني الفترة الزرقاء، الفترة الوردية، نعش نيو كلاسيكية، التجريدية، هذه الأسماء بالطبيعة باش تفسر هنا يعني بصفتك أكاديمي.
0: نعم نعم سيدتي. في الواقع بيكاسو كان كما قلنا عبقريا، وتبينت عبقريته منذ حدثته، أي قبل حتى أن يصل السنة 16 من عمره. ونقاده ومؤرخيه يؤكدون بأنه تقريبا تلقى كل ما أهم ما يمكن أن يتلقاه طالب في الفنون الجميلة على فن الرسم والنحت إلى آخره، وخاصة الرسم. أي أنه وفي الواقع هو عرض قبل 18 مع فنانين كبار في مدريد وفي بلدي موطني الأصلي إسبانيا، والانتماء إلى كلية سان فرناندو في مدريد للفنون الجميلة، والتحق مع في عدة مواقع، التحق بالفنانين الكبار منذ صغر السن، أي قبل أن يتجاوز السن 20، وبالذات في سن 20 تقريبا، أي حوالي بما أنه ولد عام 1881، لاحظوا هذا التاريخ هو تاريخ معادة برضه دخول فرنسا إلى تونس، دخول الاستعمار إلى تونس، مفارقة صغيرة أردت الإشارة إليها. إذن بيكاسو عام 1901، أي في سن 20، كان له موقع. باريس. تعرف على المساحة الفنية والفضاء الفني الشديد التوهج آنذاك في باريس. كانت عاصمة رهيبة للفنون الحديثة والتطورات الحديثة في الفن في الفنون التشكيلية على جميع الأصعدة بل على صعيد العالم أجمع. وعرف لتوه بأن باريس هي الموقع الذي يمكن أن يبرز فيه وأن يقدم فيه تجربته ورؤيته وفكرته الفنية التي كانت تلتعج في داخلته، وكان عليه أن يبرزها بسرعة وقد فعل بسرعة. المدارس، مسألة المدارس هذه لا حديث عنها أنا ذاك، لأن المدرسة الفترة الزرقاء في حياته هي ليست مدرسة، وكذلك الفترة الوردية.
1: نعم،
0: هو كان ملتحما آنذاك مع الوحشيين، وهي مدرسة تعتمد باللون الصاخب واللون المتوحش، الألوان المتوحشة في رسم اللوحات الزيتية. التحق بهؤلاء وعرف في تقريبا ممكن في نفس الفترة فنانين كبار من هذا النوع. وكانت التأثير أعطى الفترة الزرقاء ثم الفترة الوردية، وهي مدة تقريبا مدة فترات لم تتجاوز 5 سنوات، قدم فيها أعمالا يطغى عليها اللون الأزرق في الفترة الزرقاء واللون الوردي في الفترة الوردية. ولم تكن بالمرة مدارس، ولكن كان أسلوبه يرتكز على هذين اللونين بالذات في كلتا الفترتين، وقدم أعمالا لها خصوصية ولها تميز كبير يمثله شخصيا، ولكنه تقريبا ما زال في حيز الفن الوحشي والفن التعبيري، ما يسمى بالتعبير إكسبرسيونيزم، الذي كان حديثا آنذاك مع اختلاط مع أشكال أخرى من الفن، فيه لمسة من الفن الانطباعي الإمبرسيونيزم. وكما قلنا الفن الوحشي الآخري. ثم سيبرز بيكاسو بصفة حادة ويحدث اختراقا عظيما سنة 1907 تقريبا، عندما وضع اللبنة الأولى للفن التكعيبي. وهنا صنع بيكاسو مدرسة. صنع مدرسة بالفعلية التي سميت فيما بعد، أخذت اسم التكعيبي كيبيزم. وقد يكون التحم بتفكيره النافذ بعبقريته الفذة مع النسبية الوليدة آنذاك، النسبية لأينشتاين.
1: نعم.
0: الوليدة آنذاك، والتي غيرت كل المفاهيم الفيزيائية تقريبا. وعندما نعرف كون الفن التشكيلي له علاقة بالأشياء الفيزيائية، بالمادة والأشياء الفيزيائية والألوان وكلها مع ثقافته الفنية المتطورة جدا، والتي لاحظ خلال زيارته لللوفر، وكانت تقريبا البؤرة الكبيرة جدا لفنون العالم، التقى بالفن الإفريقي الذي فيه شيئا من الكوبيزم الفطري. وقد استطاع بعبقريته أن يجمع سحر الفن الإفريقي مع سحر نظرية أينشتاين النسبية. ليبتكر فنا جديدا في شكله، في فكرته، في ثوريته، في قطعه الشامل مع كل ما سبق في مسيرة الفنون التشكيلية على الساحة الغربية طبعا. وخرج الفن التكعيبي، وكان بصحبته على الأقل، لا يمكن أن نتغاضى على ذكر اسمه، هو جورج براك.
1: نعم.
0: صديقه وزميله. وقد تأثر أيضا بشخص آخر هو ماتيس، الذي لم يكن يقدم تكعيبي، لكنه ربما وضع لمسة انتبه إليها في هذا المجال دون أن يفتن إلى ذلك. وخرج التكعبي، ومن ثم انطلق وطبقت شهرة بيكاسو الأفاق، لأنه في في إقامتي في باتول أفوار وهي بناية معروفة في باريس في حي مونمارتر، بناية فنانين اجتمع فيها الكثير من الفنانين في تلك الفترة والشعراء العالميين ريلك، غيوم بولينار ومجموعة أخرى من الشعراء المشهورين والفنانين والكتاب الثوريين كلهم، والتحم أيضا بمجموعة السريالية الوليدة آنذاك، وقد أسهم فيها ربما بقصد قليل ثم انسحب، ثم انسحب ليكون ليبني لشهرته العظيمة التي بدأت تنتشر في العالم أجمع تقريبا من خلال حتى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حتى تبين وقد طور كثيرا هو مجموعة من وخاصة جورج براك الفن التكعيبي لفترة زمنية محترمة تقريبا حتى العشرينات حتى 1920.
1: نعم.
0: وقد بدأ على فكرة ولا بد من التعريج على اسم أول لوحة تقريبا سببت في انطلاق هذه المدرسة باسم التكعيبية وهي لدوموازيل دافينيون، فتيات أفينيون. هي في الواقع رؤية جمالية، أستطيع أن أقول أن فيها شيء من سيزان الفنان السابق اللي هو بنى أسس الفن الحديث، واحد من رواد الفن الحديث ومن الذين ربما أحدثوا الاختراق الأول في الفنون الكلاسيكية لكي تتحول وتنطلق الفنون الحديثة والأفكار الحديثة التي تلت فيما بعد. اعتمد فيها تكسير الصورة إلى أشكال هندسية، أشكال هندسية متواترة بشكل توحي بالحركة وتوحي في نفس الوقت بالتجزئة، وتبدو وكأنها مكعبات متلاحمة أو أشكال تكعيبية متلاحمة. ومن ثم انطلقت الفكرة، وحتى من بعد في المرحلة التكعيبية التجديدية التي تطورت فيما بعد حتى أصبحت مجرد ملصقات تلصيق أوراق وقصصات صحف وأشكال تعمل من أجل إحداث ثورة كبيرة جدا في مفاهيم الفن آنذاك. هذا على مستوى المدرسة. إذن نتفق على كونها في السابق لم تكن هناك مدرسة، ثم أنه لم يلتزم بمدرسة معينة من المدارس الموجودة آنذاك، ولكنه اخترق وصنع لنفسه سبيلا هو وصديقه براك ومجموعة أخرى، وطوروا الفن التكعيبي الذي انسحب منه أيضا في النهاية وخطى خطواته الذاتية في الإبداع الذي لا حدود له والغير الملتزم تماما بأي شكل من الأشكال، وتحول فيه تحولات أخرى لا نهاية لها حتى تقريبا سنة 73 وفاته، وهو يبحث عن دائما عن أشكال جديدة وصراعات جديدة وأفكار جديدة وألوان جديدة خلقت شهرته العظيمة.
1: نعم، هذا ما ميزه طبعا عن بقية يعني الرسامين في عصره. لكن هناك فترة يعني مهمة جدا يمكن في حياة بيكاسو، هي الفترة التي عاش فيها أزمة نفسية فحولتهم الرسام إلى شاعر أو كاتب مسرحي أيضا. يعني
0: هذه تمر تكاد تكون لحظات تلك من تلك اللحظات العابرة المؤثرة طبعا، ولكنها لم تكن على درجة كبيرة من الحسم في خلق شخصيته والفذة وتاريخه المثير.
1: لم تحسم ولكنها أضافت.
0: أضافت هو لم يترك تقريبا مادة من مواد التعبير الفني، ولم لم يشارك فيها، هو ربما قدم مسرحية أو تكاد تكون مسرحية واحدة،
1: مسرحية واحدة
0: فترة قصيرة وجيزة مرة بها بأزمة عاطفية، حسب الغربة وحسب الاغتراب وانزواء انزواء تاما. لا أستطيع أن أتذكر الفترة بالضبط،
1: سنة من 35 إلى 36 أظن،
0: أي في الثلاثينات.
1: نعم، سنة واحدة
0: مؤكد أنها صارت في الثلاثينات تقريبا 35 أو 36. نعم. وأحدث وأنتج فيها مسرحية، لكنها لم تكن من العظمة ربما في شيء، لكنها فقط أبانت عن ميزان مزاج مبدع متحول يستطيع أن ينفذ إلى كل اللي هو كما مر فترات أخرى بفترة كتب فيها الشعر.
1: أي نعم هي نفس الفترة.
0: ولم يتبين هذا الشعر إلا بعد وفاته تقريبا. فهمت. وفي فترة من عمره أيضا متأخرة نوعا ما اختلاء للنحت والسيراميك.
1: نعم.
0: قضى قرابة سنتين لا يهتم بغيرهما. وأنتج عددا مهولا يحكى أنه عمل حوالي 2000 عمل فني في السيراميك والنحت في فترة وجيزة لم تتجاوز سنة، أي بمعدل تقريبا 3 أو 4 أعمال في اليوم، شيء رهيب. أريد للأخ سمير أن يسهم نوعا ما نتحدث، سأترك له المجال قليلا وحتى كثيرا إن شاء. أخ سمير
2: والله فقط أردت أن أضيف.
0: أي طبعا.
2: يعني لا يمكن أن أشاركك الحديث فيما كنت تذكر من غراق في كل ما هو تقني وكل ما هو متعلق بأصحاب المدارس الفنية في ذلك العصر.
1: نعم.
2: لكن فقط صرت أن أغير قليلا مسار الحديث إلى جانب آخر مهم جدا في سيرة بيكاسو.
1: نعم.
2: هو بيكاسو المناظر.
0: المناظر يعني طبعا.
2: لأن الكل يعرف أن بيكاسو من بين الذين نقلوا اللوحة من أو هدف اللوحة من أن تكون أداة للزينة في قصر من القصور إلى اللوحة المناضلة. وهنا يقول بيكاسو إن اللوحة لا ترسم من أجل تزيين المساكن، إنما هي أداة للحرب ضد الوحشية والظلمات. نذكر هنا لوحة غارنيكا الشهيرة ولعلها أشهر لوحة بيكاسو وما ضمنه في هذه اللوحة من مواقف سياسية ومن سخط على الحرب الأهلية الإسبانية وعلى كل حروب وعلى كل الطغاة إلى آخره. ما زلت أتحدث عن بيكاسو المناظر.
0: بيكاسو في كل حياته الفنية نضال. منذ بدايته لم يرسم بيكاسو لتجميل الصالونات الأثرية. بيكاسو منذ بدايته لم يرسم ولم يفكر بهذا المعنى بالمرة، بل أن لعله أكثر الفنانين قدرة على التعبير الثوري، ومن ثم حتى ثوريته وحتى في الناحية الفنية تعكس ثوريته الأخرى.
2: فقط في نفس السياق قد يكون أيضا لبيكاسو إضافات أخرى. فبيكاسو من على الأقل في ذلك الوقت من الرسامين الذين أظهروا أو تناولوا في لوحاتهم شخصيات جديدة، شخصيات حديثة على على على عالم الرسم.
1: نعم.
2: مثل شخصية البهلوان، شخصية الراقص.
1: نعم.
2: شخصية المهرج خاصة. فقد نزل بشخصياته إلى الشارع إلى اليومي، لم يرتبط في لوحاته فقط بالشخصيات العظيمة، بالزعماء، بالأمراء، بما عرفناه عند العديد من الرسامين، وإنما حول اللوحة إلى إلى إلى مرآة تعكس الحياة اليومية للناس، مشاعر الناس في الشوارع الفقيرة، في أزقة باريس، في في معاناة في أثناء الحروب، أثناء الحصار إلى آخره. وهذا فضل آخر لبيكاسو.
1: هو أيضا ألهم عديد الفنانين، يعني في الغناء مثلا جاك بريل، لوحة لاجان فيس يا لابول، يعني ألهمت جاك بريل فتغنى بها، يعني من روائع الأغاني. Sur la place, chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil en danseuse d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter.

0: donné. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Et pour ne point entendre son chant, les hommes et les femmes ferment leurs carreaux comme une porte entre morts et vivants.
1: أخت فاطمة وأخ سمير، المسألة مسألة أنه نزل بالمعناها فتح فنه لإظهار الطبقات المتواضعة ربما، وهذه لم تكن سيرته الذاتية، سيرته الشخصية، فهو واكب مجموعة من الفنانين الكبار الذين بدأوا منذ البدايات الانطباعية وحتى قبل الانطباعية بقليل، ميي مثلا، المهرج مثلا سبقه إليه بيسارو الذي كان في الانطباعي، معظم الفنانين الاتريلو وغيرهم الذين سبقوا بقليل أو واكبوه أو زامنوه في نفس الفترة، الذين عاصروه والذين كانوا في مدارس أخرى الانطباعية والتعبيرية الإكسبرسيونيسم إلى آخره، في تلك الفترة كلهم كانوا يرسمون، لا ننسى رنوار أيضا، كلهم رسموا المهرجين، حتى أنه لم يكن حقيقة من بنات أفكار بيكاسو آنذاك، لكنه ربما كان يعبر عن ذاته الشخصية، رأى فيه بعض النقاد شخصية المهرج التي تواترت بشكل كبير في أعماله، وحتى أنه رسم ابنه باولو الصغير في زي يلبس ثياب مهرج إلى آخره عديد المرات. هذه مسألة تعبر عن جانب من جوانب شخصية بيكاسو الذي ربما كان مرحا ومحبا للحياة بالرغم من تناقض شخصيته وقساوته على نفسه وعلى رفيقاته مثلا.
0: نعم
1: أنا وهنا يجرنا الحديث سمير لو تستطيع، لو باستطاعتك، الحديث عن موضوع علاقة بيكاسو بالمرأة وتعدد النساء في حياته وبروز صورة المرأة خاصة في أعماله الفنية، هل بإمكانك الحديث عن هذا الموضوع؟
0: سنعود إلى هذا الموضوع وكنت سأسأل فيه سي سمير، ولكن لابد سي عمر أن لو أردت أن نستغل وجودك معنا اليوم للحديث حول يعني لوحة غيرنيكا، يعني هذه اللوحة التي أضافت الكثير إلى يعني شهرة بيكاسو. أنا أمامي الآن هذه اللوحة، يعني وليست لي دراية كبيرة بالفن التشكيلي، ولكن عندما أشاهد هذه الرسومات يعني هذا يعني تحيلني يعني تلقائيا إلى وحشية هذه الحرب التي أراد أن يصورها بيكاسو.
1: نعم. بالفعل لوحة غيرنيكا هي أساسا أتت للتعبير والاحتجاج على قذف الطائرات، قصف الطائرات النازية الألمانية لمدينة لقرية صغيرة في إسبانيا اسمها غيرنيكا.
0: نعم.
1: فيها حوالي يوم السوق الأسبوعية، يوم سوق الأسبوعية، هذا ذكرني في ساقي سيديوس لأن الحديث مماثل، لكن ساقي سيديوس لم تحظى بفنان يرسمها من شهرة بيكاسو. العمل مشابه تماما، طائرات نازية غطت سماء القرية يوم السوق ودمرتها بالكامل وقتلت جميع سكانها بدون استثناء في ظرف ساعات قليلة، وخرج الخبر على الدنيا مباشرة، خرجت وكالات الأنباء من يوم التالي، وكانت ردة فعل بيكاسو ورسم هذه اللوحة القاتمة والقوية في نفس الوقت، لأنه رسم المأساة الإنسانية، تمزق الأجساد، الأعضاء المتناثرة، الأفواه المستغيثة، كلها تظهر في هذه اللوحة، وعبر عنها بعنف شديد من خلال اختياره للتدرج بين اللون الأسود والأبيض فقط، تقريبا مع مسحة قليلة من الأصفر الفاتح جدا، للتعبير عن فظاعة وقساوة هذه الحرب والناحية الإجرامية فيها البشعة، وهي لوحة كبيرة جدا، وساعدت شهرة بيكاسو على بروزها بهذا الشكل الاستثنائي.
0: يعني العكس هو الذي وقع.
1: نعرف هنا أريد أن أعرج على أن شهرة بيكاسو في وقت من الأوقات ساعدت بيكاسو على أن يعبر أكثر من غيره عن كل ما يريد، حتى أن أي شخبطة حتى لا إرادية، أي أنه لو ترك قلما جر قلما عفويا هكذا على ورق لاعتبرت عملا فنيا في الفترة الزمنية مدة الخمسينات والستينات، أصبح أي شيء يخرج من بين يدي بيكاسو حتى عن طريق الخطأ يعتبر عملا فنيا. وشهرته فاقت وصلت لدرجة أن أي شيء يعمله بيكاسو للتعبير عن احتجاج دولي أو جريمة دولية أو ما يسمى إرهاب الآن أو حاجة منه، هذا بالتأكيد ستنطلق وتطبق الأفاق. حتى أنها هو عملت كثير من الأعمال الفنية التي تعبر عن رفض الإرهاب والعنف والحروب، وعبر عنها بشتى الوسائل. ولكن لوحة جيرنيكا كانت لوحة ضخمة أولا 8 أمتار طولها. على فكرة هي موجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، أهديت للأمم المتحدة، وموجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، ولو تنتبهوا للحركة في الأخبار يمر من أمامها الدبلوماسيون من حين إلى آخر، تبرز من حين إلى آخر في قناة الجزيرة أو غيرها. عادة ما المنتبه يراها من حين لآخر يمر أمامها الأمين العام أو موظفي الأمم المتحدة. إذن هي موجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، وهي لوحة كما قلنا عبرت بطريقة فذة عن رفضها للحرب وحب الحياة في نفس الوقت. لاحظوا أن توسطها شكل مصباح، مصباح معلق من الفوق يوحي بكون هناك مجال، وهناك مجال شاسع للأمل في السلم والحرب والأنوار إلى في السلم والأنوار والإنسانية إلى آخره، لأن هناك تعبير واضح جدا في اللوحة.
0: نمر إلى المرأة سي سمير، هكذا اختار لك سي عمر المرأة في حياة بيكاسو.
1: بيودي لو يتحدث في هذا الموضوع إن كان
0: أقول ولا بد أن يتحدث.
2: للمرأة في حياة بيكاسو حضور كبير جدا، ولكن المرأة كانت لا تشد كثيرا عن المميزات التي عرفناها في بيكاسو. بيكاسو هذا الذي ينتقل من مكان إلى آخر، فهو في ملقا وهو في مدريد وهو في باريس وهو يزور أدغال إفريقيا وينتقل بين القبائل الإفريقية وينبهر بالأقنعة التي كانوا يستعملونها في طقوسهم الدينية. بيكاسو الذي ينتقل من يلامس الوحشية والطبيعية ويمر إلى التكحدية وإلى النيو كلاسيكية إلى التجريدية إلى التقدمية، هذه التحولات كلها التي عرفناها في بيكاسو والرسم هي موجودة في بيكاسو والمرأة. مع فارق واحد، أن بيكاسو في تعامله مع اللوحة التكعيبية كان لا يعترف بالمسلمات، كان دائما يضيف لمسته الخاصة، كان دائما يضيف تركيبه بنائه الخاص لهذه التعبيرات التشكيلية التي كان يستعملها. إلا مع المرأة فقد كان يقدم، فقد كانت المرأة تحتل اللوحة كاملة. هو الموضوع الوحيد الذي لم يكن يتدخل فيه كثيرا. مع نقطة أخرى في علاقة بيكاسو بالمرأة أو بيكاسو الرسام، لوحات بيكاسو في علاقتها بالمرأة، هذه لوحات تكاد تكون شاملة للمرأة في حياتها اليومية. فقد حملت هذه اللوحات المرأة أثناء جلستها، المرأة المتكئة، المرأة النائمة، المرأة الباكية، المرأة الشموخة، المرأة المنهارة. تقريبا هو صور المرأة الحامل إلى آخره، وصور المرأة تقريبا في مختلف حالاتها، وهذا دليل آخر على عمق هذه العلاقة.

0: يقول بيكاسو: سعمر، كنت في طفولتي أرسم مثل كبار الرسامين، وانتهيت في شيخوختي بأن أرسم مثل الأطفال. ماذا يقصد حسب رأيك؟
1: جميل جدا أن تذكريني بهذه المقولة. هو ينقل عن أمي أن قالت له: أنك لو أن كنت سياسيا فستكون
0: رئيسا، نعم،
1: كنت رجل الدين، معنى تبعت الدين اللاهوت، فأنك ستكون الحبر الأكبر.
0: وأن كنت
1: فقال هو: ولكني كنت رساما وكنت بيكاسو. ولم يكن طفلا، ولكنه في الأخير حسب النقاد هو في الأخير بدأ يرسم كالأطفال، لأنه ترك لنوازعه العمل على، كان يرغب في الإبداع. طبقت شقرته أفاق العالم كما قلنا، وأصبح من الضروري لبيكاسو أن يكون مجددا دائما لأنه اشتهر هكذا. إذن هو في آخر حياته بدأ يفعل أي شيء من أجل أن يعطي الجديد. كان يرسم كما اتفق، كان يقسم الأساء ويجزأ المجزأ ويحطم الثابت ويثبت المحطم إلى آخره في أعماله، إلى درجة الهوس. مر بهذه الفترات، يعرف كثير من النقاد أنه في الفترة الأخيرة من عمره لم يكن يبدع بالمرة، ولكن كل أعماله تعتبر إبداعات مع ذلك، لأنه أولا يستغل اسمه ويعيش على اسمه الكبير، وثانيا لأنه يبني على تجربته وخبرته الشديدة بالمتغيرات إلى آخره. قلنا أن كثير من الفنانين يقولون أنه أصبح يرسم كطفل في الآخر فعل، وليس كمبدع كما يمكن أن يقال. ولكن هذا لا ينفي شيئا من عظمة بيكاسو. وعلى فكرة أنا لا لا أستنقص شيئا من بيكاسو، وليس بوسعنا أن نكون لذلك.
0: كل رسام سي عمر وسمير في آخر
1: شخصية بيكاسو لعظمتها لتنوعها. الرجل عاش أطوارا عجيبة في حياته الذاتية كما في أعماله الفني.
0: نعم، قلت كل رسام سي عمر وسي سمير في نهاية لوحته عندما ينهي رسمها لوحته يمضي في الأسفل. نحن أيضا سنمضي أسفل هذه اللوحة التي رسمناها اليوم عن بيكاسو. كيف سيمضي سي عمر؟
1: بيكاسو، أنا لو رسمت لوحة لبيكاسو لن أمضيها. أمضي أن لا أمضيها.
0: نعم، ولكن يجب أن نمضي هنا. ماذا يمكن أن نقول في ختام حديثنا عن بيكاسو؟
1: بيكاسو كل ما أتمناه أن يتجسم المستمع الذي تطرق إلى هذه إلى هذه الحصة، أن يتجسم عبء البحث عن تطوير فكرتي عن بيكاسو، أي أن يعمل فعلا على معرفة بيكاسو من خلال الكتب والقراءات والوحد، لأن لا يكفي أن نعرف بيكاسو وأن نقرأ عليه قيد أنملة، أو أن نرى لوحاته ونتأملها ونعرف ونحاول أن ننقدها ونحللها ونفهم بالضبط ونحاول أن نربطها. أطلب من كل المستمعين ومن كل الذين المثقفين أن يبذلوا أكبر جهدا من أجل معرفة بيكاسو على حقيقته، وليس الاكتفاء في القليل مما يقال وهذه الصورة الإعلامية الشهيرة عليه.
0: نعم سي سمير.
2: استحضرني قولة هامة لبيكاسو. يقول بيكاسو في معرض حديثي عن أمه: أنا أمه قد قالت له ذات يوم: أنك لو أردت أنت لو دخلت الجندية ستكون قائدا عسكريا مشهورا، ولو دخلت مدرسة دينية من المدرسة الدينية التي كانت موجودة في تلك الفترة لصرت حبرا كبيرا.
0: نعم.
2: ولكنني اخترت الرسمة فكنت بيكاسو.
0: نعم.
2: قولة هامة جدا تبرز أهمية الإرادة. وحين أراد أن يكون رساما كان بيكاسو، وكل عظمة هذا الاسم. هام جدا أن نتخذ من سيرة بيكاسو رمزا لإبراز أهمية أن تكون للإنسان إرادة للنجاح، وأن تكون له إرادة في أن يكون اسما ما في هذه الحياة.
0: نعم. ختاما شكرا لكم سي عمر وسي سمير. تمنينا أن يكون الحديث أطول لكن طبعا الوقت يحاصرنا. نلتقي إن شاء الله. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placez ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire et sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée d'oiseaux n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux. Et ayant soin de ne toucher aucune plume de l'oiseau. Faire ensuite les portraits de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre ensuite le vert feuillage, la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit de bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. ونحن أيضا وقد أنهينا آخر خطوط حلقتنا اليوم لابد من توقيعها مع تحيات ذو بن سالم وفاطمة بالهشات.
3: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نموج في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهشات.

0: ونتعخ وخا نتعذب ونتغرب وخا وخا نتغرب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب
1: حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب
0: أو نتلقاه وترتاح الأرض

0: أدرعت ورق وجدان رجعت البسمة الصبية
1: داويت عيد من دوي
0: أدوت الحزن لك وادي داويت الجراح اللي فيا
1: داويت عيد من دوي
0: زرعت وجدان رجعت البسمة الصبية
1: داويت عيد من دوي
0: دوت الحزن لك وادي داويت الجراح اللي فيا
1: داويت عيد من دوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيد من دوي
0: أدوبت الحزن لكواني داويت الجراح اللي فيا
1: داويت وعيد من دوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيد من دوي
0: أدوبت الحزن لكواني داويت الجراح اللي فيا
1: داويت وعيد من دوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيد من دوي
0: وقلت لعيوني.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

تصرح إلا جنبك ولا لوم بتنسيني حبك ولا يوم بصرح إلا جنبك ولا لوم بتنسيني حبك ولا يوم بصرح إلا جنبك.

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنادي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهدت العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرميتا، ارمي سيفك يا أبو سيد، وجوده لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: عمتي نافلة، يا عمتي
2: ايش تريدي يا واصفة؟ ليش واقفة على الزريبة؟
1: شوفي هالطفلة المسكينة،
3: باين عليها انجنت.
1: يا طار عقلها من عشق فارس ما تزوجها، يا انجنت من صدمة.
2: يا ولدة مجنونة،
1: مسكينة والله.
4: خاين ماشي، خاين جاي. خاين ماشي، خاين جاي. صبي صبي كاس الشاي. خاين ماشي، خاين جاي. صبي صبي كاس الشاي، خاين ماشي، خاين جاي. صبي صبي كاس الشاي.
2: الخاين من وسط الهلالية ولا من عرب تونس؟
4: صبي صبي كاس الشاي. الله العالم، العالم الله يا عبد الله.

0: يا طفلة؟ واش جابك لهالخليل المخلي؟
1: ما بدرة ما نطيق الغدرة.
2: والله قلت الحق يا بدرة.
1: النحلة ما تقولون ديما العسلها تحن. وين وين وين
2: عجب عيش
1: العسلها تحن.
2: طفلة مهبولة ولا بعقلها؟
0: المهبلة الكل عمار كيف كيف يتكلموا بالألغاز ما يفهمهم كان صاحب العلم.
2: ما عرفتهاش منين زعما منه بر بالبر القبلي والحاطين الهلالية ولا غرب الواد ولا الزنيتية يا عيشة.
0: خليني خليني نقرب لها ونسهلها.

0: قولي لي يا بدر، وين بيوتكم؟ مزنتية ولا بنعرب بالبر الجبل؟ قولي قولي يا بدر. لا محسوب عيش أخيتك.
1: لا لا من البر الجبلي. سكني وطيب لي، سكني وطيب لي.
0: يرحم امها، ساعات قاعده مع المهبله تفرهد خير من اللي بعقولهم.
2: ايه، ناس يحط برهم الريح ويزيد، وناس يطيش لهم حطبهم بعيد. هيك الدنيا عيشه.

0: لا والله ماني داري ايش خلى الزازية تنادي وتريد تحاكيني في هالوقت.
1: وين سرحت يا اخوي؟ ما هي عوايد بوزيد يسرح وهو على الطعام؟ ما يفرق بين شي حلال وشي حرام.
0: محتار يا شيحة محتار.
1: ايش حير بوزيد وخلاه ما يعرف ايش يريد؟
0: كيف الزازية تبعث لي ولد البطار وتطلب تحاكيني في السر؟
1: ما تكون كانت برا من دبيرها، ما تريد حد يعلمها غيرك. كمل طعامك أبو زيد، كمل.
0: لا يا شيحة، هالوقت بالي ما هو مرتاح. هنا ليعتني الأجراح من الحجرة، من زمان الحجرة. كيف كان أبو زيد ولد الصغير ينادوه سلامة، وتو صرت فارس سيد ولد هلال. أبو زيد الهلالي، أبو زيد الهلالي، سيرت على كل لسان يا شيخ.
1: بعد الحجرة رفعوا من شانك يا خوي، هابوك مترجل ولا فوق حصانك؟
0: تغدي يا شيحة وانا طالع للزازية نشوف ايش القصة.
1: زيد كمل غداك اخوي، الوقت ما زال عطلوع.
0: شيحة ما نطمن كان ما نقابل الزازية. بخاطرك.
1: بخاطرك يا اخوي. ايه مسكين بوزيد خوي، ما هو قادر ينسى حكرة الصخرة. وزازية ايش تريد منها؟ يا رب ما تكون دبارة خبيثة.

0: علام يا علام.
1: نعم يا مولاتي سعدة، أنا هوني واقف قدام باب الحبس. تفضل تفضل.
0: إيش فما يا علام؟ من قبيلة وأنا نسمع في السياح.
1: مسعود مسعودك الرجل الطيب يا مولاتي، أمرني بوك سيدنا الزناتي باش نرميه في الحبس لين يقرر مصيره.
0: قديش مسكين مسعود، قد ما عرض روحه للخطر في الأخر يرميه بابا في الحبس، مقسى قلبه.
1: تدخلوا يا مولاتي، مسعود روى على نيته، هو قاعد يعس على الحبس وعنده المفاتح، ظهرت له طفلة شبابة ومقطعة وجهها شعرها مشبشب في حال حليلة، سخفته حب يعاونها، وإذا بها بنت الحرام حطت له غبرة في كاس الماء واستناته لين رقد وسرقت المفاتح للمجرمة اللي بعثينها. ساعة غفلة يا مولاتي، ساعة غفلة.
0: أما الغفلة ما تمشيش مع بابا خليفة زناتي، وانتي تعرفوا الرحمة ليه.
1: كلمه كلم سيدنا يا للاتي، مسعود يسخف ما هوش متاع حبوسات.
0: أيمشي قدامي وصلني ليها، عندي ما نحكي معاه.
1: حاضر لله حاضر، هاي تفضل معي تفضل. سيس روحك الدنيا ظلموني لله.
2: تفضل هاو مسعود.
0: عسلمة يا مسعود.
3: عسلمة لله سعدة بنت سيدنا، نبوس لك سقيك يا لله. خرجني من الورطة، خرجني منها قبل ما يقرر سيدنا سناتي قصر راسي. العبش الموت ولا الحب الموت، العبش الموت راسي مش فيك.
1: ما تبكيش يا مسعود ما تبكيش، اشنو توا لله سعدة حنينة وراهي ما تنساش العشاء.
3: يرحم والديك.
0: اش باش نقول لك يا مسعود، الدنيا هذه سعود.

0: أنا خليفة الزنادي قاري حساب شقيقة ورقيقة يصير فيها هكا جماعة قطية مجرمة يعدوها على عسكر مدرب وحراس من أقوى ما عندنا يسوع الحبس عجب قداش مني أنا باش نتلهاب تصير شؤون الديوان ولا نقود الحروبات ولا نعسى الحبوسات قداش مني قداش مني أنا قداش مني
1: بابا بابا
0: السلامة بنتي
1: السلامة بابا شنو كالعادة سارح
0: صادة من وقتها وانت هوني
1: من قبيلة وانا واقفة نخزر لك وانت ماكش لهوني
0: الهلالية هذا ما شر يا منتشر هذا ما وباء وباء يا صادة يلزمهم يترشوا بالدواء علام علام علام
2: سيدنا علي شان قهر البدو العربان خليفة سناك المصان
0: لم لقواد العسكر وفرسان الكتيب وكل من عنده باع وذراع في التنكر والعمالة هيا
2: الأمر والطاعة يا سيدنا
1: على شنو ناوي يا بابا؟
0: ناوي نحرقهم ونبخر بجلودهم ناوي نذوب رمادة في تراب تونس هاي في تراب تونس
1: علام يا علام
2: نعم للا
1: استناني هاني جايتك
2: هاني نستنى فيك تفضل للا
1: زعما بابا بالحق ناوي يحرقهم
2: هما يستاهلوا الحرق برك يا لله هذوما كيف الشران ياكلوا الدنيا الكل كان ما نوقفهمش يتمداو وما جيتش عجب راهم هما يطمعوا حتى في تونس ويتشعبتوا في اسوارها وقتها الفاس تجي في الراس لا تميع في ملجا ولا في خلاص
3: سيدي علام سيدي علام سيدي علام
2: عمار اش فما ان شاء الله خير
1: واه شبيك جاي ترعش في حاله حليله
2: تكلم تتكلم يا عمار تكلم
4: مسعود يا سيدي علام
1: مسعود
4: مسعود مريض في الحبس لا ياكل لا يشرب الوجه اصفر والصحه على قدها يا سيدي
2: لا حول ولا قوه الا بالله
1: على خاطر غلطه نخليه مسعود يذيع ما بين يدينا مستحيل
4: مسعود الناس الملاح الباهي يرتبط في الحبس ويغضب عليه سيدنا يا علام
2: لا حول ولا قوه الا بالله
5: اسمعوا يا عسكر هما بداوا الحرب وضرونا ولموا عربهم وترصدونا قال شنو ناويين يفكوا تونس من سيدنا خليفة الزناتي الضحكة هذه نحب نسمعها بعد ما ننظفوا تونس من وسخ الهلالية واحنا راجعين في الثنية هما خربوا وحرقوا وقتلوا في المهدية واحنا هوني دايرين بسوار تونس لازم نخرجوا لهم ونعملوا لهم تكية
6: ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام
7: ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام
5: انتوما ديما القدام تقضيوا على خطر من بعيد قبل ما يخلط
6: ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام
8: تهنى يا سيدي علام شوف هالشجر هذا كل ها مليانة كلها بالعسكر هذوما بلاد يعمروها وبلاد يخلوها ولا عيدوا بالله
2: ايجا يا عمار عندي ما نقول لك ايش
8: هاني معاك ديما
2: اسمعني حربنا هذه ضد الهلالية يلزمها قلوب مسخر
8: واحنا قلوبنا اقوى من الحجر
2: ما تخافش من الخطر
8: لا ما سميش قوب
2: حربنا عليهم شيء مقدس
8: اي نعم
2: الخليفة الفاطمي حب يوجعنا بناس همج لا خلاو بيوت لا زرع لا زرايب
8: الله يهلكهم
2: وما قدر تكتب علينا كتيبة اما احنا نوريهم الزنباع وين يتباع
8: الزنباع وين يتباع

0: هذا ابو زيد ليش واقف على الغدير وبيده حبل قصير؟ لا فهمت شارد يفكر ولا يخطط ويسطر. بو زيد لغز يحير، لازم نقرب ناحيته ونحدثه.
1: بو زيد، يا بو زيد.
2: هذا صوت الزازية، لازم شافتني واقف على البير واحتارت في حالي. نعرفها ما يخفى عنها شيء، عندها اسرار الميت والحي.
1: ايش هالوقفة يا ابو زيد؟ ما تكون ناوي تدخل البير؟
2: هالبير ما يرفع ابو زيد يا زازية، يمكن ينشف ماه وتعطش رجاله وانساه.
1: اقول لي يا ابو زيد،
0: رجال الزناتي المحاصرين المرعى، ايش هي نقطة ضعفهم؟
2: نقطة ضعف كل جيوش الدنيا النسوان يا زازية.
1: نقطة ضعفهم عن ندواها.
2: قولي يا زازية، ايش هو ندواها؟ قولي.
1: نجمع 20 صبية من اجمل بنات هلال ونخرج ونتنزهوا، وانت ورجالك تكونوا تحت الشجر وتصطادوهم.
2: هذه والله فكرة ما كانت على البال. نا عندي يومين نفكر في خطة تشتت أفكارهم، وانتي قلتيها في لحظة يا زازية. إيش هالعقل يا زازية؟ عقل الدبارة والحيلة.
1: ما تبالغ يا أبو زيد، انت أعطاك ربنا القوة والشجاعة والسيف.
2: وانتي أعطاك عقل يوزن ولاد هلال وزين يهد الجبال.
1: شو تغازلني يا ابو زيد؟
2: لا معاذ الله، انا قلت كلمة حق والحق نقوله ولو ينقص لساني.
1: وانا صدقتك.
3: ايش هالقصة على الغدير؟ قصة تخلي القلب يحير. همس وضحك بين الزازية وخو أبو زيد، وشافهم الذياب الشرخ بيناتهم يزيد. أستر يا رب أستر. هذا ذياب عدى قرب البير، يا رب ما يشوفه، يا رب أستر يا رب يا ربي.
4: والله عيني تشوف هنا منطيق، قلبي يتمزق تمزيق. أبو زيد يتحنن في ضحكاته ويتفنن في همساته ويزيد في شبحاته ويمكن يتلذذ في لمساته. الزازية تتعمد تضحكنا كل ما تشوفني، تريد تبعدني عنها ولا تخيزني؟
3: يا رب خلي ابو زيد يتلفت وراه ويشوف الذياب مقهور. صلح الغلطة يا ابو زيد، حس بنار الثياب. يا رب يشوفه ابو زيد قبل ما يسيء به الظن. يا رب.
5: ذياب ذياب يا ذياب، جيت في الوقت يا ذياب، قرب قرب.
4: هو جرى وناداني، قصد الخير ولا قدامها؟
3: نحمدك يا رب نحمدك. ذياب قرب للبير وصار بو زيد والزازية بألف خير. الحمد لله يا رب الحمد لله، انزادهم ذياب ونام عاد نحير. اش خلى ذياب في عوض يخضب يضحك وتتبدل ملامح وجهه ويسلم بحرارة عزازية؟ لازم نعرف القصة، لازم.
6: أبطال بني هلال:
7: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
6: ضيوف الشرف:
7: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة أبو لبيار، نبيل الشيخ وريم عبرود.
6: شارك في التمثيل
7: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك وسلاح العمدوني.
6: هندسة الصوت والمكساج
7: لسعد الدريدي.
6: توظيف الإنتاج
7: إدريس الشريف.
6: ساعد في الإخراج
7: توفيق البحري.
6: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الوقت تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا في مشوار التأملات الملونة، أهلا بكم جميعا.
1: وهذه دعوة نقدمها للجميع للمشاركة،
0: فتعالوا لتشاركون الرحلة كما اعتدنا كل يوم.
1: أملين أن تكون إضاءاتها مفيدة وممتعة.

0: تأمل في الهدف.
1: أعزائنا، نبسم للحياة ونفرح ونمضي بالابتسام رغم وعورة الطريق، لأن الهدف جميل وعذب، فهدف الحياة كبير ورائع.
0: تزهر الحياة بالهدف الجميل، نراه رغم القسوة في الطريق، في كل حلم جميل، في طفل يلعب على الرمل ويبني قصرا تغمره المياه فيفرح، لأن الهدف جميل وعذب.
1: نتهلل بشرا ونغني ونرقص، لأن هناك هدفا للإنسان يسعى له ويتمثل في أطفاله على طريق المدارس وأحلامه بغد جميل لهم.
0: ولكل إنسان في هذه الحياة هدف يسعى له ويعمل من أجله، ويبدو الهدف رائعا مهما كان صغيرا أو كبيرا، لأنه الحلم الهدف الإنساني عند كل إنسان فوق هذه الأرض.
1: لا يعمل الإنسان للا شيء، ولا يبدع للا شيء، ولا يرقص ولا يغني ولا يعزف للا شيء. لا بد من هدف، ولا بد أن يكون الهدف جميل وعذب ليأتي العمل رائعا.
0: نصنع الأهداف أحلاما ونسعى لتحقيقها رغم كل القسوة على الطريق، فإننا نبتسم لأن هناك هدفا رائعا يسعى إليه كل إنسان في الوجود.

0: تأمل في الروتين.
1: أصدقائنا، يقول أحد الكتاب: في الدول المتقدمة تغلب المواطن بشكل ملحوظ على عنصر الزمن، واختصر العديد من المسافات لحل مشاكله.
2: أما المواطن في الدول النامية فما زال فعلا في عصر التخلف الشديد، فشغله الشاغل منصب على تجديد رخصة السيارة أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو غيرها من الأمور، وهي كثيرة في هذا الصدد.
1: لذلك فإننا نراه طوال النهار مشغولا بهذه الأمور والتجديدات التي لا تنتهي، والتي تتطلب مراجعة شخصية لدى كل موقع.
2: وعلى عكس المواطن في الدول المتقدمة الذي حل هذه الإشكالات عن طريق المراسلة، يريد أن يجدد رخصة السياقة أو البطاقة الشخصية أو غيرها، ما عليه إلا أن يرسلها بالبريد ومعها كل المطلوب لتعود له ثانية كما يريد.
1: فلماذا لا نفكر نحن في الدول النامية بهذه الطريقة لحل هذه الإشكالات الكثيرة؟ لماذا لا نلجأ إلى طرق الدول المتقدمة فنقلدها على الأقل فيما هو نافع؟
2: إننا في الدول النامية نتأثر بسرعة عظيمة ونقلد الغرب في كل ما هو ضار ومسيء، سواء أكان سلوكا عاما أو خاصا، لكننا فيما يفيد لا نلجأ للتقليد، وهذه إشكالية غريبة.

0: عزيزي المستمع، في كل يوم يمر علينا في هذا العصر الصعب لابد من لحظة أو لحظات غاضبة، حتى صار الغضب سمة من السمات المعاصرة.
1: إنه غضب نرى صوره في هذا العالم الواسع، أحيانا في صورة جماعية هادرة، وأحيانا في صورة فردية غاضبة.
0: ونحن هنا نتأمل الغضب الفردي الذي كما قلنا أصبح سمة لأفراد زماننا العسير. أصبح الإنسان يغضب بسرعة ولأتفه الأسباب، فما السبب؟
1: يقولون إنه العصر المعقد المتشابك القلق المضطرب، وهذا الغضب مجرد إفراز لوجه عصرنا هذا.
0: بل لقد ارتبطت أمراض كثيرة بالغضب والقلق. يقول آباؤنا وأجدادنا إنهم لم يعرفوها ولم يسمعوا بها في زمانهم البسيط،
1: ولم يعد للحلم مكان في زمن كزماننا هذا، بل أصبح خرافة نقرأ عنها في كتب التراث ونعجب من هكذا أشخاص وهكذا حلم.
0: لقد فقد إنساننا المعاصر صبره، وما عاد يطيق وقوفا في طوابير الانتظار ليحفظ أرقاما يرددها أمام كل شباك.
1: ترى ماذا يحمل لنا العصر الجديد في تلافيفه بعد؟ وهل يصبح الغضب الفردي عادة وسلوكا عاديا وحميدا لزماننا هذا؟ كل شيء جائز في عصر العجب.

0: إلى الغد مع تأملات أخرى، لكم منا أجمل المنى.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد انتهينا في الحصة الماضية عند الخبر الذي بلغ مسامع السيدة عائشة.

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع لها دمع رضي الله عنها. قالت: ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استثلب الوحي، يعني حينما انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، أو استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليبرئ السيدة عائشة أو ليبت في هذه القضية العظمى، استدعى الصحابة ليستشيرهم صلى الله عليه وسلم. إذن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استثلب الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: إذن بريرة، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذه بريرة جارية للسيدة عائشة، تعرف جيدا السيدة عائشة، يعني شهدت أن السيدة عائشة لا عيب فيها ولا علمت عنها شرا أبدا، إلا أنها كانت جارية صغيرة حديثة السن، يعني طفلة، إذا عجنت لأهلها تنسى هذا العجين فتأتي الداجن يعني الشاه تأكل من هذا العجين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، أي من يقوم بعذر إذا عاقبته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وطلب من الصحابة أن يعذروه في أبي بن سلول الذي روج هذه الفتنة وهذه الفرية في المدينة، بمعنى أنه إن عاقبه على سوء ما صدر منه والمراد به أن ينتقم لعرضه صلى الله عليه وسلم من أبي بن سلول، من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، أي أغضبته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. والكلام طبعا لعائشة، قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي. فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي استمسك نزوله فانقطع. قالت: حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت السيدة عائشة أن السيدة زينب كانت تساميها في المنزل والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا فيه تنافس بينهما على المكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد عصمت نفسها السيدة زينب رضي الله عنها من أن تخوض في عرض السيدة عائشة. تقول السيدة عائشة: فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. وسنرى إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بقية قصة حادثة الإفك كما كانت ترويها السيدة عائشة، وسنتعرض إلى العبر الجمة الكثيرة الجليلة التي نستخرجها من هذه القصة. إني داعية فأمنوا،
يا حنان يا منان، يا واسع الإحسان، صل اللهم على النبي العدنان. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، وأمدنا بفضله وجوده حنانا وحلما، نسألك باسمك الأسمى الذي ما دعيت به إلا أجبت، وما سئلت به إلا أعطيت. لا تخلنا اللهم من إحسانك، ووفر نصيبنا من فضلك وامتنانك، ونجنا من سخطك وعقابك، ولا تطردنا من قرع بابك، إنك أنت الحليم الكريم والرؤوف الرحيم. أقبل علينا ربنا بوجهك الكريم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد وفي لقاء آخر من لقاءات المعرفة والإمتاع والتشويق.
1: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في أجواء هذا اللقاء.

0: اخترنا لكم للقاء اليوم فيضان الأنهر نعمة أم نقمة وكيف يمكن مواجهتها؟
1: جسم الإنسان بالأرقام سر الله في خلقه.
0: النحاس كيف اكتشفه الإنسان؟
1: مختارات من الشعر العربي المباراة الشعرية.
0: حاسة الذوق هل يتنعم بها الحيوان أيضا؟
1: سور الصين متى ولماذا شيد؟
0: وقبل أن نبدأ معكم سنطرح عليكم سؤال اليوم. سؤال اليوم هو:
1: يلاحظ مربو النحل أن أي نحلة غريبة عن الخلية تحاول دخولها تطرد مباشرة من قبل الحراس. السؤال: كيف تعرف النحلة الغريبة والدخيلة على الخلية؟
0: فكروا معنا وفي آخر اللقاء سنتعرف معا إلى الجواب.

0: تجري الأنهر عادة في مسارات خاصة حفرت بسبب عوامل قوة المياه في السهول والأودية والممرات الضيقة. فلماذا يحدث الفيضان؟
1: الفيضان يحصل عندما تفيض ضفتان نهر وتنتشر المياه الزائدة في مكان آخر خارج المجرى الطبيعي للنهر. ولكن ما الذي يسبب الفيضان؟
0: إن التراكم الكبير للمياه في النهر الذي يأتي من الأمطار الغزيرة أو من الجداول أو الخزانات الأخرى التي تغذي النهر يجعل منسوب المياه في النهر يرتفع عن مجاريه الطبيعية ويفيض فوق ضفتيه.
1: بعض الفيضانات تكون عادة نافعة جدا، فالنيل مثلا منذ التاريخ الأول المكتوب للإنسان كان يجلب الخير والحياة عندما يفيض، فهو يحمل بفيضاناته التربة الخصبة إلى الأراضي الزراعية.
0: وفي المقابل فإن النهر الأصفر في الصين كان يجلب الموت والدمار للناس الذين كانوا يعيشون على ضفافه، ففي عام 1935 جعل أكثر من 4 ملايين شخص بلا مأوى بسبب فيضانه. والسؤال، هل يمكن منع الفيضانات وخصوصا تلك التي لها نتائج مدمرة كما هي حال النهر الأصفر في الصين؟
1: أن نمنع فيضانات الأنهر فهذا أمر شبه مستحيل، لأن الأمطار الغزيرة وهي المسبب الرئيسي للفيضانات ستأتي سواء شاء الإنسان أو أبى، ولكن هناك جهود عديدة اتخذت للتحكم بالفيضانات.
0: هناك 3 طرائق للتحكم بالفيضانات. الأولى أن تكون هناك جسور أو سدود لحماية الأراضي المنخفضة المزروعة أو مناطق أخرى حيث تحتشد مياه النهر.
1: الطريقة الثانية أن تكون هناك قنوات طوارئ تستحدث على جوانب مجرى النهر، فهي تساعد في حمل المياه الإضافية من مجرى النهر الطبيعي إلى أماكن أخرى.
0: أما الطريقة الثالثة فتتمثل في بناء خزانات ضخمة لحجز مياه الفيضانات وتغذيتها تدريجيا عبر جداول خاصة، فعندما يفيض النهر تجري المياه الإضافية إلى تلك الخزانات.
1: والعلم الحديث ما زال يشترح الوسائل التي تخفف من سلبيات الفيضانات.

0: جسم الإنسان آلة رائعة تعمل ليلا ونهارا من دون توقف، ويحصل الجسم على الطاقة من الطعام الذي نأكله، ويستهلك حوالي ربع الطعام الذي نتناوله لنشاطات مختلفة مثل العمل واللعب والحركة العامة،
1: ويستهلك الربع الثاني منه للمحافظة على الحياة، أي للمحافظة على درجة حرارة الجسم وبناء أنسجة وإصلاحها ولأداء الأعضاء الداخلية بوظائفها العامة. أما النصف الثاني من الطعام الذي نتناوله فإن الجسم يتخلص منه بإخراجه إلى التربة وإلى الغلاف الجوي.
0: إن العناصر الرئيسية التي يتكون منها جسم الإنسان هي الماء والهواء بنسبة 95% والعناصر الأخرى بنسبة 5%. وأظهر تحليل كيماوي لجسم إنسان وزنه 68 كيلوغراما بشكل تقريبي أنه يتكون من 24 كيلوغرام فاصل 23 من الأكسجين و12 كيلوغرام فاصل 25 من الهيدروجين و6 كيلوغرامات فاصل 8 من النيتروجين وكيلوغرامين فاصل 0.4 من الكالسيوم وكيلوغرام فاصل 0.9 من الفوسفور و680 جرام من الصوديوم و204 جرامات من الكلورين و204 جرامات من الكبريت و170 جرام فاصل 1 من المنغنيز و34 جرام من الحديد و337 جرام فاصل 5 من عناصر معدنية أخرى. وكل هذه العناصر تتحد معا لتكون خلايا جسم الإنسان وأنسجته.
1: ويتحد الكربون والهيدروجين لتزويد الجسم بالكربوهيدرات والسكر والدهون، ويظل الهيدروجين والنيتروجين والكربون والأكسجين في شكل بروتينات، أما الكالسيوم والفوسفور فهما عماد عظام الجسم، والحديد هو المكون الرئيسي للخلايا الحمراء، ويوجد الصوديوم والكلورين كأملاح في الجسم، وهكذا تتحد كل هذه العناصر في مجموعات مختلفة تحتاجها آلة جسم الإنسان لأداء وظائفها بشكل سليم.

0: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية. النحاس، كيف اكتشفه الإنسان؟
1: مختارات شعرية، الألغاز الشعرية.
0: هل للحيوانات حاسة للذوق؟
1: سور الصين، متى ولماذا شيد؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في لقاء الأنس.
1: اكتشف الإنسان النحاس قبل أي معدن آخر ما عدا الذهب، وقبل فجر التاريخ كان يستعمل بواسطة إنسان العصر الحجري. والآن كيف يوجد النحاس؟
0: يوجد غالبا بحالة نقية نوعا ما وفي كتل وذرات من المعدن الحر، ومن المحتمل أن الإنسان التقط الكتل أول مرة لأنها كانت جميلة. عندئذ قام بالاكتشاف الكبير بأن تلك الحجارة الحمراء الغريبة يمكن أن تشكل من جديد في قوالب خاصة.
1: ومع الأيام أخذ الإنسان يحسن التعامل مع هذا المعدن، حتى استفاد منه في صنع أسلحته وبعض الأواني الخاصة للطبخ وغير ذلك. ولآلاف السنين بقي النحاس المعدن العملي الوحيد المعروف، لأن الذهب لم يكن فقط نادرا جدا بل كان طريا أيضا وليس عمليا في الاستعمالات الحياتية الخاصة بالأسلحة وغيرها. ويعتبر النحاس من المعادن المهمة في الصناعات الحديثة، فهو موصل جيد للكهرباء ويمكن خلطه مع التنك فيشكل معه معدنا آخر اسمه البرونز.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس.
1: في الأدب العربي ثمة طريقة خاصة في المبارزة الشعرية تعرف بطريقة الأوابد، وهي عبارة عن إلقاء بيت من الشعر يحمل لغزا وعلى الآخرين أن يحلوا هذا اللغز، لكن بشرط أن يكون الجواب من خلال بيت شعر وعلى الوزن والقافية ذاتهما.
0: تعالوا لنتعرف أكثر إلى هذا الفن، فن الأوابد، من خلال هذا اللقاء بين الشاعر امرئ القيس والشاعر عبيد بن الأبرص. سأل عبيد بن الأبرص: كيف معرفتك بالأوابد يا امرأ القيس؟
1: أجابه امرؤ القيس: الأوابد لعبة ممتعة وجميلة، هيا ألقي ما أحببت. ثم كانت هذه المباراة.
0: قال عبيد: ما حبة ميتة أحيت بميتتها درداء ما أنبتت سنا وأضراسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الشعيرة تسقى في سنابلها فأخرجت بعد طول المكث أكداسا.
0: فقال عبيد: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا.
0: فقال عبيد: ما مرتجات على هول مراكبها يقطعن طول المدى سيرا وأمراسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك النجوم إذا حالت مطالعها شبهتها في سواد الليل أقباسا.
0: فقال عبيد: ما القاطعات لأرض لا أنيس لها تأتي سراعا وما يرجعن أنكاسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الرياح إذا هبت عواصفها كفى بأذيالها للترب كالناسا.
0: فقال عبيد: ما الفاجعات جهارا في علانية أشد من فيلق مملوءة الناسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك المنايا فما يبقين من أحد يقبضن حمقى وما يبقين أكياسا.
0: فقال عبيد: ما السابقات صراع الطير في مهل لا تشتكين ولو ألجمتها فاسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا كانوا لهن غداة الروع أحلاسا.
0: فقال عبيد: ما القاطعات لأرض الجو في طلق قبل الصباح وما يسرين قرطاسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الأماني تتركن الفتى ملكا دون السماء ولم ترفع به راسا.
0: فقال عبيد: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الموازين والرحمن أنزلها رب البرية بين الناس مقياسا.

0: هل للحيوانات حاسة للذوق؟
1: إن حاسة الذوق هي مصدر سرور كبير لنا جميعا، فهي تجعل تمتعنا بالطعام ممكنا. لكن الهدف من حاسة الذوق ليس إدخال السرور على نفوسنا فقط، بل حمايتنا أيضا، إذ إنها غالبا ما تمنعنا من أكل أشياء يمكن أن تكون ضارة بنا.
0: فما هي عملية التذوق؟ إنها القدرة على إدراك تأثير الذرات أو الجزيئات. إن الذرات المتحركة تثير أعصاب حاسة الذوق، فنتعرف إلى الرسالة التي نتلقاها بأن لها مذاقا محددا. ولا يمكن أن نتذوق إلا المواد المنحلة التي تتحرك ذراتها بحرية.
1: إن قطعة من الزجاج على سبيل المثال لا مذاق لها، وكل ما يجعل الذرات تتحرك يزيد القدرة على التذوق. ولهذا السبب فإن للمواد الحارة مذاقا أكثر من المواد الباردة.
0: وأول ما يتلقى الإحساس بالذوق هي براعم الذوق، وهذه في الواقع عبارة عن أعصاب على شكل حبيبات لها قدرة خاصة على التقاط أحاسيس معينة نسميها الذوق.
1: وتوجد حبيبات الذوق في الإنسان وفي الحيوانات الراقية على اللسان، ويختلف عددها اختلافا كبيرا حسب حاجات أنواع الحيوانات وأجناسها المختلفة للتذوق. فالإنسان على سبيل المثال ليس إلا ذواقة متوسطا، إذ يبلغ عدد حبيبات التذوق على لسانه حوالي 3000 حبيبة. أما الحوت الذي يبتلع قطعانا كاملة من الأسماك من دون حتى أن يمضغها، فإن حبيبات التذوق لديه قليلة جدا أو معدومة.
0: والغريب أن البقر ذواق أكثر من الإنسان، ولديه حوالي 35,000 حبيبة، والظبي لديه حوالي 50,000. وهكذا ترون أن بعض الحيوانات لا تمتلك حاسة الذوق فحسب، بل إنها ذواقة أكثر من البشر. وغالبا ما نجد حبيبات التذوق منتشرة على كل أجسام الحيوانات التي تعيش في البحر. فالأسماك مثلا تتذوق بكامل سطوح أجسامها حتى بذيولها، وتستطيع الحشرات الطائرة والفراشات التذوق بأقدامها. وعندما يلامس آخر مفصل في ساق الفراشة شيئا حلو المذاق، فإن خرطومها سرعان ما يمتد لامتصاصه.
1: وتستخدم الأفاعي ألسنتها للتذوق، لكن ليس بطريقتنا، فهي تمد أطراف ألسنتها وتلتقط ذرات تسحبها إلى عضو خاص في سقف فمها يشمها أو يتذوقها.

0: سور الصين متى ولماذا شيد؟
1: يعد سور الصين أضخم وأكبر وأطول سور في العالم، فلماذا بني هذا السور يا جمانة؟
0: إذا كنت يا فؤاد تملك قطعة معينة من الأرض وأردت أن تحميها من اللصوص أو الأعداء أو الدخلاء، فماذا تفعل؟
1: ببساطة أبني سورا حولها أو سياجا.
0: في العصور القديمة وفي الصين تحديدا، كان السور وسيلة لحماية أراض شاسعة أو مدن وحتى دولة من الأعداء. ففي حوالي عام 221 قبل الميلاد وصل إلى الحكم إمبراطور وحد أجزاء من الصين وأنشأ إمبراطورية كبيرة، وكان اسم هذا الإمبراطور شي هوانغ تي. وكان في جوار دولته هذه تعيش قبائل المغول التي عرفت بالغزو وبراعتها في القتال.
1: دعيني أكمل عنك يا جمانة.
0: تفضل.
1: شعر الإمبراطور هوانغ تي بأن تلك القبائل تشكل خطرا على إمبراطوريته، فأمر ببناء سور يكون حاجزا مانعا أمام هجمات قبائل المغول وجحافلها الجرارة.
0: هذا السور العظيم الذي كان حقا مشروعا ضخما أنجز فقط في 15 عاما، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديده أو تطويله وإعادة بنائه مرات عديدة.
1: وهل نال الإمبراطور مأربه من السور؟ يعني هل دافع السور عن الصين وحماها من المغول؟
0: لسوء الحظ لا، فبكل بساطة لم تكن تلك طريقة جيدة لمنع المغول من مهاجمة الصين، فقد استطاع المغول النفاذ إلى داخل الصين مستغلين بعض أجزاء السور المنهارة والتي كانت بحاجة إلى ترميم.
1: وعلى الرغم من كل هذا يا جمانة، فإن هذا السور خدم في تلك الأيام وما زال أغراض الصين الدفاعية. وسور الصين الكبير يعد اليوم أطول سور في العالم، فمع كل منعطفاته فإن طوله يفوق 1500 ميل.
0: ونظرا لأنه بني كنظام دفاعي فإنه يتبع القمم الجبلية ويستفيد من الممرات الضيقة بين جبلين.
1: ولكن كيف بني السور؟ أقصد ما هي المواد التي اعتمدت في بنائه؟
0: بني السور من التراب والحجارة والطين، ارتفاعه يتراوح من 4 أمتار إلى 9 أمتار مع أبراج مراقبة ترتفع فوقه عند مسافات منتظمة، وعلى طول سطحه يجري طريق بعرض 4 أمتار.
1: حقا إن هذا السور يعد بناء عظيما يدل على قوة وعظمة الحضارات القديمة.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس، وقد وصلنا معكم إلى المحطة الأخيرة وسؤال اليوم.
1: المعروف أن لكل خلية نحل حراسا يمنعون دخول النحلات الغريبة عن الخلية. السؤال: كيف يعرف هؤلاء الحراس النحلة الغريبة؟
0: لأن نحل الخلية كلها يختص كل يوم بنوع معين من الزهر، ينتج عن هذا أن أي نحلة تدخل إلى خلية غير خليتها سرعان ما ينكشف أمرها، ويدرك جميع نحل الخلية أنها غريبة عنه. ومرد ذلك إلى الخاصية التي تنفرد بها النحلة والتي تجعلها تميز بواسطة الرائحة التي تكسبها من نوع زهرة ذلك اليوم بين زميلاتها في الخلية ونحل الخلايا الأخرى. فكأن الزهرة التي تختارها الخلية في كل صباح هي كلمة سر خاصة بالخلية.
1: ومن لم يخرج لجني الرحيق من نحل الخلية يتميز هو الآخر برائحة العاملات اللواتي خرجن للجني، لأن من عادة أفراد الخلية التي تعيش في خلية واحدة أن تتقاسم جميع كميات الطعام التي تدخل إلى الخلية. فعندما تحصل نحلة على حبة من السكر وعلى كمية من رحيق الأزهار فإنها تتقاسمها مع سائر أفراد الخلية. ونظرا لأن جميع أفراد الخلية تأكل طعاما متشابها فإن رائحتها تكون متشابهة، ما يجعلها قادرة على تمييز رائحة أي دخيل عليها.
0: ومن أهم فوائد النحل للإنسان أنه وحده يقوم بأكثر من نصف عمليات تلقيح النباتات. وعن ذلك يخبرنا العلماء أنه في مقابل كل كمية من العسل والشمع ينتجها لنا النحل وتقدر $5، فإن دور النحل في إنتاج بذور المحاصيل يقدر $100 على الأقل، وذلك عند جنيه الكمية التي قدر ثمنها $5. ومن بديع صنع الله أن النحل عندما يخرج في أول النهار ليمتص رحيق الأزهار ويرجع به إلى الخلية ليضعه فيها، يبقى طيلة النهار لا يفتح من الأزهار إلا هذا النوع، وهذا يريح النحل، فلا يعوزه أن يحتال في فتح زهرات من نوع آخر فيطول عناؤه.
1: ومن فوائد النحلة أنه يعلق بأرجلها وجسمها من حبيبات طلع الذكور من النبات، فإذا وصل إلى زهرة أخرى أنثى علق بها بعض ذلك الطلع، فأثمر ذلك النبات لحصول التلقيح بهذه الرحمة العجيبة التي خص بها الله تعالى خلقه.

0: وأخيرا ينتهي معكم هذا اللقاء. موعدنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فإلى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. هذا الحديث الشريف بروايتيه، الأولى لأم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها، وهي من هي في علمها وفضلها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تلقت عنه نصف الدين، وتلقى نصف الدين عنها أصحابه رضي الله عنهم وأوصاهم بذلك. والرواية الثانية للصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يخرج من المسجد غالب الصحابة للسعي كان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج إلا لضرورة. هذان الحديثان يبينان جانبا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتد إلى بيانه ونشره بين الناس الحاجة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الأدعياء من المتطببين المعالجين حسب دعواهم بالقرآن الكريم تحت مسميات الرقية الشرعية، وليس في أغلبها من الشرعي إلا ما ندر، والعلاج بالقرآن أو ما يسمى بالرقية الشرعية لابد من الوقوف عنده لبيان حده الذي لا ينبغي أن يحيد عنه. والقرآن شفاء لكثير من العلل والأمراض، وبالخصوص النفسية والمعنوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وغيره واضح جلي بين، يرفع أيدي الأدعياء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويستغلون ما يعانيه الكثير من الناس من علل وأمراض ومشاكل ومصاعب تجعلهم يقرعون كل باب مؤملين عن حسن نية في أن يحصل لهم الشفاء وتعود لهم العافية فتطمئن قلوبهم وتذهب عنهم الأوهام والمخاوف التي جعلت أو تجعل من حياتهم جحيما لا يطاق، وإن كانوا في الحقيقة والواقع غير معذورين في الارتماء بين أحضان هؤلاء الأدعياء الدخلاء المتلاعبين بعقول الناس والمستغلين لأموالهم بغير وجه مشروع. كان على هؤلاء المصابين المبتلين أن يتثبتوا وأن يسألوا أهل الذكر عن ماهية الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الذي قلنا إنه حق وصريح في كتاب الله العزيز وفي هدي السنة النبوية الطاهرة. فالأمراض والعلل النفسية عديدة كثيرة، وما يصاب به الإنسان من عين، والعين حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وكذلك الحسد وهو واقع معيش في حياة الناس، فهناك من هم أصحاب أنفس شريرة لا تحب الخير للناس، ولأجل ذلك نجد هؤلاء يفعلون كل ما في مقدورهم من أجل زوال نعم الله على عباده. وقد ذكر ذلك في القرآن حيث قال جل من قائل في الاستعاذة: ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلك هناك السحر ومجاله النفس، وهو عبارة عن تخيلات وأوهام تجعل من حياة المسحور جحيما، فيحل الاضطراب والوهم محل الاستقرار والتوازن والطمأنينة. وأساليب السحر عديدة، منها النفس في العقد. يقول جل من قائل في سياق الاستعاذة بالله: ومن شر النفاثات في العقد. فكل هذه العلل والأمراض النفسية والمعنوية هي اليوم في انتشار كبير بين مختلف فئات المجتمع، تستوي في ذلك الفئات الضعيفة والمتواضعة وتلك الرفيعة الشان ماديا ومعنويا. فهؤلاء لضعف زادهم العلمي الديني ولضعف صلتهم بربهم بحكم انشغالهم الكلي بالدنيا، فهي أكبر الهم ومبلغ العلم بالنسبة الكثير للكثير منهم. كل ذلك وغيره يجعلهم لقمة سائغة لهؤلاء الأدعياء الذين يذهب البعض منهم إلى حد ادعاء علم الغيب والعياذ بالله، والتسليم لهم بذلك كفر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سبيلي أن يحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ضد كل استغلال وتلاعب بعقل المسلم وماله وعرضه، أرشده إلى الرقية الشرعية التي يمكنه أن يقوم بها بنفسه، فيرقي نفسه ويرقي ولده وغيره. ولكن هذه الرقية لا تكون إلا بصور القرآن وبالمأثور من الأذكار والأدعية الشرعية وبالنية الصادقة الخالصة وبالثقة الكاملة في الله بإذن الله في الشفاء من الأمراض والعلل النفسية والمعنوية. ويمكن أن تطلب الرقية ممن يوثق في دينه وخلقه وعلمه، فيرقي بما هو معلوم من الرقى الشرعية الواضحة الجلية التي لا يمكن أن تكون من الكلام الغريب المستعجم الأقرب إلى الطلاسم. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك: وما يدريك أنها كفر، أي تلك الطلاسم. وفي هذا الحديث بروايتي كل من السيدة عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه بيان لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو هدي قويم نحن مدعوون إلى الاقتداء به فيه والعمل بمضامينه. ففي ذلك الخير كل الخير، والسلام كل السلامة، وفي ذلك الحصانة ضد كل شر وضرر من عين وحسد وسحر وغير ذلك. وفي ذلك بإذن الله الشفاء والعافية من كل داء وعلة ومرض، بالخصوص النفسي والمعنوي منها. والصور الثلاث: الإخلاص والمعوذتان، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه الصور كلها توحيد وعقيدة سليمة صحيحة، فالله وحده هو الحافظ، وهو وحده الشافي والمعافي، وهو وحده القادر على أن يذهب عن عباده كل شر وضرر. والاستعادة هي الاحتماء بالله والاستنصار به والتوكل عليه والطلب منه والرجاء فيه، وكل ذلك دعاء، والدعاء مخ العبادة. وقد وعد الله عباده بإجابة دعائهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولأجل ذلك فإن كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين مردود في نحورهم بإذن الله. فإذا فعل المسلم ذلك كل ليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذلك عندما يأوي إلى فراشه، فهو بإذن الله في حماية الله وفي حراسته وفي نصرته وفي حفظه وفي لطفه، لا يناله بإذن الله أي مكروه، لا في نفسه ولا في أي جزء أو عظم من جسمه. ولأجل ذلك جاء في الروايتين للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، فهو بإذن الله مشفي معافى. وهذه هي الرقية الشرعية التي تشفينا، التي تشفينا بإذن الله من الأمراض ومن العلل النفسية والمعنوية، وتحفظنا من كل مكروه يدبره لنا الكائدون الماكرون الحاسدون مما هو مخبأ علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر ما في الغيب وما أكثر ما هو مغيب عنا لا نراه، جاء في الرواية الثانية لهذا الحديث. ثم مسح بهما أي بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إن في هذا الهدي النبوي من الرقية الشرعية والعلاج الصحيح بالقرآن ما يغني عن ارتياد عيادات الأدعياء المتاجرين بالقرآن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالعلاج بالقرآن إنما يكون من تقي يخاف الله ويراقبه بعيدا كل البعد عن الغرور، لا يزكي نفسه وإنما يعلن لمن يقصده أن الشافي هو الله، وأن الرقية الشرعية إنما هي مجرد سؤال وطلب من الله الذي أمر عباده بأن يدعوه ووعدهم كرما منه وجودا بأن يجيب دعاءهم. وهل يجيب إلا الله؟ والتقوى ليست بالتمني أو التحلي والادعاء، التقوى سلوك قويم وخشية حقيقية لله تجعل من صاحبها يراقب الله في من يحسنون به الظن ويأتونه طالبين الرقية. فحرام على الأدعياء أن يأكلوا أموال هؤلاء بالباطل، وحرام عليهم أن يستغلوا أوضاعهم وظروفهم النفسية الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

جزاك الله.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

كلما ذكرت بساتين الشرق وامتد أريجها إلى حدائق الغرب إلا وتضوع طيب نسيمها في اتجاه الأندلس الرطيب. فإعجابنا بحدائق الشرق يعكس لدينا نفس الإعجاب بحدائق الأندلس، غير أن الأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة التي ازدهرت فيها هذه الحدائق. فبساتين وحدائق الأندلس ازدهرت فيما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر الميلادي، وفي هذه الفترة بلغ الأندلسيون درجة من الرقي سمحت لهم بالتخاطب شعرا. ذكرنا من الأزهار والرياحين من ياسمين وفل وقرنفل والنرجس وورد وزنبق وسوسن ونسرين وبنفسج وأقحوان وشقائق النعمان وزهرة الثلج والخزامة.

الخزامى نبات جذاب ولكنه غريب يثير التساؤل، فكيف يمكنه أن يحافظ على حيويته في تلك الهضاب الكلسية؟ الخزامى تقاوم حرارة الشمس وقساوة الصخور، فيتنمو بالأراضي الصوانية وتوجد بكثرة في المملكة العربية السعودية. أزهارها أرجوانية ولها رائحة عطرة، فهي نبات مطهر وطارد للحشرات، وتعرف بنبات البادية.

وهناك الزهور ذات الرائحة المنعشة، وخاصة منها الزهور البرية التي تنمو في الأرياف، وهي الزهور التي لم يستطع المتخصصون العثور عليها ودراستها وإعطائها مواصفاتها وأسمائها. ومنها ما يصلح للجنائن والبساتين مثل منثور الشقارة، وهي نوع من الزهور البرية التي تزهو في فصل الربيع، ومن خصائصها أنها تفوح برائحتها في المساء، وتعتبر زهور الشقارة من المنثور، وقد قيل فيه سابقا: ينم مع الإظلام طيب نسيمه، ويخفى مع الإصباح كالمتستر. فالشقارة إذن، ومن خلال ما قيل في المنثور، هي من صنف الزهور البرية التي تغافل عنها القول والوصف.

ومن أزهار البستان التونسي زهر الأرنج، فهو يقطر لينتج زيت الزهر الذي يعتبر علامة من علامات الزيوت الزهرية المتميزة من بساتين نابل. فالمواد المستخرجة من زهر الأرنج هي زيت النيرولي وماء الزهر ومعجون الزهر والزهر المجفف.

مثلما يحتفل اليابانيون والفارسيون والإيطاليون بأعياد الزهور المختلفة والتي أشرنا إليها، فإن الاحتفال بعيد الورد بأريانا بتونس يمثل تظاهرة بيئية متميزة.

ينتظم عيد الورد بأريانا ضاحية تونس العاصمة أيام السابع والثامن والتاسع من ماي من كل سنة، وهي الأيام التي تبدأ فيها الورود بالتفتح. فضاحية أريانا معروفة في تاريخها بغراسة الورد المعروف في المدن العالمية للورود أمثال مدينة غراس وغرنوبل، وحفاظا على هذا الطابع الخاص بمدينة أريانا وشعورا بأهميته، خصصت مشاتل وبعض الهكتارات لزراعة الورد للتخفيف من حدة التوسع السكاني.

الأزهار والنبات تنوع خلاب، فهي على اختلاف أشكالها أحد الموازين التي تساعد على توازن الحالة البيئية، ومن المؤسف أننا نفقد منها في كل يوم الكثير، ويبقى البعض الآخر عرضة للانقراض.

تعتبر الأزهار من أجمل أسرار الطبيعة إضافة إلى جمال ألوانها. ولابد أن نشير بأن تعدد اللهجات في بلادنا وفي البلدان المجاورة ينعكس تلقائيا على تسمية النباتات والأزهار، فالاسم الواحد للزهرة قد يتغير من منطقة جغرافية إلى أخرى. لنأخذ مثلا زهرة عسل الراعي، فهي زهرة متوسطية، غير أنها تعرف بأسماء أخرى مثل بخور مريم والزقوقية، فيتنبت في المناطق الجبلية وأحراش حوض البحر الأبيض المتوسط، وتظهر أوراقها على صورة قلب منبسط، وتتجمع على شكل باقات تنطلق منها سيقان طويلة منحنية. والجميل في ظهورها رشاقة الأزهار البيضاء التي تتوسط أوراقها وتبدو على شكل تيجان.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. تتواصل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وهو ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 ربيع الأول، وبالمناسبة أقيمت المواكب الدينية في مختلف جهات البلاد بالإضافة إلى المسابقات في حفظ القرآن الكريم والمسامرات الدينية. تنطلق اليوم بمعتمدية رمادة الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل السوق الأضاحي لسنة 27 و2000. وتتواصل هذه الأيام الإعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية. ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح أمس في قصف صهيوني جديد على شمال ووسط قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل ورود الصباح، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وثلاثة دقائق مستمعين في كل مكان. إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين وإشارة انطلاق أول موعد صباحي مباشر معكم لهذا اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. صباح النور والسرور، وإن شاء الله يومكم زاهر بالخير مستمعينا ومحمل بالبشائر السعيدة والأمنيات المحققة بإذن الله.

سبع دقائق بعد الستة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا، إن شاء الله صبحتوا لباس، إن شاء الله نهار طيب سعيد مبارك عليكم الناس الكل العاملين بالفكر والساعد بالأرزاق الوفيرة والأرزاق الواسعة لكل الساعين على هذه الأرض، لكل العاملين، لكل المجتهدين. إن شاء الله ربي يفتح عليكم وربي يوفقكم وربي يحفظكم الناس الكل. بداية يوم جديد، بداية نهار جديد، ننطلق مع بعضكم من الآن حتى للعشرة مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية في الأخبار والاستضافات والفقرات والغنيات زادة.

رجعناكم مستمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. وآمس احتفلنا طبعا بالمولد النبوي الشريف، الذكرى هذه اللي عزيزة على قلوب كل المسلمين ومن أحلى الذكريات اللي نحتفلوا بها سنويا إن شاء الله على سنة نبينا، وإن شاء الله يبقى دائما هو أسوتنا وأسوة الأجيال القادمة، ورسالة مهمة جدا لأولادنا والأجيالنا أنه نربوهم على حب النبي وعلى خصال النبي عليه الصلاة والسلام. بميلاده ولدت أمة، وبفضله جاءت الرحمة، رحمة كان للعالمين، ويبقى دائما رسولنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، ونذكركم بتاريخ اليوم الأربعاء 26 أوت 2026 الموافق للثالث عشر من ربيع الأول 1448 للهجرة. اليوم مستمعينا مواعيد الصلاة في ولاية تطاوين وجوارها ستكون كالآتي: صلاة الظهر في نص النهار و27 دقيقة، صلاة العصر في 3:58 دقيقة، صلاة المغرب في 6:55 دقيقة، وصلاة العشاء بتكون في 8:19 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

23 دقيقة بعد الستة مستمعين، يوم سعيد على الجميع. وش أعطيكم فكرة على حوالي الطقس اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. ما زالت طبعا الحرارة مستمرة الأيامات هذه، طقس حار اليوم مغيم جزئيا مع ظهور سحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، وتنجم تكون مصحوبة بخلايا رعدية محلية. الرياح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، والبحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم طبعا في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة. ناس اللي عندها قضيات، اللي عندها أكيد ما عرفش نخلص أوراق أي حاجيات يومية، مفضل نخرجوا على بكري وروحوا على بكري زادة، ردوا بينا لبسنا يكون خفيف، بيبزة الماء هذيك ديما معانا، نقضوش برشا حاجات ونخلوها في السيارة متاعنا لمدة طويلة، لأنها ممكن أنها تفسد، ممكن أنها تتلف من بعد. ردوا بينا على صحتنا، على مشترياتنا، على مقتنياتنا، وديما أهم حاجة الصحة. حب ننبهكم، الشمس راهي ماهيش اختيرة فقط، معناها وقت اللي نتعرضوا لها بشكل مباشر، اختيرة حتى في المنازل، حتى في الظل. ردوا بالنا على رواحنا، نشربوا برشا ماء، لبسنا يكون خفيف، يكون اللون متاعه هادئ، وتكون مفضل انها تكون الملابس من اقمشة معناها صحية، وخاصة القطن والا الكتان. ربي يحفظ الجميع وربي يسترنا وتتعدى الفترة هذه على خير.

رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه السيدة عليا في الدنيا هانية، ونهاركم زين ونهاركم طيب ونهاركم بالهنا والخير يا ربي. كل مستمعي إذاعة تطاوين تابعوا فينا بالراديو بالإنترنت من تونس ومختلف بلدان العالم، في دياركم في بعض المحلات طبعا اللي تحل بكري ويبدأ هيك الراديو ديما بحذاها ومحليها. راي المؤنسة متاع الراديو ديما عندها قيمة كبيرة برشا في كل الأوقات. نواصل معاكم ديما في صبحيتنا وتوقيت الفقرة كيما اليوم وأحداث طبعا تاريخية احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن. باش نبدأ ب 1783 عفوا في العالم، وين كانت ظاهرة طبيعية اللي هي بركان كاراكاتو اللي بدأ في ثوراته الأخيرة واللي خلف طبعا تقريبا 163 قرية دمرت بالكامل وأكثر من 3000 قتيل. نمشي بكم طبعا كيما اليوم 26 أوت 1936 كان تاريخ التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس. كيما اليوم مستمعينا في 26 أوت في 1940 الطائرات البريطانية تقصف برلين المرة الأولى، هذا رد على قصف الطائرات الألمانية للندن في اليوم السابق، وكان هذا طبعا خلال الحرب العالمية الثانية. 26 أوت 1944 شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها قبل يوم، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وكما اليوم في 1953 كان تاريخ اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين، وفي 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أول تجربة بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. وكما اليوم في 1999 في 26 أوت بدء الحرب الشيشانية الثانية. وكما اليوم زاد في 2020 كان عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 64 مليون شخص حول العالم.

طبعا بالحلم والعمل زيادة، ديما الأمل والعمل هو اللي وصلنا نحقق أهدافنا، وتبدأ الأهداف من الأهداف الصغيرة اليومية، شنو نجم نبرمج، شنو نجم نعمل في نهاري، وبعد أسبوعيا فشهريا فعلى المدى المتوسط على المدى الطويل، هذيك هي البرمجة والنظام يجيبوا برشا حاجات بها ويحققونا أهدافنا، وما يخلوش ربما برشا أحلام مجرد أكلام وما تطبقش على أرض الواقع. في رحلتنا الصباحية مستمعينا باش نهزكم اليوم للفلبين، والحديث باش يكون عن البيئة، البيئة اللي فعلا هي مشغل عالمي، والعالم كامل يخدم على بيئة نظيفة وبيئة مستدامة وبيئة صحية. في الفلبين يعملوا حواجز وشباك ذكية عند مصارف مياه الأمطار وتحت الشوارع لاعتراض النفايات البلاستيكية وجمعها قبل وصولها إلى الأنهار والبحار. الشبكات هذه المصنعة من مواد معاد تدويرها تتحط داخل شبكات تصريف المياه ومصبات الأنهار، هي تلتقط الأكياس والعبوات والأغلفة البلاستيكية الخفيفة اللي تجرفها المياه والعواصف الغزيرة، مما يمنحها من إكمال طريقها نحو السواحل والمحيطات، من بعد تتم إزالتها وتفريخها وتنظيمها وتنظيفها عفوا بانتظام بعد انتهاء موجات الأمطار والعواصف لإعادة استخدامها. المشروع هذا هو خطوة لمواجهة الأزمة البيئية في الفلبين، وتشير الدراسات إلى أنه نسبة كبيرة من مخلفات البلاستيك العالمية اللي توصل للمحيطات تعبر عبر المجاري المائية والأنهار المحلية.

41 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين مستمعينا، صباح الخير بالناس اللي فاقت توا، للناس اللي التحقت بينا في الاستماع وفايقة معانا بالصبحية، ومرحبا بكم الناس كل ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات وين ما كانت الوجهات متاعكم، ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح. وموعدنا ومشوارنا الصباحي متواصل معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي. تحدث شوية عن ربما بعض الممارسات اليومية اللي من شأنها أنه تخلي المزاج عالي. نعرفوا سخانة، نعرفوا ربما بعض الأخبار وبعض الحاجات اللي تقلقنا بشكل يومي، العمل، التعب، كثرة التفكير، المشاغل اليومية، برشا برشا حاجات تأثر على الإنسان. ونعرفوا اللي العصر هذايا فيه برشا حاجات ويتسم ويتوصف بأنه عصر الإرهاق، الناس ديما تحس روحها ستريسي، متوترة، مزروبة، هكا هي طبيعة العصر. لكن هذا ما يعنيش أنه نستسلموا للحاجات هذه، بالعكس يلزم نحاولوا هكا نكلموا رواحنا، نحاولوا ديما أنه نخلوا مزاجنا عالي، أنه نتسموا بالهدوء، أنه نسيطروا على أنفسنا حتى نكملوا في الدنيا هذه، نكملوا نهار ونكملوا الأيامات اللي جاية إن شاء الله. نقولوا نحنا بستر ربي وبرحمته اللي وسعت كل شيء. بعض ربما الممارسات اليومية اللي تخلي المزاج متاعنا رايق وتخلينا هادئين يعني إلى حد كبير برشا، الأخصائيين في المجال هذية وخبراء الصحة النفسية يأكدوا أنه هي إجراءات يومية بسيطة وعادات يومية سهلة، من بينها أنه نعيش في بيئة منظمة ونظيفة، وهذا من شأنه أنه ينعكس على مزاجنا انعكاس جيد جدا. نعمل الحاجات اللي نحبها، سواء رياضة، سواء حضر الوجبات اللي نحن في العادة نحب نتناولها، سواء نعمل بعض العادات اليومية اللي ترتاح. فما اللي يحب يقرأ، فما اللي يمارس رياضة، فما اللي عنده جارديناج، فما اللي يحب يتمشى، كل واحد شنو عنده في نظامه اليومي. زادا نكونوا منظمين في وجباتنا، لأنه هذا عنده تأثير كبير برشا على مزاجنا. ناخذوا المشروبات اللي موالفين ناخذوا فيها في أوقات معينة، مع قعدة هكا مع ناس نحبوهم، مع ناس متعودين نقابلوهم يومين، ولا حتى مع أنفسنا. ما ننسوش أنه واحد كي يقعد وحده زادا راهو هكا يعمل يبوزي روحه ويرتاح شوية هكا ويتفرهد. ديما نبحثوا على الروائح اللي تكون بنينة في الجردة، في العطور اللي نستعملوها، في مواد التنظيف اللي نخدم بها يومين، الماء البارد، وما أدراك ما الماء البارد، وهذا مذكور في القرآن وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أمر سيدنا أيوب أنه يمشي يغتسل بالماء البارد حتى يشفى. الماء البارد عنده تأثير كبير برشا على جسمنا، خلينا نحسوا بالراحة. هنا نحكي على الاغتسال بالماء البارد، أما أنه نشربوا ماء على في درجة برودة عالية، هذا راه تأثيره مش مليح برشا على البدن. وديما بالصحة والسلامة مستمعينا في كل مكان.

0: كانت هذه السيدة صفوة مستمعينا وصلت بينا 51 دقيقة بعد الستة. نهاركم فل، بداية طبعا عمل تكون طيبة وتكون جيدة، وإن شاء الله ديما العمل الجيد هو اللي يحقق لنا زيادة النمو ويحقق لنا تطور في بلادنا. شنمشي بيكم الفقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم مستمعينا يهم تونس طبعا، ونتحدث عن ارتفاع كمية التمور التونسية المصدرة خلال العشر أشهر الأولى من موسم 2025-2026 واللي قدرت ب 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13.3%. طبعا المعطيات هذه جاتنا من المرصد الوطني للفلاحة، واستأثر صنف دجلة النور وحده بنسبة 84% من أجمل حجم صادرات التمور التونسية، وقدرت عائدات صادرات التمور بنحو 908.4 مليون دينار مقابل 809.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم السابق، أي بزيادة 12.2%. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، نواصل معكم في صبحيتنا.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في رمادة انطلاق الأيام الإعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل السوق الأضاحي لسنة 27 و2000. الأمة الإسلامية تعيش على وقع أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة مواكب دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من أحداثه من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. وفي العالم استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تشهد درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظلة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. تنطلق اليوم بمعتمدية إرمادة الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 27 و2000. وتتواصل هذه الأيام الإعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية على غرار تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وذهيبة والبير الأحمر وسمار وابن مهيرة. تعلم بلدية حمد السوق جربة كافة متسكيني المعتمدية أنه عملا بمنشور وزير الداخلية المتعلق بتراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية، فقد تم تحديد يوم 31 من أوت الجاري كآخر أجل للنظر في مطالب الربط بالشبكات العمومية، وعليه تصبح رخصة البناء هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للغرض. حول الموضوع يتحدث محمد زموري المكلف بالكتابة العامة وتسيير الشؤون العادية لبلدية حمص السوق.
3: ترخيص الاستثنائي للربط بالشبكات من شبكة الماء والكهرباء والتطهير، نعرف كل اللي صدر منشور في جانف 2026 لتبسيط بعض الإجراءات للربط بالصفة الاستثنائية بالشبكات، وعطاء آخر أجل لتقديم الملفات وتسوية الوضعيات 31 أوت 2026، ولذلك معناها تصبح الوثيقة الرسمية للربط بالشبكات هي رخصة البناء، وهي الوثيقة الوحيدة اللي تخول للمواطن باش يتحصل على الشبكات هذه يربط الشبكات بتاعه. تبقى البلدية من هنا لل 31 أوت تقبل الملفات وباش تتم المعالجة بتاعها. المواطنين طالبين أنهم بطبيعة هذه الحاجة الأولى أنهم يقوموا بتقدموا بملفات متاع رخص بناء، ويبقى 10 أيام هذوما لتسوية الوضعيات الاستثنائية.
2: تتواصل احتفالات الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، وهو ذكرى سنوية احتفاء بيوم مولد النبي الأكرم في 12 من ربيع الأول. وبالمناسبة أقيمت المواكب الدينية في مختلف جهات البلاد، بالإضافة إلى المسابقات في حفظ القرآن الكريم والمسامرات الدينية. في النقل التالي رصد لمظاهر وعادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
4: نعملوا كسكسي ويروا في الصباح نديروا العيش بالزيت وبالعسل، فادي كلهم يحبوا حصيت الزقوق وتو يعملوها يحبوها ويذوقوا منها حتى الجيران في الصحيفات. مازالوا هيك العادات الأولى الكبار يقولوا لو يحنوا ليلة المولد زي ليلة العيد،
5: حافظين على عاداتنا إن شاء الله ربي لما يقطعناش عادة. صباح نبخروا نديروا حبخور في الداء كليل وزعتر هيك نبخروه على الميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا نقرأ شوي قرآن وبنتحن علينا إن شاء الله
4: نديروا ختم وكلهم ما دحوا. والله المولد هو يوم مبارك بالنسبة لي، لا أنا كيفاش احتفال بسيدنا محمد سيد
6: الخلق صلى الله عليه وسلم نحتفلوا معنا أن نقرأ قرآن نعملوا أكل الختمة وندعو رب
7: إن شاء الله مولد مبارك على الجميع وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة ومناسبة دينية مهمة برشا وتذكرنا معنا بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الذكرى هذه تبقى ديما من أحلى العادات ومن أحسن معنا تداول في عائلاتنا وفي مجتمعنا. ولكن بعض التغيرات ساعات كما الوضع الاقتصادي كما الطقس كما برشا أمور اللي ساعات ما تخليش الاحتفال يتم كما تعودنا يعني. وإن شاء الله كل عام حي بخير وإن شاء الله مولد مبارك ويجمعنا فيه بالخير والهنا إن شاء الله.
2: نفى كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات، مرجحا أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري خلال اجتماع المزمع عقده اليوم. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وكشفت وزارة الصحة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأشارت إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت في 12 من أوت 25 و2000 توحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجال وفرق طب القلب شملت أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في الملفات العالمية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بجراحة في قصف صهيوني جديد على شمال وسط قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية. وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق بينهم 2 متأثران بجراحهما في قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسيت أن واشنطن أطلقت عملية ما أسمته المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجيسن إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن أعداء أدركوا أنهم لا يستطيعون إخضاع طهران عسكريا، لذلك ركزوا على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت في الحربين العسكرية والسياسية، معتبرا أن واشنطن شنت حربها على إيران بهدف إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة والعالم الإسلامي. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: في رمادة انطلاق الأيام الأعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 27 و2000. الأمة الإسلامية تعيش على وقع أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وبالمناسبة مواكب دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم. المستشفى الرقمي يمكن في السنة الأولى من أحداثه من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و 334 استشارة طبية. وفي العالم استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. في الختام لكم تحيات حبيب هدية في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. أرخبيل هاواي مجموعة من الجزر البركانية الواقعة في شمال المحيط الهادي، ويعد من أبرز أقاليم العالم من حيث التنوع الطبيعي والثقافي.

0: فوق ما يعرف بالنقطة الساخنة في قاع المحيط، ولذلك تضم بعضا من أشهر البراكين في العالم مثل مونالوا وكيلاوايا. وقد أسهم هذا النشاط في تكوين تضاريس متنوعة تشمل الجبال الشاهقة والغابات الاستوائية والشواطئ الرملية والوديان العميقة، مما جعل الأرخبيل يتمتع بتنوع بيئي فريد. استوطن البولينيزيون الأوائل جزر هاواي منذ قرون طويلة بعد رحلة بحرية عبر المحيط الهادئ، وأسهموا في بناء مجتمع ذي ثقافة متميزة تقوم على احترام الطبيعة والروابط الأسرية والتقاليد البحرية. وفي أواخر القرن الثامن عشر وصل إليها المستكشفون الأوروبيون، ثم أصبحت لاحقا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الولاية رقم 50 في العام 1959. ويعتمد اقتصاد هاواي بدرجة كبيرة على السياحة إلى جانب الزراعة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالمحيط، كما تشتهر بثقافتها الغنية التي تتجلى في الموسيقى التقليدية والمهرجانات الشعبية. ويعد أرخبيل هاواي اليوم مثالا على التفاعل بين البيئة البركانية الفريدة والتراث البولينيزي العريق والتطور الاقتصادي الحديث، مع استمرار الجهود للحفاظ على موارده الطبيعية وثقافته الأصيلة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

18 دقيقة مستمعينا بعد السبعة. صباح الخير، نهاركم زين في كل مكان وين ما يوصلكم صوت إذاعة تتوين. تابعوا فينا بالراديو، تابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم، وديما شكر كبير على كل الملاحظات اللي توصلنا من جاليتنا التونسية. إن شاء الله نقدموا ما أفضل، إن شاء الله نأنسوكم ونرافقوكم هكا من مختلف، طبعا مع مختلف منوعاتنا وبرامجنا اللي تمرر يوميا في إذاعة تتوين. رجعنا بالسيدة فيروز سنة عن سنة طبعا، وإن شاء الله بالمحبة وبالخير كل عام وكل يوم وفي كل وقت وفي كل حين. إن شاء الله ربي يفضل لنا أحبابنا وربي يمتعنا ويمتعهم بصحة الأبدان. نواصل معكم في صبحيتنا، ونعود نذكركم طقس اليوم مازالت راهي سخانة مستمرة، وأكيد برشا فيكم يتابع في أحوال الطقس اليوم. طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور سحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، وتكون تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. تهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل، ويكون البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم بين 42 و 48 درجة، وربي خفف علينا وربي برد علينا، خاصة الناس اللي طبعا مضطرة للخروج، الناس اللي تعدي أوقات طويلة وفي حرارة الشمس، ربي خفف عليهم الحرارة هذه وربي يحفظ الجميع.

كان هذا محمد الجاموسي خطوة خطوة. طبعا سلامات على الطرقات وخطوة خطوة زادة في حياتنا ودنيتنا حتى تكون قراراتنا هكا فيها اتزان وفيها حكمة، وهذا نحن اللي في حاجة ليه. تحدث شوية عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي دعت مؤخرا إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلة التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها، وأكدت على أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات طبعا في الجمهورية التونسية كما المحفظة، الملابس، الأدوات المدرسية، كما أنه نبهت إلى ضرورة أنه تكون مستلزمات العودة المدرسية تونسية الصنع كل ما أمكن ذلك، معتبرة أن تشجيع المنتوج المحلي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش المؤسسات التونسية. نبهت كذلك المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات توريد المكثف لبعض المنتجات، مشيرة إلى أن انتشار المنتجات الموردة والموازية قد يطرح إشكاليات تتعلق بالجودة إلى جانب تأثيراته على المنتوج التونسي، وأكدت على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة العودة المدرسية بما يضمن توفر مستلزمات ذات جودة وأسعار مناسبة للعائلات التونسية. ونعرف طبعا ضغط المصاريف هو خلال عام كامل، يعني العام كامل فيه برشة مناسبات وبرشة مصروف، لكن على كل حاولوا الناس الكل نساعدوا رواحنا مع الحملات اللي موجودة على مستوى الجمهورية اللي جمع طبعا الكتب المستعملة واللي من شأنها انها تعاون برشة تليم ذات، وحتى الملخصات علاش ليه، وحتى ذيك الكراسات ربما اللي استعملناها خلال عام كامل لكن ما استعملناش الكراسة بكلها، استعملنا ربما اشترها جزء منها وبقى منها، علاش ليه، هذيك بيدها نستعملوها زادة في الدار، يعملوها كيما مسودات يخدموا بها التمارين، يعملوا فيها ملخصات، بالطريقة هذيك نخفوا على رواحنا بارشة مصاريف. نعرفوا فرحة بالعودة المدرسية، تلمذات يحبوا حويجات جديدة، صغار يحبوا حاجات متنوعة، لكن نحاولوا نعودوا رواحنا ونعودوهم على ترشيد الاستهلاك على قد ما نقدروا، ونعاونوا بعضنا الناس الكل في العائلة في الحومة في الأصدقاء اللي عنده حاجة ينجم يعاون بها، علاش ليه، سواء محفظة ولا ميدعة ولا كتب ولا كرارس، اللي يقدر عليه يعاون به إن شاء الله. نواصل معكم ديما في صبحيتنا مستمعينا، ومرحبا بكم مجددا، ان شاء الله صبحتوا بخير، صحة فطوركم، الناس توا اللي على مائدة الافطار، والناس اللي تحضر في روحها خارجة للخدمة، يوم موفق يوم جديد ان شاء الله الكل انجاز وعمل وتميز، ربي يحفظكم الناس كل، صحيح شوية ضغط مروري يكون صباح لكن بشوية وسع بال بالتبسيمة ونرتح رواحنا ونبوز رواحنا اكيد يتعدى نهار مزيان ان شاء الله.

0: الإشهاد.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: 27 دقيقة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا بحذية نجاة خليصة. وكي تبدأ نجاة موجودة راو فما رياضة فما خبيرات تونسية طبعا وعالمية. صباح النور نجاة. أهلا وسهلا.
1: كل الإلهام. تحية ليك, تحية صديق محبب هدية وكل السادة المستمعين. كما ذكرت أكيد خبر رياضي بالجملة وأبرزها الحدث العالمي نعيش على واقع. أكيد كل الرياضيين في كل مختلف أنحاء العالم هي الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026 تتويجات ذهب كما ذكرت وحكينا الأسبوع الفات. قلت أكيد الرأي التونسي باش تكون حاضرة
0: إن شاء الله
1: وفعلا أكدت حضورها
0: ديما.
1: وإن شاء الله تتواصل تتويجات هذه. هذاك علاش باش نبدأ خبرنا اليوم بهذه الألعاب وهذه التتويجات وبعدها تفاصيل بعد شوي.
0: يلا
1: صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وكيما انطلقنا مع إلهام وقلت أكيد تتويجات بالجملة, تتويجات بالذهب والفضة والبرونز, وأكيد أكيد المشوار مازال متواصل إلى لغاية نهاية هذه البطولة أو الألعاب المتوسطية تارنتو 2026 بإيطاليا. تتويج جديد ينضاف للبطولة التونسية. التونسي أشرف الزواوي توج بالذهبية البارح لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديثة الحديدية المقيدة كما عرفنا ضمن الألعاب المتوسطية تارنتو 26 بعد ما فاز البارح عن الإيطالي مانا 11-9 في الدور النهائي. يعني الرياضة التونسية أكيد موجودة بقوة كما ذكرت في إيطاليا وأمام جمهوره يفوز التونسي عليه إن شاء الله بالتوفيق ونجاح. إن شاء الله نواصله في الانتصارات هذية وفي التتويجات. وبعد الميدالية الذهبية لزواوي يرتفع رصيد المشاركة التونسية إلى 2 ميدالية ذهبية بعد ذهبية في راس القطوسي في التايكواندو وزن 80 كيلو بالإضافة لميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية. إذا نجي نحسبوا عملية حسابية نعرفوا أنه في كل يوم تقريبا الراية التونسية موجودة على البوديوم سواء كانت فضة ذهب أو برونز. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لباقي مشوار عناصر الوطنية اللي شارك 178 رياضي 68 امرأة و110 من الرجال كلهم يتنافسوا في 28 اختصاص رياضي. تتواصل منافسة الدورة إلى غاية 3 سبتمبر 2026. بالنسبة لعناصرنا الوطنية اليوم 4-26 أوت باش تخوض منافسات جديدة ضمن دور الألعاب هذه البحر الأبيض المتوسط تارنتو في البرنامج التالي. القوس والسهم بداية من 8 محمد حماد ورؤاب بن عبد القادر تصفيات فردي. في السباحة بالزعانف آمنة بن حسونة التصفية الأولى 50 متر وساعة 9:06. التسنيمة الجبالي تصفية الثانية 200 متر في 9:05. وفي الملاكمة ملكة من مبروك الدور نصف النهائي إن شاء الله زينة ليك يا ملكة. إن شاء الله الراية التونسية موجودة. وفي 2:30 كرة اليد وكرة القدم مواعيد كبيرة للمنتخبات الوطنية ضمن الدور الأول كما لقاء تونس واليونان لكرة اليد سيدات على 5:30. كما ذكرت إن شاء الله باش تكون متابعة حينية كالعادة لمختلف هذه الفقرات الموجودة في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026. في المقابل فما تتويجات صحيح, فما ميداليات صحيح, وحنا ديما نراهنوا على الرياضات الفرديه وان شاء الله الرياضات الجماعيه تنسج على منوال الرياضات الفرديه. لكن لحد الان ما شفناش يعني نتائج كبيره خاصه من المنتخب الوطني التونسي لكره الطايره. كنا يعني معاملين عليه يعني وكانت عندنا امال كبيره في الحقيقه انه يكون موجود بقوه في هذه المنافسه. لكن للاسف البارح فاز انهزم امام المنتخب الفرنسي بنتيجه 3 أشواط نظيفه ضمن الجوله الرابعه من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة الطائرة في دورة الألعاب المتوسط. والمنتخب الوطني التونسي كان فاز في وقت سابق على نظيره السربي ونظيره الجزائري قبل ما ينهزم اللقاء الثاني أمام المنتخب الإيطالي المستضيف. منتخب الوطني التونسي باش يكمل برنامجه اليوم تقريبا اخر مقابله ليه المنتخب في الدور الاول بملاقات البرتغال. ونعطيكم الترتيب: فرنسا الاولى ب 12 نقطه, ثم ايطاليا 9 نقاط, تونس المرتبه الثالثه 5 نقاط, المرتبه الرابعه صربيا, الخامسه البرتغال, وفي المرتبه السادسه الجزائر. هذا بالنسبه لكره الطايره الرجال. بالنسبه لكره اليد للاواسط سيدات المنتخب الوطني التونسي فاز ضمن الجوله الثانيه من منافسات المجموعه الثانيه لمسابقة كرة اليد. ونعطيكم البرنامج كامل لعناصرنا الوطنية. الجولة الأولى تونس اليونان انهزمت فيها المباراة هذية. الجولة الثانية كيف كيف فاز تونس على قبرص 34-27 وغدوة تونس الجزائر في مباراة كبيرة. تونس تحتل المرتبة الثانية في كرة اليد للأواسط. هذا شنو عنا في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026. نرجع لتونس، بل تونس انذكر بالمشاركات الإفريقية لمنتخب أو فرقنا التونسية في كأس الشامبيونز ليغ الإفريقي وكأس الكاف، وانكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات حكام الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الإفريقي، وين باش يدير الحكم التوغولي محمد مصطفى أككبو مبادرة ترجي جرجيس ودين مبارسة السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 بملعب طيب المهيري بصفاقس، والحكم الكاميروني بودو باش يدير مباراة شوتينغ ستارز النيجيري أمام السي اس اس ممثل كرة القدم التونسية الثاني في هذه المسابقة نهار السبت 5 سبتمبر في 3 في مدينة أوغو في نيجيريا. هذا بالنسبة للكاف. بكأس الشامبيونز ليغ الإفريقي عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من التوغو لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيد الأول بين رابطة الأبطال الإفريقية السيا ممثل كرة القدم التونسية صاحبة الدرجة التونسي. قلت النادي الإفريقي باش يلعب أمام جوليبا المالي نهار 5 سبتمبر في 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي في رادس. وأكيد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي نعرفه أنه كان معفى في الدورة التمهيدي الأول الدورة التمهيدي الثاني الدورة 32 وباش يلعب في الدورة الثاني من الفائز من مواجهة نادي سويح الليبي ونادي زيدا زنجباري بعد ما تم إعفائه كما ذكرت في خوض منافسات الدور التمهيدي الأول. هون نعطيكم برنامج الترجي التونسي الدور الأول ترجي معفى منه ومش باش يلعب فيه. الدور الثاني ذهاب نهار 16 و18 أكتوبر 26 خارج تونس، والدور التمهيدي الثاني إياه باش يكون ما بين 23 و25 أكتوبر 2026 في تونس. حكينا برشا كورة وركزنا برشا على العاب المتوسطية تارنتو 2026. في الحقيقة هي عديدة هي الأخبار الرياضية. نكمل بالخبر هذا قبل ما نعطيكم برنامج في الجولة الليغا الإسبانية. قلت برنامج يهم تونس من تقام قرعة سحب الرزنامة الوطنية للرابطة المحترفة الثانية موسم 26-27 الغدوة الخميس 2026 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. وأكيد الخبر باش نكمل به كما ذكرت قلت بدورة الإسباني للجولة الأولى الليلة في 8 بتاع الليل بين ريالين سيسيداد ومدريد. والخبر الأخير باش يهم كرة القدم التونسية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المدرب معين الشعباني أكيد في العشرة باش يعقد ندوة صحفية ومؤتمر صحفي باش يقدم فيه برنامج المنتخب الوطني التونسي للاستحقاقات الرياضية القادمة سواء كانت عربية أفريقية وعالمية. وأكيد باش يسلط الضوء على عديد النقاط وإن شاء الله تكون يعني تجربة للنسيان حماسة الوطنية في المباراة الأخيرة كأس العالم وغيرها من المشاركات اللي نجم بين قوسين نقولوا فضيحة لكرة القدم التونسية. نكمل معكم حتى الهام حتى للعشرة في ورود الصباح. وأحبب هدية تحية ليه صديقنا في الهندسة التقنية أجمل تحياتي نجاة تخليص. هذا شنو عندنا الهام بالنسبة لليوم؟ الكلمة ليك والعودة.
0: شكرا ليك نجاة. طبعا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا بإذن الله. تحياتنا ليكم وين ما يوصلكم صوتنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا، كان هذا علي الرياحي مواصلين معكم ديما في صبحيتنا وتوقية طبعا للصحة الغذائية وسلامتنا دائما بالحاجات اللي ناخذوها اللي هي تساهم مساهمة كبيرة برشا في انها تعاوننا انه نبقوا لباس وتبقى صحتنا بخير. كالعادة معايا على خط البرنامج مدام مروة الحرازي المختصة في التغذية العلاجية. مدام مروة صباح النور، اهلا وسهلا.
1: سامين أختي الهام، نسلم عليك وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مولدك مبارك إن شاء الله، كل عام وانتي حي بخير.
1: شكرا يعني معاد عليكم بالخير إن شاء الله، سنين وسنين الناس الكل.
0: يا ربي إن شاء الله، إن شاء الله بالصحة والسلامة ديما. اليوم مدام مروة طبعا باش يكون حديثنا عن المرأة المرضع. تعرفوا قديش معناها قديش فما تعب وقديش فما معناها عدد الرضعات بالنسبة للطفل، خاصة في بداية النمو متاعه في بداية حياته كالأشهر الأولى. ولهنا أكيد أنها هي بيدها زادة تستحق أنها نقوله نحن تقوم الروحها، إذا ما برشا حاجات اللي تعاونها من جهة ترضع ومن جهة زادة تكون صحتها لباس.
1: صحيح كلامك، على خاطر لخص في أول الشهر الأولين هي باش تعوض هيك التعب اللي صار لها في الحبالة، وبرشا ناس راه ينقصوا برشا في الماكلة في آخر الأشهر بتاع الحبالة لأسباب معينة، دونك تولي مازالت حتى تخاف معناها توهق من الماكلة، تقول لك كيفاش باش نرجع ناكل بالتدريج بشوي بشوي. نقولهم لهنا اللي هو بالرسمي باش يكون بالتدريج، معناها الحاجيات نتاع المرأة الحبالة راهي باش تزيد تقريبا، باش تزيد 500 حريرة على الحاجيات نتاعها العادية، دونك نقولوا مثلا على 1600 يزيدوا على 500 حريرة، المهم مش في الكالكيل. المهم نقول لها احنا انه مهم جدا تنتبه للماكله نتاعها باش تجيب الحليب لصغيرها اكيد، وباش هي تعوض النقص اللي صار لها في الحباله من الحريرات وغيره، وكيف كيف زاده باش ما يصيرش ضعف نتاع مخزون الحديد عندها، مخزون الفيتامين دي، مخزون اليود. مثلا المراه الحبله تستحق كميه نتاع اليود اكثر من المراه العاديه، اللي هو موجود في الاسماك مثلا، موجود في المكسرات. احنا نقول لها انتبهوا الحاجه هذه، برشا نسال يركزوا كان على شنو الحاجه اللي باش تجيب لي الحليب. نقول لهم حاجه باش تجيب الحليب، بما انه الحليب سائل دونك باش يجيبوه السوائل. شرب الماء مهم جدا جدا، بالاخص احنا بنتنا سخونه تو المراه اللي تترضع تو يا رب يكون معاها.
0: صحيح تتعب تتعب برشا في الصيف.
1: وبالرسمي غير صدقوها لما ترضع كي تقول لكم تعبه راهي تعبه، يصير عندهم جفاف، يصير عندهم نقص نتاع معادن الفيتامينات ونقص نتاع طاقه.
0: تحس بوجيعه في الـ في الـ في العظم نتاعها، راهي ماهيش ماهيش اي وجيعه.
1: لهنا تعرفوش علاش وقت اللي يضطر البدن انه يهز الكالسيوم من العظم، معناها حاجه مش حاجه يزيد اكثر يهز من عندك كما تعرفي سياره اللي باش يكون لها، معناها الحليب باش يكون فيه كالسيوم اكسيتاتيتها، دونك باش يهز من البدن نتاعها. نقول احنا ما نحبوش نوصل للمرحله هيك، كما قلنا نبدو بالسوائل اهم حاجه، مش اقلش من لترين ونص في اليوم، واكثر بطبيعه الحال خاطر بنتنا سخونه 3 لترات وحتى اكثر تنجم تشرب الماء، لازم يكون مقسم على طول النهار وما تنساش وقت الرضع. قبل ما ترضع تشرب كاس ماء، ما فيها بيش على الاقل خلي الصغير نتاعها يروى بالسوائل. حاجه اخرى سائل اللي تجيب الحليب هو الحليب، دونك الحليب يجيب الحليب بطبيعه الحال. الناس اللي ما تتقلقش من الحليب ومشتقاته، حاجه اخرى يجيبوا النشويات، على خاطر وقت اللي نعطي البدن نتاعنا النشويات ينجم يسمع الحليب اللي هو بشده فيه السكريات باش يشبع الصغير. هذا النشويات اللي نجموا ناخذوها حاجه بسيطه، تركز انها تاخذ الوجبه العاديه نتاع العائله، كان كلو كسكسي ولا كلو مقرونه ولا كلو روز ولا كلو اي حاجه، تحط صحن بالوجبه نتاعها العاديه جدا. زيد معها الخضر، على خاطر الخضر غنيه جدا جدا بالسوائل، كما مثلا البطاطا، القرع الاخضر الاحمر، الانواع الكل معناها يدوم يبدو طيبين في وسط الوجبة. اللي هي كما قلت الكسكسي مثلا، يبدو الكسكسي بالخضرة متاع البقول الجافة زادة مهمة جدا جدا، مصدر متاع بروتين ومصدر متاع معادن اللي كنا نحكو عليهم في المدام في المسلميوم اكسيدها وفي مليون زادة. دونك تاكل وجبة متاعها ما فيها بس تزيد معها سلطة خضرة قبل كل وجبة، منها تزيدنا شوية سوائل ومنها تعاونها هي كمان باش ننقص شوية من دهون الكرش مثلا، خاطر هي خمومة زادة. ثم شريحة أخرى تقول لك نحب ننقص الميزان وننقص في ساعتي تنحذر النساء اللي ترضع من نقص سريع في الميزان في فترة الرضاعة. راهو الكيلوات اللي يهزوا النساء في فترة الحمل راهم باش ينقصوا بالتدريج. صحيح. لو لك باش يصير هكا نقص الكيلوات بعد الولادة اكسيتها هكا باش ينقصوا، أما بعد باش يركزون على الكرش. نحب نحل الكرش نقول لهم كونوا صبورين، راهو مع الوقت مع الرضاعة راهي باش تعاونكم برشا برشا باش نقصوا في الميزان، على شرط تعطوا البدن نتاعكم الحاجيات نتاع باش يوفر الرضاعة على الصغير، باش ما يصيرش توتر زايدة، خاطر المرأة كي ما تلقاش صغيرها مش منجم يرضع من عندها باش تولي تدخل لهنا في مشكل أخرى نتاع تلوج على بديلك اكسيتها. احنا كي ما نحبوش نوصل، خاطر باش تخسر هي الكيلوات اللي كانت باش تخسرهم بالرضاعة، وتخسر إنه ما عطتش مناعة لصغير وغيره. صحيح. يقولها لازم يكون البال نتاعها واسع، لازم تاخذ الامور ببساطه، الميزان باش ينقص بطبيعتها راه بالتدريج، ما عندها الهربه منها، ما نقص الميزان باش يصير، اما تركز على الوجبات الرئيسيه نتاعها مع العائله. طول الصباح اكيد جدا يكون فيه مصدر كالسيوم. وعلى فكرة مصدر كالسيوم لازم يكون في كل وجبة. حكيت أنا على وجبة نصف النهار اللي تكون كسكسي والمقرونة والحاجة مع سلطة خضراء، وضروري جدا يكون معها مصدر كالسيوم، كيف ياغورت مثلا ولا كاس حليب ولا كاس لبن يبدأ معلب بطبيعة الحال. ولطف علينا لطف علينا كل يدوء.
0: أي لا ننتبهوا ننتبهوا ديما ناخذوا الحاجات المعلبة، حاجات اللي أي ما ناخذوش حاجات صبر.
1: حذاري وحذاري دونك كيف في العشاء في الليل ماذا بينا ما تكونش حاجة زينة برشا باش ما تقلقها شيء وما تقلقش الصغير. مثلا تكون حاجة جارية شربة عدس برود وحاجة كيما هيك معها قطعة خبز وإلا معها كيبة غلة ومصدر كالسيوم، يا إما تاخذها مع الوجبة يا إما تاخذها قبل النوم مثلا. كما نشاكي تبدأ ترضع الدوخ كريمو معنا نقولها لهنا تحضر وجبة معنا لمجة صغيرة مع كل فترة نتاع رضاعة. كل ما تجيبش ترضع صغيرة تحط مثلا شوية مكسرات كيبة غلة كاس عصير طبيعي ولو اني برد العصير في حالات معينه. اما لهنا مثالش خاطر فما شاب الرسمي يدوخوا معنا بالخص كي تبدا تعليم النحافه وغيره نقولها ديما وجبه قبل الرضاعه وجبه خفيفه معنا حاجه بسيطه. حاجه اخرى ركز عليها اللي انا حكيت عليها ديجا البقول الجافه شربت عدس اللي مثلا تعاونها بالكذا تعوضها هي لحديد وتروي صغير على خاطر فيها برشا سوائل معنا. والماء ديما راهو الماء مهم جدا جدا جدا وتحاول تحرص انه ترقد كي يرقد الصغير نتاعها ترقد على خاطر المراه اللي ترضع اي
0: هذيك هي اللي هي ربما بين ضفرين معناها صعيبة شوية. علاش؟ خاطر هي بالعكس معناها أكثر الأمهات وعشناها التجربة هذه تقولك طالما هو راقد خلنا نستغلها فرصة طيب فطوري نلم حاجاتي خليش داري هكاك. زيدة سبحان الله مسؤوليات برشا على مرأة هذيك علاش نعاونوها ورعاها نس كل ميسالش الزوج ميسالش معناها أي نس كلها نس كلها تتعاون راه لضمان صحتها قد ما تكون هي لباس هذا كها وصحتها هي وصحة صغيرها وقد ما تكون نفسيتها مرتاحة ذي بش يرجع الناس كلرة. شوفوا في عائلات متوترة على خاطر المرأة رجلها معناها كلهم فيك الفترة متاع وهي ترضع وعندهم بيبي جديد يبدأ فما نوع من التوتر فماش عليش الناس كلها تتعاون وترتاح روحها ميسيرش معناها نقولوا نحنا معناها تغير الجدول متاع حياتها وقت اللي يبدأ هو مرتاح البيبي هي زادة تاخذ قسط من الراحة ومن بعد نجم تقوم وقت اللي يبدأ هو زادة نظيف وراضع أموره هانية ويبدأ يتنظم وقتها وكهو توصل أكيد أنها تعمل توازن بين هذي الكل.
1: إن شاء الله ربي يقدر الأمهات الكل
0: يا ربي
1: إن شاء الله يا ربي يفرحوا بيهم الكل
0: إن شاء الله. نحن نشجعوهم مدام مروة الأكيد اللي يجوك خاصة الأمهات جدد أكيد تشجعيهم مروة على الرضاعة لأنه هذه حاجة راهي مهمة جدا بالنسبة ليهم صحتهم هما وبالنسبة زادة للبيبي جديد
1: للبيبي بتبعة الحال. إحنا فترة الرضاعة اللي نبدو نحضروا لها من آخر فترة الحمل الأمهات اللي تبعوا معنا نتبعوا من وقتها أنه نزيدوا دهون صحية خاطر دهون صحية في الجسم هذيك هي اللي بشرفع بها الصغير من بعد معنا الأم ثلاث ولا مثلاث فما احنا نحكوا على حتى ناس مثلا ما بتنجمش تاكل بالكل راهو البدن نتاعها باش يسمع الحليب معناه من الدهون اللي عندها هي ومن الحاجيات اللي موجوده في
0: سبحان الله.
1: ما احنا ديما نخافوا من نقص نتاع المعادن والفيتامينات اللي المراه ترضع دونك ديما نقولوا نركزوا على تغذيه متوازنه ما نخافش نعاونها في كل حصه كي تبدا التغذيه نتاعها متوازنه وتغذيه نتاعها متوازنه دونك ومنوعه راهو البدن نتاعنا في كياس باش يعرف شنو يهز بالضبط
0: اكيد
1: يبدا من المعده يمتص اللي حاسه بيه ويخليه ما يحسش بيه تتعدى الامور كلها بسلاسه. نقطه اخرى مهمه جدا المراه بعد ما عادش انا شهرين ولا قداش تتخمم في الرجوع للخدمه تدخل فيها كيما نقولوا مشكله كبيره برشا كيفاش باش تضع صغيره لهنا نقول حاجه بسيطه جدا تسند روحها انه تجبد الحليب نتاعها وتخليه راه يتكنجل عادي جدا يتخبى وتسند معناها تتفاهم هي والعائله اللي باش يشدوا لها صغير ولا اي في الجابيري ولا في اي بلاصه باش تخليها ما فيها بس كان تعطيه الحليب نتاعها. كيف زاد فما الفوز هيك نتاع الرضاعه تستغلها الام اللي تبدا ترضع على خاطر مهمه جدا جدا الصغير نتاعها. وراه اخيب حاجه للحليب انه نقصوا فترات طويله ما نرضعوش وما ندوش الحليب للصغير معناها على خاطر الحليب انتاج الحليب راهو عرضه طلب هرمونات طول ما الصغير قاعد يرضع يحاول باش يرضع طول ما الحليب في البدن قاعد يصنع الحليب.
0: هيك علاش راهو هذيك علاش مدام مروه مستمعينا قد ما تكون راي عطلة الأمومة مطولة راي في صالح الأم والطفل وحتى في صالح المشغل متاعها ولا المؤجر متاحة لأنه بعد ترجع له هي لبس عليها فماش قصات برشا فماش تعب هذيك والستريس والقلق على صغيرها والقلق اللي تعيشها هي روش يرجع العمل زدرة ما ننسوش النقطة هذه
1: بطبيعة الحال يرجع عليهم كل بي. دونك هذا حاجة مهمة جدا تحاول أنه توفر الحليب الصغيرة كيلو قلنا حتى كتبت في وقت الخدمة تجبد له إلا في الفوز متاعها، وهي بكتابة الحال تحاول تبعد على التوتر خاطر قدرة ربي صغير تأكل وتأكبر الكل، أما المهم هي تعمل عليها وكهو
0: هذك هو يعطيك صح
1: رحلة كبيرة برشا
0: هذك هو رحلة إن شاء الله إن شاء الله الكلها تكون فيها برشا برشا تجارب وبرشا نجاحات بقدرة ربي
1: إن شاء الله يا ربي نتمنى الخير والسلامة للأمهات الكل.
0: أكيد أكيد شكرا ليك مدام مروة على الكلام الحلو المزيان هذية وعن النصايح المفيدة. نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: نهاركم أسعد ليلة. سلامة.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. تنطلق اليوم بمعتمدي ترمادا الأيام العالمية التي تنظمها الإدارة الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027. وتتواصل هذه الأيام العالمية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية. نفى كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم مسحيمي ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات، مرجحا أن يتم التواصل الاتفاق مع الطرف الإداري خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم. نهزت مداخيل السياحة والتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الحالي، مستجلة ارتفاعا مقارنة بفترة نفسية من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح أمس في قصف صهيوني جديد على شمال وسط قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية، وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق بينهم 2 متأثران بجراحهما في غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: شبيك لطو اش نجر تحت موب صحيح
6: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: تحربشك هو شبيش يعملولي
6: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمتيد نصب عندي زطل سلعة فيه كنت عم يسير تبر النبي عبيه وطلع فرح بيه وينطلق
7: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه بروفة على المسرح متاعنا اللي تعب معنا عام كامل فاهمين
8: لازمنا نجيبوا البخور يا بخي
9: اي يولاد البم يا بي
10: طي يا يولاد طي ابوك وراس
9: اي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
7: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
11: ايش هي زطلة
7: زطلة
11: ايش فيه وتسكن
7: مهبول تحب بسينة
10: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
7: مسيه
10: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
7: ما تقولش ما قلتش
10: مسيه ولا لنيان
7: كلم فيه
10: مسيه ولا لنيان
7: مسيه
10: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
9: فتسيدة يا مالي كيف

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: هذه الأغنية اللي مش نسمعها من بعد شوية مستمعينا كذا مساهر صباحك سكر وصباحكم إن شاء الله الكل أحلو هكا ومزيان كيفكم أنتم مستمعينا في كل مكان. أما سمعنا هكا شوية خاطر مش نخلو سي بلال يحيوي مباشرة اللي معانا من المعهد الوطني للرصد الجوي يستنى، والأكيد نحبوا نعرفوا أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله. سي بلال نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: نارك سعيد أخت الهام، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمي إذاعة تطاوين.
0: عايشك الناس، كنا نحكو سخانة سخانة سخانة، ما زالت سخانة هذه مستمرة هكا ولا سي بلال؟
1: هي الحقيقة قاعدين نعيشوا في موجة حر معناتها اللي بديت معناتها من نهاية الأسبوع الفارط ومتوسط هذا الأسبوع إلى حدود معناتها حتى بداية الأسبوع القادم. درجة حرارة معناتها اللي متجاوزة فيها المعدات العادية، خاصة معناتها اللي باش تكونوا الضربة نتاعها اليوم وغدوة الأربعاء 26 والخميس 27 أوت على أغلب مناطق البلاد دون استثناء، معناتها فقط تكون أقل شوية في تطاوين، عفوا قلت في تطاوين في القصرين. اليوم باش تكون القصوى عموما معناتها في أغلب المناطق بين 42 لحدود 48 درجة مع ظهور الشتاء، وتجاوز كما حكينا معناتها الفارق نتاع المعدات العادية اللي هي العشرية لشهر أوت بين 7 إلى حدود 11 درجة على المعدل العادي. بالتالي معناتها درجة انذار معناتها كبيرة معناتها تم إسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد مع دولية القصرين، ونحاول ديما نحتاطوا خاصة في أوقات الذروة معناتها بين 10 11 متاع الصباح إلى حدود معناتها الساعة 4-5-7 سوايع، نحاولوا معناتها نحتاطوا من التعرض معناتها لسطوع الشمس في الوقت هذاك.
0: به إن شاء الله.
1: ان شاء الله. بالنسبه لبقيه العوام الجويه لليوم معناتها حاله الطقس تقمعهم عموما كما قلنا الطقس حار معناتها على اغلب مناطق البلاد، معناتها السماء باش تكون معناتها مغيمه جزئيا في هذه الفتره الصباحيه. العشيه فما امكانيه معناتها لظهور خلايا رعديه محليه تكون خاصه مصحوبه بامطار بالشمال الشرقي مع تيارات هوائيه من القطاع الجنوبي على اغلب مناطق البلاد، من حيث السرعه نتاعها باش تكون ضعيفه الى معتدله وتتقوى نسبيا خاصه في فتره ما بعد الظهر قرب السواحل الشماليه وكذلك في المرتفعات. حاله البحر اليوم باش يكون متموج بالشمال وقليل اضطراب بالسواحل الشرقي، ودرجة الحرارة كما حكينا معناتها تتراوح القصوى عامة بين 42 إلى حدود 48 درجة مع ظهور الشيلي. يوم غد الخميس متواصلة معناتها ذروة معناتها الموجة الحارة هذه معناتها اللي باش يكون فيها غدوة طقس حار على أغلب مناطق البلاد، قليل السحب إلى مغيم جزئيا مع تواصل تيارات هوائية من القطاع الجنوبي تكون على أغلب مناطق البلاد سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة. عامة زاد كيف البحر قليل الاضطراب ودرجة الحرارة تبقى تقريبا مرتفعة وفي نفس المستويات مع ظهور الشيلي. ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله ثم بعض الطائرات الهوائية خاصة في أقصى الشمال تكون القطاع الشمالي تساهم في تراجع طفيف مقارنة بهذا اليوم ويوم غد، تراجع طفيف معناتها لكن تبقى ديما درجة الحرارة نسبيا مرتفعة مقارنة معناتها بالمعدل العادية.
0: واضح.
1: وتواصل زادة غدوة ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية، نقول غدوة يوم الجمعة إن شاء الله خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المرتفعات الغربية للشمال. وابتداء من يوم السبت تعاود زادة كيف معناتها تتراجع زادة تراجع نسبي في درجة الحرارة باش تكون على أغلب مناطق البلاد، لكن ديما تبقى معناتها أعلى من المعدل العادي لهذه الفترة، وإن شاء الله معناتها ابتداء إن شاء الله من بداية الأسبوع القادم معناتها نبدأ بالتراجع التدريجي في درجة الحرارة وانتهاء موجة الحر يكون إن شاء الله معناتها في بداية الأسبوع إلى معناتها وسط الأسبوع القادم
0: إن شاء الله. على المدى المتوسط سي بلال هكا فما أمطار لا على مختلف جهاتنا ولا ما زلنا وكنستنوا رحمة ربي سبحانه وتعالى؟

رجعنا لكم مستمعينا 8:15 شرط التوقيت سيدواتنا بإذاعة تطاوين. نهاركم زين الناس كل، مرحبا بالناس اللي فاقت معنا من بكري، الناس اللي التحقت بينا تو، الناس اللي تتابع فينا وين ما كنتوا موجودين. وإن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله نهاركم طيب سعيد مبارك بالأرزاق الوفيرة للناس الكل. نواصل معكم ديما في صبحيتنا ومعكم حتى العشرة بقدرة ربي. وتو وقيت طبعا للحديث عن الشأن البلدي، وتعرفوا ديما مجهودات كبيرة برشا خاصة تنتوى في فصل الصيف في سخانة.

0: هذه مهندسي البلديات والناس اللي تخدم في البلديات، شكر كبير ليهم على المجهود اللي يقوموا به والمشرفين عليهم زادة. تعرفوا الفضلات، المناسبات، تنظيف الشوارع، تنظيف الشواطئ، مناطق ساحلية فيها خدمة كبيرة وخدمة مضاعفة. وإن شاء الله تكون العقلية ديما هي عقلية أن نعاون بعضنا وأن نكون كنا جزء من المنظومة هذه اللي تكون حريصة في النظافة وفي الصحة في نفس الوقت. معايا على خط البرنامج سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس. سي عبد الرؤوف نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: مرحبا فيها، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعين إذاعة
0: الطويل. يعيشك. في أواخر الصيف لكن ما زالت المجهودات موجودة، ما زالت الناس تبحر، ما زال فما حركة معنا في المناطق الساحلية وبرشا وافدين، والأكيد العمل متواصل معكم سي عبد الرؤوف، تفضل.
1: صحيح، شكرا لك على الاستضافة هذه. كما قلت مازال متواصل الصيف، مازال متواصل، مازال الشواطئ تاع جريس، مدينة جريس ملانة بالمصطفين تاعها سواء من الداخل سواء من خارج مدينة جريس. أتاش البلدية إن شاء الله تكون ديما موجودة على المكان، مكثف من عملية الرفع تاع الفضلات اليومية بعدد 3 مرات يوميا، خاصة في الطرق الرئيسية في المنطقة الساحلية. كيف وضعت يوميا عدد هام من العمل اللي كان في اليدوي وزارة التربة وتنظيف الشواطئ، زارة البلاستيك وجمع الفضلات. كثفنا في المدة الأخيرة كيف كما قلنا من التدخلات هذه، وان شاء الله استعداد الموسم الامطار ان شاء الله والخريف ان شاء الله يكون بدري، وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر
0: ان شاء الله يا رب.
1: قمنا بتنظيف البلوعات وتنظيف مجاري الاوديه والوديان. لنارة كيف عندنا فريق القاهره تاع اناره يومين، خاصه الحصه المسائيه يقوم بجوله واصلاح حديد الاعمده المعطبه، كيف حفاظ على جماليه المدينه كما قلنا ما دام استقبلتها من المواطنين. كيف قمنا بتجريب الأشجار والعمل مازال متواصل سواء وسط المدينة سواء أمس خدمنا في منطقة السويحل ولا أمس كيف في منطقة المونسة. إن شاء الله نغطوا كامل التراب البلدي تاع بلدية جريس سواء تجريب الأشجار أو النخيل باش نعطوا منظر ونخص لمدينة جريس.
0: به يعطيك الصحة سي عبد الرؤوف. طبعا وديما راهي الأماكن هذية الساحلية اللي فيها وافدين راهو فيها خدمات متواصلة على طول العام حتى تكون ديما تستقطب يعني في كل الفصول، فما بالك في فصل الصيف. وأهم حاجة ديما النظافة لأنه ضغط برشا مناسبات وناس تجي وضيفان وبرشا حاجات. يعطيكم الصحة، إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله ديما هكا عمل دؤوب وعمل فيه برشا فايدة. نهارك طيب سي عبد الرؤوف.
1: عايش، مرحبا.

بعد شوية طبعا بعد الغنية المزيانة هذية وبعد في حدود تقريبا 8:32 دقيقة ولا 33 دقيقة يكون عندنا موعد ديما مع سي وحيد الجنحاني وفقرة الورود. اليوم مش نحكوا على زهرة الكتان، أكيد معش فما اللي يعرفها فما اللي ما يعرفهاش فيكم، لكن تفاصيل تجينا من بعد. زهرة برشا مزيانة فيها ألوان حلوة بين الأزرق والأحمر، والأكيد أنه من الحاجات اللي تزين حدائقنا سواء الخصوصية و إلا الحدائق الخاصة عفوا وإلا الحدائق العمومية. نواصل معكم ديما في صبحيتنا مستمعينا، باش تحب شوية عن اختتام البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ بولاية مدنين، البرنامج الصيفي هذا اللي نظمته وزارة الشباب والرياضة لتفعيل الشواطئ كفضاءات عمومية تفاعلية. طبعا الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع المندوبيات الجهوية ومكونات المجتمع المدني أشرفت على النشاط هذا في ولاية مدنين، وكان الهدف الرئيسي هو تحويل الشواطئ إلى منصة للإبداع والتعبير وترسيخ قيم المواطنة والعمل التطوعي وتوفير فضاءات آمنة ومجانية للشباب. البرنامج هذا يشمل برشا أنشطة من دورات في الكرة الطائرة الشاطئية كرة القدم، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية ومسابقات ورشات توعوية وتنشيطية. البرنامج هذا اللي شارك فيه طيلة الصيف هذه تقريبا 10,000 شاب وشابة من مختلف معتمديات ولاية مدنين عبر شواطئ بغرارة بن قردان غير جربة وسيدي جمور والجرين. كانت هذه طبعا فكرة عن نشاط الشباب هذين، إن شاء الله يتطور سنويا لأنه فعلا مجال أنه الشباب ينشط، أنه يتعرف طبعا على بعضه، أنه يعمل علاقات وأنه يستفيد أكثر من تجارب شبابية مختلفة. 24 دقيقة بعد 8 واصلين معاكم بالأنغام ومشوارنا الصباحي معاكم حتى للعشرة. نهاركم زين الناس كلها.

0: الأشهار.
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرشة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتوافي للزوجاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في كياس.
3: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
2: صنعه كيفاش؟
3: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
3: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: بل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار إشهار.
6: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك عشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيان تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 ديس ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطش.
0: إشهار.
7: رجعنا لكم مستمعينا 32 دقيقة بعد الثمانية، وقيت وطبعا الفقرة الخاصة بالورود والأزهار، وكل عادة معنا على خط البرنامج سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة. سي وحيد نهارك طيب، أهلا وسهلا.
8: نهارك أسعد الأيام أختي الهام، صباح الخير مستمعي إذاعة تطاوين الكل.
7: يعيسك شكرا ليك. اليوم طبعا حديثنا باش يكون على زهرة مزيانة برشا، أنت قلت لي تذكرتها يعني كأنها كانت غايبة عليك هكا سي وحيدة.
8: أي بالفعل، شوف أنا راني قاعد لوجلكم على، لأن أنا يزمني ديما نجيب لكم جديد، والنبتة هذه اللي أنت تحب تقول على اسمها قبلي أنا كنت ما تتقطعش عندي، أنا ما تتقطعش فجأة ما عادش نشوفها، لأنه
7: علاش
8: سنسو بها؟ هل لأنه كما قلت أنت سنسو بها يشوفوها كعب.
7: إي
8: شو اسمها مدام؟
7: هي زهرة الكتان، وناخذ منها في بذور الكتان هكا.
8: واو كذلك بالضبط. مالا يا سيدي، راهي نبتة الكتان لولان سوري. لولا هو راهو يستعملوه زيوت، يستعملوه دويات، يعرفوه الناس.
7: أي.
8: انا نستعمله حتى أي. زيت الكتان للويل دولا نستعمله في الخشب باش ما يسوسش كل شيء، ولكن حتى حد ما يعرف جماليه الازهار تاع نبته الكتان. راهو النوار تاع الكتان سواء في الالوان وفي الاحمر والازرق محلاها من سنين تقام، والحاجه الحلوه كونها سون دي فلوغ سينغولي، معناتها النوارة صغيرة صغرونة الفوق والجدر كما بالضبط شفناها في أزهار أخرين كما الأغورا، يعني تلقى جدر في معبي بالنوار الأحمر والنوار البلو. وراهو عنده سمبول كبير النوار البلو، هو ساجيس، وهو أكل نعومة البلو، هي برشا الحاجات الحلوة، والأحمر هو الحيوية والنشاط والحياة إلى غير ذلك. يعني كي تلقاهم يتناغموا بعضهم، وراهو كي تشوفهم راهم يطلعوا بعضهم، شيء جميل جميل جدا. النوار هذا يا ربي عطاه الخير كل شيء يعني كمال فيه لأنه نستعملوه في جذوره في نباته في كل أزهاره. نزيد عليه كونه كما قلنا احنا نبات مستديم معناتها ما يتقطعش. أنا علاش قلت لك معناتها قطعوا لأنه يستعملوا البذور متاعه في الدوايات والزيوت متاعه. أما راهو كي تزرعوا أنت في الحديقة متاعك فريمون تحس حاجة جديدة لأنك النوارة الزرقية متاعه والحمورية متاعه ناصعة يشعروا فهمت حاجة جديدة.
7: أكل الألوان القوية اللي تجبدك طول معناتها تشد الانتباه متاعك
8: بالضبط خاصة أنك الزرقية منش مساسين نشوفوا نوارة زرقاء أو التميز كونه كما قلت فيها كالأمواج الأزرق مع اللحمة يعطي الجو متاعك في الحديقة يخلق لك حديقة سبيسيال بالنسبة لك أنت وبتبيع معناتها يمكن يعني البذور باش تخشين وتعطي يمشي حتى 40 سنتي في الارتفاع وكيف وقتك الجر معناتها في آخر الصيف تقصه وما تنحيوش خاطر فهم العباد ينحيو لأنه ما بيستعقلوا الجذور والزيوت متاعه ولكن أنت كي تخليه أهم شيء تلقى عندك الكتان من الجديد معناتها ما يتنحاش في الحديقة متاعك
7: به من الحاجات البيه يعني.
8: تربحوا منه ومنه ومنه من
7: أكيد أكيد أكيد مفيد كما قلت أنت للأثاث للخشب عموما نجمو به نستحفظوا على أثاثنا وحاجة طبيعية يعني
8: الحبوب الكتان الدواء البرشة أمراض
7: أكيد أكيد أكيد أكيد هو من الحاجات اللي هامة جدا
8: وخاصة نبتة الكتان. أنا نحكي على النوارة متاعها مزيانة برشة أنا عندي منها كان ما تقطعش في الحديقة متاعي في المنبت متاعي يعني نستعملها في لا سبستيتيسيون دي كولور كونك تتبدل النواره من حمراء لزرقاء من صفراء من بنفسه الى غير ذلك. انا اللي نقول لكم راهو اللي يزرع الكتان ما يندمش ومن عزمه فما اقل اونتروتيان جماليه وبهره في الحديقه وخاصه اللي كونه ما يتنحاش النواره ذاك.
7: به حاجه به منين جينا هو النوار هذا؟
8: كان متواصل من شمال افريقيا يعني من الحاجات الحلوه كونه متاعنا مش غريب علينا.
7: به
8: يعني اسهل ما فما يمشي في المناخ الصعيب المناخ اللي فما فيه ديفيسيت ادريك دونك ما يطلبش برشا لهوة لانه متاقلم مع المناخ متاعنا.
7: به حاجه به يعطيك الصحه سي وحيد. شكرا ديما على المقترحات الحلوه هذيا. ان شاء الله ايامك وايام الساده المستمعين الكلها ورد. شكرا لك نهارك طيب
8: الى اللقاء.

0: كان هذا عادل سلطان مستمعينا طبعا كدعوة عبر الأنغام أنه الناس هكا تتضامن مع بعضها وتقرب لبعضها ومش بالكلام هو رأو. الكلام خاطره سهل في الأوقات الكل في أوقات الفرح وغيرها لكن الفعل هو اللي صعيب. سهل أنك تقول كلمة سهل أنك توعد سهل أنك ترمي الورود لكن مش سهل أنك تكون صاحب موقف على الميدان وهذا نحن اللي في حاجة لي في علاقاتنا وفي بلادنا بالظروف اللي نمر بها الناس الكل وإن شاء الله ديما رغم كل شيء نقول إن شاء الله القادم يكون أفضل. وقيت توا الفقرة التكنولوجيا آي تيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: أريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحدثوا على مشروع ضخم في الاتحاد الأوروبي اسمه أوريو، وهو المنافس متاع البي بال وغيرها من أبل باي وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية. أوروبا تحب تكسر النفوذ الأمريكي وتكشف للمستخدمين على المنتوج متاعها الجديد اللي فيه تكتل كبير متاع بنوك أوروبية اسمه ووريو. شنو حكاية ووريو هذه؟ الفكرة بالأساس جي في استعداد الأوروبا لكسر الهيمنة متاع الخدمات الدفع الإلكترونية عبر إطلاق محفظة اسمها ووريو الرقمية في 2024، باش تكون بديل سيادي ينافس باي بال، ينافس أبل باي وغيرها من الخدمات الأمريكية هذه. لكن إلى اليوم تحدثوا تقريبا عامين، التطبيق ووريو مش قاعد ياخذ في الشهرة الكافية في المجال الأوروبي، وهذه دراسات جديدة تخرج كونه عدد كبير من المستهلكين ما زالوا ما يعرفوش اللي فما التطبيق أوروبي يحفظ الخصوصية متاعهم، ينجم يعطيهم أكثر خدمات وسريع الاستجابة في أوروبا، وإنما ما زالوا يستخدموا في الخدمات الأمريكية. الخدمة هذه مسجل فيها 57 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، بالأساس الدول المشاركة هما بلجيكا، فرنسا، ألمانيا. تواصل التوسع لاستبدال الأنظمة هذه باش تغطي هولندا، لوكسمبورغ والنمسا في 2027. رغم امتلاكها 9 ملايين مستخدم ألمانيا مثلا وحدها، مازلت الخدمات الأساسية هي الخدمات الأمريكية، وكعلاش قاعدين يخدموا في حملات دعائية كبيرة برشا لووريو. هذا اللي باش يخلي عدد أكثر من المستخدمين يعاودوا يتذكروا اللي كونوا فما تطبيق أوروبي نجم يقدم نفس الخدمات وبخصوصية أكثر من الخدمات اللي توفرها التطبيقات الأوروبية.
1: آي تك.
2: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكثر في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

0: كان هذا محمد منير مستمعينا في النغم الصباحي هذا مواصلين ديما معاكم 47 دقيقة بعد الثمانية. وتوا طبعا باش نمشي بكم البنقردين. بنقردين اليوم اللي تودع شبابها وأبنائها, والأكيد أنه الفترة هذه اللي تمر بها بنقردين وجرجيس وتمر بها طبعا تونس الكل, لأنه يعني الفقد واحد والإحساس راهو بالألم راهو يجمعنا الناس الكل. نحن طبعا معناها حاجة مؤلمة جدا, حاجة مؤسفة جدا أنه شباب في العمر هذية في لحظة يتفقد, معناها وكان يحلم بمستقبل أفضل, كان يحلم بواقع خير, كان حلمه أنه يخدم, أنه يدخل الفرحة على نفسه على عائلته على المجتمع ككل, لكن كانت هذه نهاية, وهذه في النهاية إرادة رب العالمين. إن شاء الله نقولوا بالفواجع هذه اللي تعيشها بلادنا تكون فما مقاربات اقتصادية واجتماعية سريعة وناجعة في نفس الوقت لبنقردين ولكل المناطق الساحلية ولكل الشباب, حتى ما يضطرش للحل هذه, لأنهم ممشوش بإرادتهم, ممشوش معناها حبا في أنه يخرجوا من بلادهم. فمش واحد يحب يخرج من بلاده, كل واحد يلقى أرضية جيدة وأرضية طيبة الأكيد أنه يبقى, وحتى كي حاب يخرج يكون خروجه بطريقة قانونية. نحن مانيش نلقولهم في التبريرات, هما توا عند رب العالمين, إن شاء الله نحتسبهم شهداء وإن شاء الله ربي يتقبلهم برحمته الواسعة ومغفرته الكبيرة, لكن في نفس الوقت نحاولوا أنه الناس كل يعني كنا مسؤولين أنه تكون فما حلول فعلية وعلى أرض الواقع, مش كلام على ورق, مش مشاريع معناها ما تتخدمش, مشاريع يقع الإعلان عليها لكن تبقى لسنوات حتى تلقى طريقها إلى الإنجاز. هذا الكل يخلي شباب ما يستناش, لأنهم في عمر ما يستنوش وفي عمر يحبوا حاجة في ساعة, وحاجة اللي وقفوا بها رواحهم هما في عمر زادة متاع عمل ومتاع إنجاز. ربي يرحمهم مرة أخرى, تعزينا طبعا لكل أهالينا في بنقردين. أنا معايا على خط البرنامج سي سامي الليفي نائب بالمجلس المحلي ببنقردين, وأكيد باش ناخذوا تفاصيل من عنده حول دفن الشباب هذوما اليوم. سي سامي نهارك طيب وأهلا وسهلا.
1: نهارك زين, صباح النور والسرور, نهاركم أسعد وجمل الأيام. تحية ليك واللي ذاعة تتويل, تحية كل مستمعي ذاعة تتويل.
0: شكرا شكرا. رغم الألم هذين نحاولوا أنه نأقل مرواحنا وأنه نعيش حياتنا اليومية برغم كما قلنا وجيعة أكبر برشا. أنت حاضر اليوم في بنقردين؟
1: اليوم في بنقردين أختي, اليوم يوم حزين في بنقردين. اليوم بنقردين لابس السواد, اليوم بنقردين وكأني بالتاريخ يعود إلى الوراء, وكأني بعقارب الزمن ترجع إلى 10 سنوات من العمر, كأني بيوم 7 مارس 2016 يوم زفت بنقردين أبنائها شهداء في موقف خشيع. اليوم كيف كيف اليوم بنقردين توالي أبنائها التراب في موقف لا تحسد عنه. كلها دموع تذرف دموعها. اليوم بنقردين حزينة, اليوم بنقردين في أتعس لحظاتها في بش نفصل لك حاجة أخرى. اللي بنقردين معناها اليوم حزينة, هذا هي خلاصة الحديث. اليوم من اليوم ما نجموش نلوم الشباب هذا يعني اللي غادر الشباب هذا يعني لي حرق الشباب هذا لي تحرق الشباب هذا لي رد الفعل صحيح معناها اللوم والتصرفات اختي الهام التصرفات اللي معناها تصرفها عدة شباب معناها نتيجة الغضب ونتيجة التشنج في وش عمل معناها من تجاوز معناها في
0: صحيح.
1: حدود
0: صحيح.
1: الاحتجاج, لكن هذا يزاد نحمله نحمله الدولة ونحمله السلطة المركزية, هذه المسؤولية كاملة اختي. اليوم هذا نتيجة كنا نترقبها وكنت ننتظرها, التشنج اللي صار والاحتقان اللي صار نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي موجود في البلاد كنا ننتظره وكنا نبهنا عليه وكنا عملنا عديد الجلسات على مستوى مجلس محلي وتواصلنا مع السلطة المركزية سواء بالمراسلات سواء بالتواصل سواء مباشرة, وحكينا على الوضع كامل وشنو اللي باش ينجم ينجر عليه. واليوم ها هي النتيجة, اليوم السلطة المركزية ما تحركتش مع الجانب كما تعرف معناها بنقردين على علاقة كبيرة تجاريا واقتصاديا واجتماعيا بالجانب الليبي بمعبر راس الجديد. اليوم عندها عامين فهمتني الناس تعيش معنا في وضع صعيب، وضع كما نقولوا بلغتنا درجة كاسح، وكانت النتيجة هذه. اليوم السلطة المركزية ما حاولتش عنها تتواصل مع الجانب الآخر وتلقى الحلول معناها الكفيلة معناها باش تكون معناتها في صالح أبنائنا اللي هم الأغلبية كما نعرفوا يشتغلوا على معبر راس الدير في إطار التجارة الموازي.
0: إيه نعم.
1: اليوم السلطة المركزية ما حاولتش أختي، خليني بربي يلزمنا نتحلوا بشوية شجاعة وشوية مسؤولية باش نجموا نعالجوا إيه باش نعالجوا الوضع. اليوم السلطة المركزية ما حطتش ناس اللي هي معناها تشرف على المعبر، معبر في قيمة معبر راس الدير وما يمثلوا معناها من شريان اقتصادي تجاري. اليوم ما تنجوش تحط مسؤولين اللي نجموا يتفاوضوا مع الطرف الآخر وينجموا يحلحلوا المشاكل الموجودة. اليوم يا حسرة على راس الدير وقت اللي كانت فيه ناس نجم تعرف الناس تعرف بقعتها والناس كيما نقولوا مالية كراسيها والناس معناتها تتفاوض وتتواصل مع الطرف الآخر. يا حسن على شجير وقت اللي كان فيه المرحوم الصادق بلوشات ووقت اللي كان فيه في شكر مبارك إن شاء الله ربي يطول في عمره، هذا يعطيتك معناها زوز أمثلة من زوز أجيال متعاقبة مسارة ما كانش تصير المشاكل هذه، وكان المواطن بقدره وكان التاجر بقدره وكان معناتها التفاوض يصير في الحين والمشاكل تتحل في الحين. اليوم مسؤولين ما ينجموش يتفاوضوا، مسؤولين ما ينجموش يتواصلوا مع الطرف الآخر وباش يحلوا المشاكل. اليوم المواطن التونسي كما قلنا يتهان على أبسط حاجة، يتهان على كيلو تاي، يتهان على كيلو موز. اليوم في حين أن نشوفه معناها الموارد نتاعنا قاعدة تخرج معناها ويشوفها المواطن يحس بالقهر ويحس بالظلم وقت يشوف الأدوية معناها اللي كما قلنا تتكلف على ميزانية الدولة معناها بعملة صعبة كبيرة ويشوف معناها في مواد غذائية قاعدة تخرج معناها أمام أعينه فهمتني بكميات كبيرة. اليوم يحس بالظلم ويحس بالقهر ويحس أن فذا الدولة التونسية يلزمها تكون معناتها أكبر مشجع وأكبر واقف مع أبنائها. اليوم ما نرضوش بذل وإهانة أي مواطن تونسي في معناها. اليوم الدولة التونسية يلزمها تأخذ موقف. اليوم في 26 نوت ما نحكيش على غدوة 27، اليوم يلزمها تأخذ موقف وتبين لي هي مع المواطن التونسي في مصائبه وفي مشاكله وفي في في في إيجاد الحلول لجميع المشاكل.
0: إيه نعم سي سامي، طبعا أنت الفترة هذه الكل قريب من الأهالي متاع المفقودين، شنو ربما أكثر كلام معناها ركزوا عليه، شنية الحاجات اللي طلبوها منك باعتبارك طبعا في المجلس المحلي وهم يحبوا أكيد أنه وجيعتهم هذية من بعد يشوفوا على الأقل تعويض على أرض الواقع، ما عادش نشوفوا شباب آخر يحرق، ما عادش نشوفوا مشاكل أخرى ماهيش باش تكون حل في دقيقة، لكن على كل القادم يتخدم عليه بجديات ويتخدم عليه بأكثر حزم حتى نوصلوا الواقع أفضل إن شاء الله.
1: صحيح أختي إلهام، أنا أمس معناها زرت عديد العائلات معناها المنكوبة، واليوم كما قلت معناتها لجرهمينهم إن شاء الله معنا بيش تتوارى ترى اليوم قمتني في مقبرة في دخليل. اليوم الأهالي وبتأثير الصدمة ما يطلبوش، سواء الأهالي ولا المواطنين ما يطلبوش أكثر من رد الاعتبار لهالشباب هذاي. اليوم الشباب يحب يخدم، صحيح الدولة مش مقصرة من ناحية مشاريع خاصة البنية التحتية في بنقردان ما نجموش نكروه، لكن المواطن اليوم يحب يأكل يا أختي إلهام، قبل الكياس وقبل برشا حاجات أخرى يحب يعيش ويحب يأكل، يحب موقف من الدولة لسون له كرامته أمام تصرفات الطرف الآخر اللي هما كما نعرفوها هي عصابات هي ميليشيات وتتحكم فيها على طرف خارجية وتحب تحدث البلبلة والمشاكل وخاصة في جنوب تونسي، واللي نجم نقوله الهدف متاع براسك معناها وصلاته، ولذا نعاولوا معناها نتفاهم أهالينا وتفاهم شبابنا ونعاولوا زادة على ردة فعل الدولة في الوقت الراهن.
0: إن شاء الله هذا اللي ننتظر فيه الناس كل. سي سامي ليفي شكرا ليك، ربي يربط على قلوب أمهاتهم وأبائهم الشباب هذوما، ربي يقبلهم القبول الحسن وإن شاء الله ينزلهم يعني في جنات العليين. شكرا لك سي سامي، تحياتنا لك، يومك طيب وتعازينا مره اخرى لكل العائلات في بنقردين. الى اللقاء.
1: أسعد الله يومك.

0: صحراء عريس صحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم بمعتمدية الرمادة الأيام العالمية التي تنظمها الإدارة الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالمناجم الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027. نفى كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إسليم السحيمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات، مرجحا يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري خلال الإشي مع المزمع عقده اليوم. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسية من الخارج 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الحالي وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. قالت إيران إنها استأنفت المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران في ظل الصراع بين البلدين. ذكر موقع إكسوس أمس نقل المسؤول الأمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أبلغ عددا من وزرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. الموجز بعد الفاصل، معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل أحسن العياشي.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي ترى أن القرار أكبر من قدرة السياسة اللبنانية على احتمالها، لكن القرارات التاريخية تبدو مستحيلة قبل اتخاذها، فلم تكن شجاعة السادات في أنه عرف كل ما سيأتي بعد زيارته القدس، وإنما في أنه أدرك أن الطريق القديم لم يعد يأخذ مصر إلى المكان الذي تريدها، وهذا هو الدرس الذي يحتاج لبنان إلى استحضاره اليوم. فالأوطان لا تثبت شجاعتها بعدد الحروب التي تستطيع خوضها، وإنما بقدرتها على معرفة متى تتوقف عنها. وربما يكون أجع قرار لبناني الآن أن يقول اللبنانيون لأنفسهم وللمنطقة: كانت تلك حربنا الأخيرة. أما صحيفة رأي اليوم فتقول: الحرب التي بدأت بضربة استباقية لم تعد مجرد صراع أمريكي إسرائيلي مع إيران، تحولت إلى اختبار لمستقبل الترتيب الأمني الذي حكم الخليج منذ حرب الخليج الثاني عام 1991، حين بنت واشنطن شبكة قواعدها الدائمة ردا على غزو العراق للكويت. إذا مضى البنتاغون في تقليص وجودها وإذا استمرت طهران في رفض إعادة فتح هرمز، فإن دول الخليج ستجد نفسها في موقع لم تخترها، مطالبة بحماية نفسها في منطقة أشعلتها قوى أكبر منها ثم غادرتها قبل أن تطفئ الحريق. إلى صحيفة القدس العربي والتي ترى أن إسرائيل أرادت بتدمير مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا توجيه رسالة قوية إلى تركيا، ترسم خطا أحمر لدورها في الشرق الأوسط ولا تريد إسرائيل لها أن تتخطاها. ويلاحظ أن إسرائيل تستخدم الولايات المتحدة واليونان في توصيل رسائل أخرى للغرض نفسها تتعلق بحدود تطوير القوة الجوية والبحرية التركية والسيادة على بحر إيجا والتنقيب عن النفط والغاز في شمال شرق البحر المتوسط. ونختم بصحيفة الأيام الفلسطينية والتي ترى أن الوجود الصهيوني قد يكون في سوريا وقد يكون في شرق المتوسط حول آبار الغاز أو على طريق تصدير طاقة الشرق الأوسط لأوروبا. مع ذلك لا بد من التنويه إلى أن حجة إسرائيل في محاولة السيطرة الأمنية على كل سوريا لا تنطلي على أحد، فقد كانت القوات الروسية من قبل في قاعدتي حميمي الجوية وطرطوس البحرية ولم تضربهما إسرائيل، لكنها تحاول منع أي وجود تركي في سوريا لأن ذلك يقطع الطريق على إسرائيل الكبرى. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.
1: الصحف

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

رجعني لكم مستمعينا 9:15 تقريبا 9:14 دقيقة شرط التوقيت استديوهاتنا بإذاعة تطاوين مواصلين معكم في صبحيتنا. أكيد فقتوا أكيد بديتوا أنشطتكم اليومية خاصة الناس تسمع فينا ربما في محلاتها في سياراتها في منازلها. زادة ديما نبهكم الدنيا سخونة اليوم، درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدوة، ردوا بالنا على رواحنا اللي ما مش لازم أنه يخرج، مش لازم نجم نأجلوا قضيتنا لآخر العشية. الناس اللي ما خرجتش بكري، الناس زادة اللي خرجت بكري تحاول أنها ترجع لمنازلها زادة في وقت وجيز، وصحتكم هي الأساس. بشهزكم توا العالم الكتاب، واليوم كتابنا هو الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. الكتاب هذي اللي جينا من الجزائر واللي قام بتأليفه مجموعة من الكتاب على رأسهم الدكتور محمد الغربي. الكتاب هذي في 478 صفحة ونشرته دار الروافد ببيروت. الطبعة الأولى كانت صادرة في 2014، كتاب مش جديد، لكن تعرفوا الموضوع هذا يراه موضوع شائك وموضوع كبير برشا، موضوع الهجرة غير الشرعية. تقريبا مختلف الدول في العالم قاعدة تعالج في الموضوع هذا، قاعدة تقف على أسبابه وعلى المخلفات متاعه، وربما تسعى إلى حلول جذرية وحلول ناجعة للحد من الظاهرة هذه اللي اكتسحت العالم منذ سنوات. الكتاب هذا يركز برشا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما قلت راه قاموا بتأليفه العديد من الباحثين اللي هما في مجال علم الاجتماع والقانون الديمغرافي الشريعة الإسلامية، وركزوا على محاور كما مفاهيم نظرية حول الهجرة غير الشرعية، الأثار والتحديات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، الدور اللي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدولية للحد من الظاهرة هذه، إضافة إلى السياسات والبرامج اللي اتخذتها الدولة لمواجهتها. نصحكم برشا بالاطلاع على الكتاب هذا، خطر فيه مقاربات هامة جدا ممكن توصل أهل الاختصاص إلى حلول كما كنت نقول تكون ناجعة بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا. سمعنا فريد لطرش وصل بين 20 دقيقة بعد 9، مواصلين ديما معاكم حتى 10 بإذن الله. وتوقيت كما كل نهار أربعة تكون حاضر معنا على خط البرنامج بسمة القادري، وديما كي نسمعوا الاسم هذايا راهو الأكيد الحديث باش يكون عن الصحة والسلامة الغذائية في حياتنا اليومية وفي مشترياتنا اليومية. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي الهام، وتحية صباحية لكل فريق اللي تابعك في الإذاعة الجهوية بالتطاوين، وأينما وصل صوت التطاوين مرحبا وصباح الخير لكل السادة المستمعين.
0: يعيشك، وديما عمل متواصل راه أكيد بسمة والفريق، معناها ديما تخدموا ديما ما فماش راحة هكا وهدنة، خاطر من حاجة لحاجة نتعدوا، يلزمنا من ديما السلامة الغذائية تحب وقفة كبيرة برشا، ويعجلناش كيما نقولوا راهي الكلمة بين ظفرين. إن شاء الله نوفوا المستهلكين الكل معناها حقوقهم، وننبهوا ديما ونوعوا الناس راهو ما نشروش كيما يجي، راهو ردوا بالنا على مشترياتنا ونعرفوا شنو نشروا والأوقات. ومع السخانة هذه يا بسمة اللي راهو المستهلك ما يبطلش باش يشري، لكن يلزم يرد باله على الحاجات اللي يقتنيها بشكل يومي. والكلمة ليك تفضل.
1: شكرا. بتبيع كما قدمت سيادتك المعني الموضوع اللي باش نحكيه فيه، وكما ذكرت اني احنا العمل متاعنا الميداني متواصل على طيلة السنة، ونعرفوا اللي معناتها المادة الغذائية كما كنت انت المستهلك، احنا في حاجة للمادة الغذائية، ودورنا وهدفنا الاول هو الوقاية من الامراض المنقولة عن طريق الاغذية، وانه نحن نأمنوا الغذاء متاعنا، وانه المستهلك يوصل بشكل حاجة غذائية مأمنة صحية خالية من كل الجراثيم وكل معناها، وسواء كانت من المادة الأولية حتى توصل معناها للمستهلك في طريقة الإعداد والتحضير والحفظ والنقل والبيع ونقطة البيع، كل معناها المراحل الريق على المراقبة متاعها، والهدف هو ديما الأمن الغذائي. وبطبيعة كما احنا نخدم خدمتنا وإن شاء الله معناها نكون موافقين، نعاولوا ياسر على معناها وعي والسلوك الصحي للمواطن، باش حتى هو المستهلك يعرف كيش يتصرف مع المادة الغذائية، وأصحاب المحلات ولا الناس هذوما كيف حتى هما يأمنوا حاجة غذاء صحي للمستهلك. بالنسبة لي كما انت ذكرت مع ارتفاع درجات الحرارة، وتعرف انت معناها المواد الغذائية حساسة بكلها، معناها احنا كنا نحكيه على المواد الغذائية السريعة التعفر، انت ما نحكيه ونقوله مادة غذائية سريعة التعفر، نقصدوا بها اللحوم الحمراء البيضاء، نقصدوا بها البيض، نقصدوا بها المرطبات، نقصدوا بها السمك، اللحوم نقصدوا بها، خاصة المطاعم اللي تصنع في الأكلات والوجبات النزل، الأكلات الخفيفة، أي حاجة. وتعرف بزيد على ذلك حتى المناسبات العائلاتية متاع العائلات متاع الأفراح متاع المناسبات، هذه كلها فيها نستعمل فيها هذه معناها مواد غذائية، ونستعمل فيها مواد أولية، وكيش نعدوها كيش نحضروها. المستهلك كي نحكيه في نقطة معينة، مثلا مشي باش يقضي اليوم يشري حاجة، يقضي القاضية وصلته للمدام مش يجيب مواد غذائية، بطبيعة مش يجيبها مختلفة، خضرة غلة شوية منها وشوية منها مواد أولية، مقارونة وطماطم، وأكيد بش يجيب فيها الحم، ويجيب فيها دجاج، يجيب فيها سمك، يجيب فيها ياغورت، يجيب فيها حليب. معناتها أنا حبينا نوجه نصيحة للمستهلك أنك كي تقتني الحوائج متاعك هذه، ما تبقاش أنت تدور في معناها في الشمس من بلاصة لبلاصة ساعات، وأنا نعرف معناها هذه عاداتنا، الراجل يدور دوره يلقى صاح ويبقى يتكلم معاه، واحد يتعدى القهوة، واحد يتعدى عنده قضية أخرين، ويبقى يدور بك المادة الغذائية خاصة فيها مواد سريعة التعفن، يدور بها ساعة ساعة ونص ساعات، يبقى معناتها هذيك راهي تأثر درجة الحرارة اللي هي تويكة مرتفعة جدا، إن شاء الله ربي يبرد علينا، تأثر على كل مادة ديك من يوصل بها هو للدار. وأصبار معناتها يشريها من نقطة البيع اللي يشري منها، إذا كان هو زادة محترم من القواعد الصحية في حفظها وعرضها وبيعها، فهمت؟ دونك ماذا بينا ننتبه للحاجة دي، كي نشريه حاجة نروحوا بها طول الدار، إذا كان مواد غذائية سريعة تتحط في الفريجيدير أو يقع استهلاكها في الوقت، كيف بالنسبة لأصحاب المحلات حتى هما مطالبين بتطبيق القواعد الصحية في عرض وفي الحفظ وفي البيع وفي الإعداد، خاصة الأكلات الخفيفة والمطاعم. معناتها المادة الغذائية راهي وين ما تمشي تلقى الإنسان يتحرك، حتى شربة ماء باش يشربها، دبوزة معروضة نتاع الماء معروضة في أشعة الشمس راهي
0: بتأثر.
1: معناتها أي حاجة تكون مخلة فيها إخلال متاع قاعدة صحية أكيد باش تأثر على صحة المستهلك. فلذا الرجاء منهم على سواء الناس أصحاب المحلات أو أصحاب حتى وسائل النقل اللي تنقل المواد الغذائية هذه، وفي الأخر هي الحلقة الأخرانية هو المستهلك دونك باش يأكل في داره، حتى ربية البيوت، حتى طريقة أعداده من الأكلة. ما نجيش أنا في السخانة نحضر سلطة ونخليها لبرة مثلا ساعتين وما نحطهاش في الفريجيدير، ما نجيبش اللحم ونحوته ونخليه مازلت نتحدث مع جارتي ومازلت شنو، واللحم لبرة باكو الحليب نخرجه باش نعطي منه لصغيري ونخليه لبرة كعبة اليغورت ولا كعبة اليغورت تدخل حتى باش تاكلها الصغيرة بالمعرفة لازمها تحلها وتشوفها حتى كانت التواريخ سليمة، حتى كان التواريخ نثبته ونحن عندنا باش ديما ننصح وقول عندنا الحواس نتاعنا، عندك الشم والذوق وتشوف بعينيك منفوخه مش منفوخه فيها دي موز يصير خضر عليك الخلط الاخضر، تشوف الباكو الحليب منفوخ، معناتها راهو انت كمستهلك تنجم تراقب حتى كي تمشي تشري من عند نقطه بيع راك تشوف انت اسكو اللحم معروف داخل الفريجيدير يا غرت بارد ولا مش بارد، حتى كي تمسه معروفه الحاجه الزايده مش بارده نجم. والله ساعات يجونا يقولون راهو شفنا الفيشه مسلوله نتاع نتاع الفريجيدارات نتاع الخزائن المبرده، أنت بتبيدك حتى كتشري من نقطة البيع تعرف روحك قاعد تشري في حاجة صحية ولا لا، تعرف روحك زادك
0: ولهنا ما تحشمش راه تتشرط كيما تحب، حاجة ما تعجبنيش ما نشريهاش
1: اخويا، مانيش
0: مجبر مانيش مجبر ما نشجعش
1: ليه مجبر زادة باش تمشي تاخذ من هذاك
0: نمشي نشري من بلاصة اللي تضمن لي سلامتي وصحتي هذايا هو،
1: فما بالك معناتها هذايا نحكوا هكا، فما بالك في النظام في المواد الغذائيه العشوائيه المعروفه بطريقه عشوائيه معناتها في الاسواق الاسبوعيه وفي اتوا ترافير، وحتى الغلال الموسميه سامحني كيما عندنا الدلع كيما عندنا الهندي البطيخ حاجاتك الكوام اللي تجيب راهو ما نشروش حاجه تبدا معروضه في الشمس تدور بها من حومه لحومه ومن كل مره تلاقيها في بلاصه وبعد تجي انت تاخذ، معناتها الانسان راهي صحتك في الميزان، يلزم الانسان يحل عيني يلزم يحل يذوق يشوف يقيم، مش نشري حاجة وبعد ما نضرني احنا ماذا بينا الناس كل اصحاب المحلات يبيعوا ربي يجيب لنا من القسم، ولكن المواطن زادة لازم حتى هو يعرف صحته وين احنا كمراقبة نخدمه، ولكن راهو لازم الناس حتى هي تكون عندها الوعي الصحي هيك السلوك الصحي. ما شاء الله العباد كل ولدت وعاد الانترنت موجودة واحنا موجودين راهو نخدموا، عنا لجان تخدم الصباح وعنا تو لجان تخدم العشية، خاطر انت فما انشطة متاع العشية متاعك الرستورانات متاعك السباس دي الوزير القهاوي هذا احنا نخدمه، ولكن راهو اي حاجة واي ريكلاماسيون الادارة موجودة، الادارة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حي عباس مرحبا بكم، اي انسان عنده حاجة يتفضل، واحنا رانا هنا عندنا قانون نخدمو به اللي هو قانون 25/2019 رانا ما نلعبوش، راهي صحة المواطن في الميزان، انسان مخالف مخالف ماذا بينا احنا ما نوصلوش الحاجات هذه، حتى اصحاب المحلات راهم ساعات عم غير معناها نقولوا احنا على نيتهم ولكن راهي النية في القانون ما تمشيش، لكن ماذا بينا نحن ما نوصلوش لا المحاضر بحث ولا حجز ولا حتى شيء، ولكن رانا في الاخر كيما هو نحافظ على صحة هو بيدو صاحب المحل وفي الاخر مستهلك، انت تبيع مثلا عرش انا دجاج لك راك باش تشري الخبز
0: اكيد
1: دونك انت في الاخر تكون مستهلك، فلذا كل حاجه باش تضرك انت ما تخليش انك تضرك وتضر صحه غيرك، كما احنا نحاولوا باش معناها العباد تتوعى واصحاب المحلات هذوما كيف كيف نحبوا العباد هذوما، وبالطبيعه كما ذكرت حتى العرض العشوائي بتاع المواد الغذائيه خارج المحلات بربي راهي مشكله كبيره فيها، انا نقاوم فيها الظاهره هذه، ماذا بينا الناس كل تتعاون ماذا بينا اللجان كلها احنا نخدمه، ولكن ديما نقول راهو المواطن والمستهلك راهو عنده دور كبير، وخاصة سمحني حتى مش نحل قوسين خاطر خاصة الذوق، راهو الفريجيدارات ماذا بينا ما نحلوش مسكر إذا كان فيها مادة غذائية، راهو إذا كان فادت معناها في الـ في الـ في الكونجيلاتور يعني مثلجة حاجات مثلجة.
0: الوقت ما عادش عندنا بسمة لأنه عندنا وقفة إشهارية
1: أخرى، ماذا بينا ما نحلوش الفريجيدارات إن شاء الله نحكيو على كيفاش نقص الضوء كيفاش نحافظوا على المادة الغذائية، وشكرا
0: شكرا ليك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
2: إشهار حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة، خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك، كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: إشهار إشهار مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: إشهار

0: 35 دقيقة بعد التسعة مواصلين دي معكم في صبحيتنا مستمعينا. مرحبا بكم الناس الكل ثنيازين لمستعملي الطرقات، ناس طبعا تسمع فينا بالراديو بالانترنت وين ما يصلكم صوت إذاعة تطاوين، مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للعشرة بقدرة ربي. ومرحبا بكم الناس الكل، والأكيد بش يكون الحديث توا على صغيراتنا، صغار اللي بش يكونوا في رياض الأطفال تقريبا شهير وشوية، بداية أكتوبر ديما رياض الأطفال تكون مفتوحة ومستعدة طبعا لاستقبال الصغيرات هذوما. لكن زاد التحذيرات والعمل يكون على بكري، ومعايا على خط البرنامج سي محسن الرحال مندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سي محسن صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا مرحبا،
0: شنو أحوالك؟
1: تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين ونوصل صوتنا.
0: يعيشك، شكرا لك.
1: روضتنا هذا إن شاء الله ربي شاء يعاون كل الأولياء في العودة المدرسية هذه.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. ده هلي باللطف على بطبيعة، مش كيما الصغيرات بالكل التكلفة كيما طبعا في مراحل متقدمة، قد ما يزيد الصغير يكبر قد ما تزيد تكاليف العودة المدرسية. رياض الأطفال في تطاوين وروضتنا في حومتنا، تجربة الحلوة والمزيانة هذه اللي عندها أعوام وأعوام في مختلف ولايات الجمهورية ومن بينها تطاوين. كان تحدثوا عليها شوية، شنو جديد في النقطة هذه وشنو أكثر الاستعدادات طبعا قبل عودة الصغيرات هذوما لرياض الأطفال؟
1: شكرا. برنامج روضتنا في حومتنا بعثات وزارتنا، نحب نتقدم لها بالشكر، لأن برنامج يعاون برش الناس عندها برش أهداف. الهدف الأول منها أن مش كل الصغيرات الموجودين في الجمهورية التونسية اللي وضعياتهم حرجة وما يقدروش باش يخلصوا معلوم الروضة، تتكفل الوزارة بخلاص المعلوم مع القطاع الخاص أو بإحداث روضات عمومية تقوم الوزارة بالإشراف عليها. اللي احنا عندنا في تطاوين في ذهيبة، وعندنا في غمراسن، وعندنا في البير الأحمر، وإن شاء الله إن شاء الله عندنا زوز روضات أخرين باش يتم إن شاء الله كان نجمنا في العودة المدرسية هذه باش نفتحوهم. ولو في سرن هي الروضة العمومية في قصر الأدباب، إن شاء الله إن شاء الله نتمموا الإجراءات والنجم نوصلوا قبل العودة المدرسية، ونخموا زادة في روضة عمومية أخرى في السمار إن شاء الله توفى الأشغال، وإذا فتت الأشغال إن شاء الله حتى بعد العودة المدرسية نحاول نحلوا الروضة هذه. الهدف منه هو شنو؟ الهدف الأول هو أنا باش نكمل الصغيرات، الهدف الثاني باش نخلوا فرصة للأم باش تمشي تعمل أنشطة أخرى وتقوم بواجباتها المنزلية، أو باش تشتغل خاصة في التوقيت نتاع المدرسي، نجم تعمل تشتغل وتمشي تحط روضتها، وتعرف باش نساء يشتغلوا شوي يبيعوا شوي.
0: صحيح، هي الأعمال تختلف
1: في تطاوين، ممكن ما عندناش برشا المرأة ما تخدمش برشا، لأن الوضعية هنا صعبة، ممكن غادي ثم يخدم نصف وقت، يمشي يعمل تنظيف، يمشي يعاون، يمشي للديار يخدم. المرأة قاعدة كاتحة وقاعدة تخدم في الجمهورية التونسية، والمرأة التونسية مناضلة وتحب تعاون زوجها وتعاون أسرتها على أساس أنها باش نجح صغيراتها. كيما تعرفي أن حلينا إحنا باب التسجيل عندنا من الصيف، ودعوة لكل ساكني تطاوين ومن يوصل صوت إذاعة تطاوين، أنا من اتصال بالمندوبية نقدموا مطالبهم. إحنا بالنسبة إحنا يتصل بالمندوبية أو بصاحبة الروضة ويجيبون البسين تحهم كل ما عنده دفتر علاج مجاني أو تعريفه منخفضة، أو يكون ما عندهش دفتر علاج لا مجاني ولا تعريف مخصصة، ونشوف معاه الوضعية الاجتماعية كان ما هوش مشلل في أي منظومة، نرجع للسادة المعتمدين بارك الله فيهم السلطة الجهوية السلطة المحلية باش ما نحرموش الصغيرات ويعطونا فيه الرأي السيد العمدة، ونعمل جلسة وشؤون اجتماعية وشوفوا وضعيته. إذا وضعيته ما سواش وضعيته الاجتماعية ومن أصحاب أنا ضعاف الحال، نجموا نقبلوه الوليد وما عندنا حتى مشكلة. الهدف الأمثل الهدف اللي نطمحوا له هو أن المصلحة الفضلة الطفل مخلو حتى صغير خارج الروضة، لأن الوليد اللي يتمدرس من عامين ونص في الروضة حتى للتحضيري نحب هنا فرصة باش نحيي القطاع الخاص في تطاوين وفي كل ونص الصوت إذاعة تطاوين في كل الولايات، أن عاملين مجهود كبير إن شاء الله يعاون الصغيرات ويعاون الولاية، وخاصة في معلومة التسهيل اللي هو يمثل جزء كبير لأنه يتكفل به الولي ولو حتى وضعيته الاجتماعية، لأن احنا كوزارة نتكفل كم بخلاص الأشهر إن شاء الله من 15 سبتمبر حتى 15 جوان على ثلاثة مراحل السنة الدراسية. الملف الشاهد ياسر فيه مطلب كتابي نسخة من دفتر العلاج الموجود، إذا ما سماش حالة شهادة تثبت هذا ثم أن التلقيح نتاع الوليد معنا عندنا ورقة في الدفتر التلقيح نتاعها من التالي في الأخرى يصورها لنا، ثم نسخة بطاقة التعريف ورقم الهاتف، وعلى المطلب إذا ما نسقش مع الروضة يعطينا الروضة اللي يحبه باش يمشي لها، حتى الروضة يلزمنا احنا الرياض يكونوا جاهزين وتكون الروضة قانونية باش نجم صغيراتنا يمشوا لها. كذلك إذا صغير ما لقيناش فرصة في هذا، فما عندنا التضامن هذا كذلك اللي هو قاعد ينشط وقاعد نعاون فيه ويعاون فينا، كذلك المنظمة قاعدة تخدم بالقدا وقاعدة تعمل في برشا مجهود للصغيرات خاصة وين ما نجموش ندخلوا احنا في روضة عمومية ولا روضة خاصة. وعندنا هذا كذلك الكتاتيب هذا لازم يأدوا في واجب كبير وما يخلوش صغيرات. دونك الهدف نتاعنا هو كل احنا يهمنا مصلحة الفضل الطفل، ماذا بينا حتى صغير ما يبقى خارج في عامين ونص ما يمشيش. ألو
0: في الاستماع لك سي محسن.
1: ما يمشيش للكتاب ما يمشيش للكتاب ولا ما يمشيش للروضة ولا ما يمشيش للروضة سواء في الروضة في الطلام. إذا الصغيرات كلهم من عامين ونص يتصلوا بنا الأولياء نحاول نعاونوا الناس كل ونشحوا العودة مدرسية، وراي عودة مدرسية بامتياز ما ننسوهاش، ودعم الناس كلها أن المؤسسات خاصة الخاصة والمؤسسات اللي تحتضن الأطفال سواء البيوت اللي تابعين الشؤون الدينية ولا تابعين احنا يلزم يكونوا كلهم على أحسن ظرف. وانا مش نعمل نطلع عليهم كل إن شاء الله بداية من 1 سبتمبر نشوفوا الوضعية نتاعها مع التفقد والإرشاد، وإن شاء الله عودة ميمونة وعودة موفقة لكل الصغيرات. وماذا بينا ما نخلو حتى صغير وتكاليف ولا ثم تكاليف حتى الرياض الأطفال يشوفوا بس إن شاء الله يعاونوا الناس خاصة ضعاف الحال ويقدموا خدمة للصغيرات، لأن البداية هي هذيك، لأن الصغير يعتبر العودة المدرسية في عمر 33 عام.
0: أكيد هذا سي محسن يكون
1: شكري وبارك الله
0: يعيشك
1: فيكم
0: يعيشك. هذا يكون بتوصيات من عندكم أنتم. فما نقطة نحب نأكد عليها طالما أنت مجينا معنا على خط البرنامج وهي فرصة صحيح توا الأمور المادية اللي بيشتراعوا فيها خاصة الناس اللي ما في حالهاش، كون الرياضة تكون حاضرة وتكون مجهزة أكيد. ونقطة هامة جدا هي مسألة النظافة والتنظيف، لأنه رأوا فما ناس تتخوف سي محسن، وأنت يجوك الأولياء أكيد ويسألوا برشا.
1: أنا فرصة بس ندعي الولي قبل ما يدخل ولده للروضة يمشي يعمل طلة على الروضة ووضعيتها الصحية، وإذا أي إشكال يتصل بنا وإحنا مع بعض الناس كل إن شاء الله رياض الأطفال يسمعونا وقاعدين يحسنوا رغم الظروف المادية صغيرة. ما تعرف هنا في تطاوين المعلومة ضعيف مش كما في الشمال وفي الجهات الأخرى، لا إحرام عمين يعمل في مجهود. وإحنا نحب نشجع القطاع الخاص، لأن لولا القطاع الخاص البرنامجنا هذا ما ينجحش. إحنا
0: أكيد
1: لأن إحنا ما نجموش إذا ما غير قطاع في برشا أماكن عندنا صغار أكثر من عدد نتاع الرياض. يولي الولي عند الموافقة ما نقولش روضة ومشنا دعوة زادة للقطاع الخاص أنا مش يحلوا رياض أطفال. كما تعرف في تطاوين في جهات الجنوب أكثرها أن إحنا ما مشيناش للدرمش ما قلناش طفولة، يلزم باش لأن الشروط باش تحل روضة هو يلزم تكون مدير تكون عندك كفاءة بالنسبة في المجال هذا.
0: وخاصة اللي الفريق اللي يكون حاضر مع صغيرات هذوما البنات اللي باش يتولوا بهم، هذيك نقطة هامة جدا في انتدابهم وفي مراقبتهم.
1: الوزارة عملت مجهود كبير وقاعدين نكونوا في اللي عندهم كانوا قدم وعندهم تجربة ضعيفة في المجال هذا.
0: صحيح.
1: نحب نشكرهم وقاعدين يبذلوا في مجهود وقاعدين يكونوا فيهم، والوزارة عملت برنامج إن شاء الله باش يعطوهم حتى شهاد على التكوين بتاعهم ليدوم أكثر برشا كفايات باش ياخذوهم إن شاء الله مع التفقد والإرشاد في فترة على فترة تبدأ فيه الموضوع هذا. فيه أكثر من 80 أو 90 مترشح معانا قاعدين يكونوا فيهم خاطر ما نجحوش. بنية عملت تلاقي باش نعان في روضة في الأخرة نقولها لا بري أنت معاش عندك
0: بلاصة،
1: لا
0: بالعكس استفادوا من خبرتها.
1: نوفقوا ما بين الجانب الاجتماعي والجانب التكويني، حبينا نعاودوا نأهلوهم نعاودوا نعطوهم شوي كفايات على أساس أنهم ينجموا قادرين باش يعملوا الخطوة الأولى مع الصغيرات ويؤدوا واجبهم ويؤدوا الأمانة اللي هي أمانة صعيبة ياسر وخاصة الصغيرات في بداية حياتهم الدراسية.
0: به شكرا لك سي محسن على كل طبعا التفاصيل الحلوه المزيانه هذه.
1: دعوه لكل الاولياء لان الاجال باش تنتهي ان شاء الله في بدايه
0: سبتمبر
1: 1 سبتمبر خاطر باش نعدوا القائمه على السيد الوالي وحب قدره بالشكر اساسه حريص على الجانب الاجتماعي هذا نتاع رياض الاطفال والعوده المدرسيه، ومع السلطات المحلية زادة كذلك السادة العمد قاعدين يبذلوا ورؤساء المجالس زادة دعوناهم المجالس المحلية على أساس أنا وين فما صغير والسادة العمد كلهم راهم قاعدين ينشطوا في الجانب هذا. ما نحبوش نخلو صغيرات. الإعلام توصل على إذاعتنا، بعثنا لكل المؤسسات الباب مفتوح نجتهدوا مع بعضنا باش نخلو ما نخلو حتى صغير خارج في الدار بعيد عن الروضة.
0: به إن شاء الله. شكرا لك سي محسن، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. كان معنا سي محسن رحال مندوب الجهوي طبعا للأسرة والطفولة وكبار السن، وكان حديثنا عن رياض الأطفال وخاصة تجربة الحلوة هذه واللي عندها أعوام روضتنا في حومتنا. 45 دقيقة بعد التسعة نواصل معاكم بالغنيات.

رجعنا لكم مستمعينا 51 دقيقة بعد التسعة، مازلنا مواصلين معكم طبعا في آخر منوعتنا الصباحية. إن شاء الله نهاركم زين، نس كل نهار طيب لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحب بكم ديما ناس اللي تابع فينا وناس اللي تحقد بينا في الاستماع، شكرا طبعا على كل الملاحظات والإضافات اللي وصلتني في الصباحية هذه وفي فقرة وين تسافر وين نجمو نمشوا في بلدان العالم المختلفة والمزيانة. اليوم باش نهزكم الوجهة سياحية واقتصادية في نفس الوقت، استونيا اللي تقع في شمال أوروبا واللي تعتبر من التجارب السفر الحلوة والمزيانة، خاصة الناس اللي متحبش تصرف برشا ولا الناس اللي تحب تسافر لكن بأسعار يعني مقبولة، لأنه سفر يستهلك برشا ويحبلنا ميزانية معناها نجمو ننظموها طيلة العام حتى نوفروا لرواحنا فرص كبيرة للسفر. البلاصة هذه اللي هي طبعا نشوفوا فيها المدن التاريخية كما في تالين، نشوفوا عفوا الأماكن والمعالم التاريخية في العاصمة تالين، نشوفوا زادة الشواطئ الرملية على بحر البلطيق في بارنو. أما الناس اللي تحب الثقافة ينجموا يمشوا لتارتو، وين طبعا المدن الثقافية والمدن اللي تستقطب أهل الثقافة والطلبة عموما. الإقامة تنجم تكون في نزول فنادق اقتصادية بأسعار ماهيش غالية برشا، تنجم تبدأ حتى ب 15 دولار، والعملة راهي المستعملة بالنسبة للمسافر هي الأورو. التكلفة تقريبا متاع سفر من تونس حتى الأستونيا بين 1281 معناه 1000 دينار و281 حتى 2000 دينار و450 طبعا هذا بالتونسي. والأفضل الأشهر للسفر هي سبتمبر أكتوبر، لكن هي متاحة طيلة العام. الناس اللي تحب تسافر تحب تتعرف على أستونيا من أجمل المناطق. وديما طبعا سكاي سكانر والويجو يعطيكم أفضل الأوقات، يعطيكم زادة أفضل الأسعار خلال عام كامل، يعطيكم الحجوزات في الفنادق، يعطيكم السفرات الأقل تكلفة، والتفاصيل كلها موجودة على المواقع هذه، دوب تدخلوها تخرج لكم برشا تفاصيل وتعطيكم فكرة شافية وكافية على أي وجهة سياحية تحبوا تمشوا لها. إن شاء الله سفرة طبعا مباركة وميمونة للناس ديما اللي تحب تسافر وللناس اللي تسمع فينا وهي بيدها على أسفر. أستونيا وجهة هامة، وجهة كما قلت سياحية واقتصادية في نفس الوقت. طبعا وصلنا تقريبا لختام برنامجنا اليوم، لكن قبل هذيها وجينا بلاغ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنين، واللي تعلم فيه طبعا حرفها أنه شكون فما اضطرابات للتزود بالماء في اليوم الأربعاء 26 أوت 2026 على معتمدية بن قردان، على المناطق العليا زادة تابعة لمعتمدية مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية سيدي مخلوف وجرجيس. ومن المنتظر طبعا أنه يرجع الماء في حال انتهت الأشغال. هذا كما قلت البلاغ اللي جانا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنين. نكون هكا وفيت معكم طبعا منوعتنا الصباحية، شكرا على حسن المتابعة، شكرا حبيب هدية في الهندسة التقنية، شكرا حبيب الخريز في غرفة الهاتف، شكرا زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار. ألتقيكم بإذن الله غدوة في تعويض لزميلتي عفيف البرهومي. إلى اللقاء.

0: بداية متجددة مستمعينا الكرام، أشارت شركة تونسية الكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ما كان المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف صهيوني جديد على شمال وسط قطاع غزة. قالت إيران إنها استأنفت المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران في ظل الصراع بين البلدين. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث تعلم شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا وانقطاعا اليوم على المناطق التابعة لمعتمدية بن قردان وعلى المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدينة الجنوبية ومدينة الشمالية وسيدي مخلوف وجريس. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة أخلصة.
1: شكرا لك عبد النور. انفاسبار. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطويني، واصل الوفد التونسي تحقيق النتائج الإيجابية في الألعاب المتوسطية تارانتو الإيطالية 2026. في الأحداث ندوة صحفية للناخب الوطني للأكابر معين الشعباني لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. أو نعطيكم في الأثناء كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لشهر سبتمبر ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا 27، وباش يكون البرنامج كالتالي: الجولة الأولى تونس أوغندا 24 سبتمبر في 8 متاع الليل، وفي نفس التوقيت الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر بوتسوانا تونس. قرعة سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 27-26 ستقام غدوة الخميس بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف عن موعد مباريات حكام دور التمهيد الأول من كأس الاتحاد الافريقي، وبشدير الحكم التوغولي محمد مصطفى أكبكبو مباراة ترجي جرجيس مع ديمبارس السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر في 3:30 بملعب الطيب لمهيري بصفاقس، في حين الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودو بشدير مباراة شتوتينغ ستارز النيجيري مع السي اس اس نهار السبت 5 سبتمبر في 3 في مدينة أوغو في نيجيريا. كمل بالشامبيونز ليغ الافريقي، ونعين الاتحاد الافريقي كرة القدم طاقم تحكيم من التوغو لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيد الأول من رابطة الأبطال الافريقية بين النادي الافريقي وجولي بالمالي نهار 5 سبتمبر 26 بداية من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العاقر ببيرادس. ونذكر وإنه ممثل كرة القدم التونسية الثاني الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليغ الافريقي معفى في الدور الأول باش يلعب الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من مواجهة نادي السواحلي الليبي ونادي كيفي زيد الزنجباري بعد ما تم إعفائه من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول. مباراة الذهاب بين 16 و18 أكتوبر 26 خارج تونس، والدور التمهيدي الإياب يكون بين 23-25 أكتوبر 2026. إن شاء الله زينة لممثلي كرة القدم التونسية في كأس الكاف ترجي جرجيس السي اس اس وفي الشامبيونز ليغ الإفريقي السيا مع ترجي الرياضي التونسي. أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديقنا حبيب الهدية في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله بعد غدوة إن شاء الله في مواعيد رياضية جديدة. وشوما أحسن المحمدي سيدة معكم مشعل بعد الحبيب في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين،
3: صباح الألحان مع فاتن.

عندهم أي حدا. يعني أيام ومرقط غريب مش غريب أتذكرها، بس إنه شو عدم بدأ قولي.

0: موجز الأخبار.
1: طيب أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا ودعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق. ننطلق اليوم بمعتمدية ترمادة الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027. وتتواصل هذه الأيام الإعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية على غرار تطوين الشمالية، تطوين الجنوبية، وذهبة، والبير الأحمر، وسمار، وابن مهيرة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف صهيوني جديد على شمال ووسط قطاع غزة. قالت الخارجية الإيرانية إن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنينا أنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا وانقطاعا اليوم على المناطق التابعة لمعتمدية بن جردان وعلى المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية وسيدي مخلوف وجرجيسة. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية حال استقرار التيار الكهربائي وعودة النسق العادي للإنتاج. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: بيك الطو اش نجر تحت مو صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي متيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هاو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي متيد بس عندي زطل سلعة فيه عارف كنت عندي سين دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه ايه هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: ايه يولاد الفم يا بيه
8: طيب يا وليد طيب بكورة ايه
7: مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
9: اشي زطلة
5: زطلة
7: اش مين
5: مهبول تحب بسينة
8: اش مين الحكاية شو سمعت تو
5: مسيو مين
8: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو سمعت تقول في الزطلة
5: ما قلتش ما قلتش
8: مسيو ولا لنيان
5: اتكلم فيه
8: مسيو ولا لنيان
5: مسيو
8: ما عندي شي ولا عندي شي ولا عندي شي ولا عندي شي مسيو
7: فتسيدة يا مالك

0: سلامتك سلامتك. سلامتك مع نادية سلموك.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة طمين، صباح النور، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج سلامتك كالعادة كل صبح تربع من 11 حتى الماضي ساعة. تحية لكل مستعملي الطريق، تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في أي مكان، وخاصة مستعملي الطريق اليوم الكلام موجه لهم وخصيصا موجه لكل سواق اللواج وسواق تاكسي الفردي ونقل بصفة عامة في تونس. نحط اليوم على قطاع النقل، واقع قطاع اللواج وال خدمات بصفة عامة، الإجراءات الاستثنائية، تحديات وتحركات المهنية، المطالب المهنية متاعهم. نرجو زادة كيف كيف على أهم نقطة اللي هي آخر الأحصائيات والأرقام والنسب اللي تتعلق بحوادث المرور اللي تسببت فيها اللواجات وقطاع اللواجات بصفة عامة في تونس في الفترة الأخيرة على الأقل أو منذ بداية السنة إلى حد تاريخ اليوم. نرجو برشا أرقام، برشا أحصائيات وبرشا تفاصيل باش يقدموها زادة ضيوفي بعد شوية معنا. باش نرجعوا زاد كيف كيف على زوز نقاط اخرين مهمين، من بينهم العوده المدرسيه. في ساعتنا الثانيه باش يكون حاضر معنا بلاد في صابر الجريب باش نتحدثوا معها على مشروع العوده المدرسيه واخر الاستعدادات بخصوص العوده المدرسيه اللي يهم بطبيعه ديما سلامه التلامذه ولا الطريق مع العوده المدرسيه. باش نتحدثوا زاد كيف كيف على محور جديد، محور ثالث هو اللي يقدموا المرصد الوطني لسلامه المرور بخصوص الحملات نتاعهم اللي كانوا بدوا فيها من بدايه شهر أوت. نتحدثوا معهم على المحور هذي اللي هو يتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية وغيرها من الإجراءات والأحصائيات والحملات اللي شنو أسفرت في الفترة هذه ومنذ بداية الحملات متاحهم وغيرها من النقاط. سموها معنا تباعا وبرشا تفاصيل زادة كيف كيف تهم زادة حوادث المرور ومخلفاتها من إصابات خاصة. نتحدثوا في النقطة هذه مع دكتور زهير اليحيوي يكون حاضر معنا زادة كيف كيف بالهاتف. تحية لكم الكل، نتمنى لكم ديما طريقة سلامة كل مستمعينا. استحفظوا على رواحكم، رد بالكم على رواحكم مع السخانة، تحاولوا زادة كيف كيف ترتحوا شوية في الطريق إذا كان حسيتوا بإرهاق ولا الكهرباء حسيتوها سخنت. وكل عادة معناها الإجراءات هذه ديما نقدموها ويقدموها ضيوفي معناها ونصائح لكل مستعملي طريق اللي تهم السيارة نتاعها مهم وتهمهم هما زادة. رد بالكم على رواحكم، طقس سخون برشا اليوم، توصل درجة الحرارة 47 درجة عن ولايات الجنوب تقريبا ككل. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ديما سالمين يا ربي وين ما كنتوا معنا. باش نبدأ مع ضيوفي وباش يكون حاضر معايا بالهاتف في بداية الحصة سي أبو بكر رقيق المرصد الوطني لسلامة المرور. كما قلت باش نتحدث معها على ثلاثة جوانب مهمة برشا. الجانب الأول كما قلت الحملة الأخيرة متاعهم، زادة كيف كيف لصدادة العودة المدرسية، وزادة كيف كيف واقع قطاع النقل وآخر الأحصائيات اللي تهم حوادث المرور. بعد شوية زادة كيف كيف نقدم لكم بقية ضيوفنا اللي باش يتواصلوا معايا حتى الماضي ساعة في برنامج سلامتك على إذاعة تطوي. سي أبو بكر برقيق حاضر معنا بالهاتف. صباح النور سي أبو بكر، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور أخت نادية ومرحبا بجميع المستمعين داخل وخارج الوطن.
1: شكرا لك، شكرا لك سي أبو بكر، يعطيك الصحة. كل حصة تكونوا حاضرين معنا باش تقدمونا آخر المعطيات اللي تهم حوادث المرور في بلادنا بصفة عامة من خلال المحاور اللي تقدموها أنتم. باش نبدأ معاك، نحاولوا نختصروا في كل جانب سي أبو بكر. المحور الثالث من خلال الحملة بتاعكم في الصيف سي أبو بكر هو الجمعة هذه بخصوص التأثير أو الحوادث اللي تصير تحت تأثير حالة كحولية، هكا ولا؟
2: تفضل. المحور الثالث هو السياقة في حالة السوق، حيث يمثل هذا الملف بالغ في الأهمية، وهو السياقة في حالة السوق والتصرف والتعرف على خطورة هذه الظاهرة والإطار القانوني الذي يحكمها وسبل الوقاية منها، حيث تعد السياقة في حالة السوق السبب الأول على الطرقات التونسية كما نعرف ونحن في فصل الصيف هذا وعراس وعطلة
1: صحيح صحيح أيه.
2: ومدى تأثير الكحول على السواق
1: السائق بصفة عامة.
2: يكفي أنه السائق باش يتناول معناتها كمية قليلة من الكحول باش تأثر على قدراته وعلى التركيز نتاعه وعلى تقدير المسافات والسرعة ويطول زمن ردة الفعل أمام أي طارئ ينجم يحصل. هذا الخطر ما تمتصرش كان على السائق نفسه بل يمتد للركاب وباقي مستعمل الطريق من مشاة سائق الدراجات وهذا السلوك يشكل تهديد جماعي معناتها مش كان على السائق تحسب
1: بالطبيعة
2: المشرع هنا التونسي حدد النسبة متاع الكحول المسموح بها في الدم ب 0.3 جرام في اللتر الواحد بالنسبة للعموم السائقين بعد أن كانت 0.5 وفي المقابل تم تخفيض هذه النسبة إلى 0% بالنسبة للفئات اللي تحمل مسؤولية إضافية تجاه سلامة الغير كما مثلا سائقي النقل العمومي سائقي الحافلات سائقي سيارة الأجرة النقل غير منتظم الشاحنات النقل السياحي السواق المتربصين المكونين تاع السياقة ونتعرض مع هذه الحالات المخالفات إلى عقوبات جزرية تصل إلى السجن في بعض الأحيان خطية مالية
1: خطية مالية قديش توصل أسي أبو بكر كان قديم
2: الله يحسب ما تتقرر المحكمة هذه المختصة فيها ما ندعو في هذه المعطفة شنو
1: معناها من وين نويل على الأقل تقريبا الخطايا أو
2: والله بالتحديد بالضبط ما عنديش أو بالضبط عشان نعطيك حاجة معلومة غلطة أما يتم تحديدها من طرف كل
1: ولكن فيها عقوبات سجنية زيادة
2: توصل حتى عقوبات سجنية
1: واضح
2: بطر بالنسبة للشخص هذا ما هوش معهم يمس حتى غيره في
1: صحيح أي
2: الشيء
1: ومن خلال الحملة متاعكم سي أبو بكر على شنو أسفرت بالضبط للحملات هذه وكيفاش كانت ردود الأفعال من خلال الحملات متاعكم
2: بالنسبة للحملات متاعنا دعينا ندعو إلى تكثيف معك العاملات المراقبة والفحص على الطرقات خاصة في المناسبات والعياد وفترات العطل كما تو عطلة مترتفع فيها بنسبة هذا السلوك

0: حتى ردة الفعل متاعه تكون رزينة ساعات يعمل تأثيرات جانبية.
1: صحيح. واضح. بالنسبة للمحور الثالث نتاعكم هذه بخصوص الحملات نتاعكم اللي كنتوا قدمتوها في الصيف سي بوبكر، باش نرجعوا لنقطة أخرى مهمة زادة كيف كيف، هي بخصوص قطاع النقل في تونس، باش نتحدثوا على الجانب الخاص بالحوادث المرور في الفترة الأخيرة سي بوبكر كان حوصلوا، ومن بعد باش نرجعوا معاك زادة كيف كيف على حوادث المرور اللي يتسببوا فيها قطاع الواجهات.
0: بالنسبة للحوادث التي يكون فيها وسائل النقل الجماعي سواء من الحافلات أو السيارات الأجرة والقطارات هي في مرتبة متقدمة ضمن أسباب حوادث المرور، وهي تكتسي خطورة إضافية لأنها تصيب في الحادث الواحد عدد كبير من الركاب.
1: صحيح.
0: من عارف الكار ولا الواج دي من عدد 9 ركاب، عدد 50 أو 30 في الكار، معناتها حادث واحد ينجم يسبب لنا عديد من الإصابات ويخلف عديد من الجرحى والقتل لا قدر الله فيه. ومن نبرة العوامل ما تتسبب في هذا النوع من الحوادث هي كما الإرهاق مثلا، طول ساعات العمل دون الراحة الكافية بالنسبة لسائقي النقل سواء الشاحنات أو الحافلات الرحلات الطويلة والقطارات كيف كيف، ضعف صيانة المراكب، ساعات نظر السرعة الزايدة في ساعات الحمولة الزايدة بالنسبة للشاحنات مثلا في طاقة الاستيعاب المسموح بها.
1: بالنسبه لسيارات الاجره معناها اذا كان داخل الولايه او خارج الولايه كان حددوا عدد الحوادث تقريبا حتى للشهر هذا يا سي بوبكر؟
0: بالنسبه لسيارات الاجره مثلا عندنا 17، بالنسبه لسيارات الاجره عدد حوادث سيارات الاجره في قفصه مثلا 17 حادث، عندنا كم 30 جريح في قفصه هذا. بالنسبة لجابس عندنا 10 حوادث فيهم 3 قتلى،
1: 10 حوادث الآن هي فترة بالضبط
0: هذا بالنسبة من 1 جمعة من 1 جمعة في 11-18
1: منذ بداية السنة حتى الشهر هذا منذ
0: حدش للشهر هذا فطوين عندنا 4 حوادث فيهم 8 جرحى، مدنين 4 حوادث فيهم 4 قتلى و7 جرحى، توزر عندنا 3 حوادث فيهم 5 جرحى، وقبل عنا هذا في واحد بركة جريح.
1: وهذا مقابل
0: الأسباب، هي
1: الأسباب مسيرش كمال الأسباب.
0: الأسباب فيها وعدم الانتباه والسرعة. 10 حوادث فيه مثلا السبب الرئيسي هي السرعة.
1: واضح. بالنسبة مقارنة معناها بالسنة الفارتة سي بوبكر، فما تراجع في حوادث المرور بالنسبة لقطاع النقل أو لا أو العكس؟
0: طيب بس قاعدة هي بيدها ما
1: كناش
0: تغيير كبير ياسر بالنوع.
1: واضح واضح. بي باش نمشوا للجانب الثالث او الجزء الثالث من المداخلة معك سي بوبكر بخصوص استعداداتكم للعودة المدرسية، نعرف وقيت توا وكما نعرف كيف مع العودة المدرسية تشهد بلادنا عدد كبير من الحوادث المختلفة، فكيفاش نجمو نحكو بالنسبة للاستعدادات متاعكم في الفترة هذه؟
0: طيب بالنسبة للوحدات الأمنية والحماية المدنية باش يكونوا كيف العادة على رهبة الاستعداد من العودة المدرسية والجامعية في التنقلات وفي محطة المسجد التربوي، وباش نكونوا متواجدين في جميع الأوقات خاصة خلال أوقات الذروة، في منوجه دعوة المندوبيات الجهوية للتربية إلى تنظيف وتأمين محيط المدارس والمعاهد والتنسيق مع السلطات الجهوية المحلية للقيام بحملات التنظيف والتشوير أفقي والعمودي، تركيز علامات مثلا 30 كيلومتر بالساعة، ودعوتهم إلى تغيير أبواب دخول والخروج للتلاميذ بطريقة لا تفتح على الطريق العام مباشرة، إن كان يمكن معناتها يكون أبواب جانبية محلش على الطريق مباشر، كلنا نعملوا كل بريارة دوكا قدام الباب مثلا باش اليخر ما يتعداش، ساعات تصير كثافة في الإسلام يبدو خارجين يدافعوا ولا يجروا ولا كذا. باش ما عداش الكياس ديركت.
1: صحيح صحيح. وقتاش تبدو فيها الحملات الخاصة بالعودة المدرسية بالنسبة للمرصد سي بوبكر؟
0: والله انطلقنا فيها ديجا الاستعدادات قاعدة نمشوا فيها من توا في جلسات في
1: حول الاستعداد. إن شاء الله خاطر الأطراف الكلها تكون مشاركة وخاصة المؤسسات التربوية مع نقطة مهمة برشا بالنسبة ليهم هذه، خاصة كما قلت في تغيير الأبواب معناها وياخذوا الاحتياطات اللازمة معناها خاصة قدام المدارس، وهذايا اللي كل عام نفس المشاكل تصير معناها.
0: فيما ندعو في الشركة الجهوية للنقل زاد

0: المدرسة بالصيانة الدورية وتأكد زادة من سلامة الحافلات قبل ما يهز السيارات قبل ما
1: صحيح
0: تكون حافلات مؤمنة على الأقل.
1: إن شاء الله.
0: وحتى السواق كيف كيف على تحمل مسؤولية إضافية تجاه سلامة الغير. فخطر السائق النقل العمومي كما الحافلات و كلها معناتها عندها مسؤولية أكثر من
1: ان شاء الله يكون شمع حتى ردع في الاطار هذا يا سي ابو بكر، خاطر تعرف اللي نفس المشاكل تقريبا تتعاود كل سنه. ان شاء الله ياخذوا معي الاعتبار معنا السواق هذه الكل مع توا مازال فما برشا مناسبات مع تحضيرات العوده المدرسيه مع التنقلات اللي تصير معناها بين المدن، فما ضغط كبير تقريبا في الطريق. فان شاء الله ياخذوا معي الاعتبار هذه الكل، وخاصه انه يلزم يكون فما تطبيق للقانون اهم حاجه.
0: أكيد كما ندعو زادة حتى الراكب زادة أيضا ندعوه زادة بشي عدم التردد في الإبلاغ على أي تجاوز أو حلقة من هذه السلسلة كنا نحكوا فيها كلها باش تكون كلفتها بعضها خطر. ما يترددش نشاف أي خلال في السائق من جوزات سرعة كذا، ما يترددش بشي في الإعلام عرفتي.
1: صحيح، باش إن شاء الله يكونوا على قد المسؤولية معناها ويكونوا واعيين بأهمية معناها الطريق، وراه لازم يكون مسؤول، وخاصة كيما تو في ظل الوضع اللي نعيشوه وبرشا ستريس ومع السخانة وغيرها معناها ومع عودة مدرسية. إن شاء الله الناس تاخذ بعين الاعتبار هذا وتسيز روحها أهم حاجة، خاطر في الآخر هذا يرجع على كل فرد فينا إذا كان عمل سلوك به وإلا سلوك خايف في الطريق. فنشكرك برشا على تدخل معنا سي أبو بكر، يعطيك الصحة. ونحب نشكر المرصد الوطني لسلامة المرور على تدخل تمتيحهم الكل معنا والاحصائيات والارقام النصائح اللي قدمتوها زاد كيف كيف، واكيد ان شاء الله ديما مواصلين معاكم في بقيه الحملات اللي تقوموا بها ديما. مشكور مره اخرى سي ابو بكر رقيق على المركز الوطني سلامتكم، تحياتنا لك يا سيدي، شكرا لك. باش نكمل معاكم بطبيعه مستمعينا في برنامج سلامتك، واليوم باش نخصصوا تقريبا ساعتين هذوما الكل على السلامه المروريه، وباش نركز اكثر على قطاع النقل، باش نتحدثوا على احصائيات حوادث المرور في تونس 2026، هل ثم التراجع في حوادث المرور في تونس معناها بالنسبه لقطاع النقل او العكس. كما قلت بكري شويه قطاع النقل والواقع نتاع القطاع هذا والخدمات اللي قدموا فيها، زاد هما شنو الاشكاليات اللي تعرضوا لها، شنو المشاكل زاد كيف كيف الاسطول وغيرها من الاجراءات الاستثنائيه زاد اللي اقرتها وزاره النقل بخصوص سيارات اللواج والمطالب المهنيه نتاعهم. شفنا الاضرابات والاحتجاجات زاد كيف كيف في الفترات الاخيره، واهم حاجه اللي باش ركزوا عليها واللي باش نحاولوا نفسروا الحوادث اللي قاعده تصير معناها بنسبه كبيره، وخاصه للاسف اللي فيها معناها نسب نتاع قتلى معناها في كل حادث باعداد مرتفعه. باش نرجعوا زاده كيف كيف على وضعيه قطاع تاكسي الفردي زاده كيف كيف الخدمات نتاعهم، المطالب نتاعهم، المشاكل اللي تعرضوا لها، وزاده كيف كيف اذا كان فما حوادث او اشكاليات تعرضوا لها زاده كيف كيف قطاع تاكسي الفردي في الطريقة، وغيرها من المعلومات هذه والمواضيع والنقاط في تحليل مع ضيوف إن شاء الله بعد شوية يكونوا حاضرين معي بالهاتف.

0: نوصل معكم للأحداث واربع وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين. حتى الماضي ساعة ما زلنا متواصلين مع بعضنا. مش نرجع كما قلت على قطاع النقل اللواج وتاكسي الفردي زادة في تونس ككل. حاضر معايا بالهاتف كل من سيسليم أسبوعي اللي هو عضو غرفة جهوية لسيارة أجرة لواج ببن عروس. وحاضر معايا زادة كيف بالهاتف سي مسعود الغندري عن نقابة أو النقابة الجهوية لتاكسي الفردي ببن قردان. باش نتحدثوا معاهم في برشا نقاط بخصوص الموضوع هذا. رحب بك سيسليم معنا. أهلا وسهلا صباح النور. مرحبا بك معنا لإذاعة تطاوين.
1: مرحبا بكم. مرحبا بكافة مستمعين إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يا سيدي. بارك الله فيك على حضورك معنا. سي مسعود الغندري زادة مرحبا بك معنا.
2: أهلا صباح النور. تحية لك مدام نادية وتحية لكل متابعي عروس الصحراء هذا الصباح.
0: يعيشك يا سيدي. بارك الله فيكم الزوز على حضوركم معنا. باش نبدا معك سي سليم بخصوص قطاع اللواج. باش نرجع بعد شوية على التحديات واقع القطاع هذه بصفة عامة. ولكن في البداية احصائيات حوادث المرور حسب الأسباب بخصوص اللواج تحديدا وعلاش النسبة هذه معناها تكون مرتفعة في كل مرة. الأسباب متاع الحوادث شنية هي الإجراءات اللي لازم يقوموا بها. علاش تصير حوادث مرور وخاصة تكون قاتلة معناها من 9 أشخاص ساعات معناها تقريبا الأشخاص الكل يتوفوا أو ساعات معناها الجرحى تكون إصابات بالغة. نرجع مثلا على مستوى سيارة الأجرة في تونس تقريبا منذ بداية السنة حتى الشهر أوت نهاية شهر أوت هذية 263 حادث بنسبة 8.83. عدد القتلى لهنا 65 بنسبة 7.52 والجرحى 448 هذا كما قلت من بداية جانفي حتى لشهر أوت.
1: مرحبا بك أخت نادية ومرحبا بكافة الحضور إذاعة التطاوين ومستمعين إذاعة التطاوين. مرحبا بخويا مسعود زادة على الزميل هو والصديق خويا مسعود. بالنسبة للحوادث أختي والمشاكل القطاع كلها راهي مربوطة ببعضها. اليوم كي تشوف 12 فلواج تسركل في كامل الجمهورية وممكن تسمعيش لواج ولا اثنين ممكن عملت اكسيدان ممكن اللواجيست يكون ضحية رغم ما يكونش هو المتسبب في الاكسيدان. انت اليوم اخت فما مرة لواج تمشي سرعة 100-120 يعني سرعة القانونية متاحة ويقص عليها جرار ما توفيها 8 فهمتي يعني الواحد كماله لله الواحد قد ما يرد باله قد ما يأكل شيء وباقي قاعدة تصير حوادث. كي تشوف الكمين أختي في اللوتروت اليوم يمشي في سرعة 50 و60 ومعبين هذاك الجورت ومعبين بالسمان ومعبين برش حاجات هكي تسبب كلها في حوادث. اليوم كي تشوف كربة ضربت لها عجلة اشتر الكربة في الكياس واشتر لخم هناش ونيقاري هذا راي مشكلة أخرى. يعني برشا شو فيهم اليوم في الأكسيدونات كمان هذه اليوم يجي في سعدة بالضبط كمان معاش ينزل نطلع وهو في وتروت يعني كيفاش باش تصير العملية يعني الواحد قد ما يرد باله قد ما كذا والحمد لله يعني نجيك زادة الشوفير يعني الرفاهة ما عندوش اليوم كي يهبط المحطة الصباح 8-9 نتاع الصباح ويعدي كان 4-5 العشية في جو سخانة كي من هذا ما يجاش مكيف ونقعد في محطة وخاصة في محطة لواج المنصبي خطوط الطويلة. اليوم ممكن تعرف انت محطة لواج المنصبي كلها زينجو من فوق كلها يعني بالطولة يعني الشمس أهون من اللي تقعد تحتك الطولة يعني مأساة قاعدين عنو فيها ويزيد يقعد بالنهارين ثلاثة ومطيش في مانا مشتربة هذا كل يرجع يرهاق للسايق راهو. كان عندنا فضاء جروا في كذا ويحلوا على المنصب باي اليوم من 2023 التو يعني يقع الغلق متاعه لا يستغلوه هم ولا نستغلوه احنا واليوم ولت الكرهب متاعنا مطيش على التروتوارات معرضة للسرقة معرضة للبركاجات يعني هذا راه مش معقول. هذا كل ترى ترجع للسلطة المعنية وبعثنا لهم مراسيل وبعثنا لهم وطاو نشوفو لكم حل طاو نشوفو لكم الحم. هذا كل راه يرجع الشوفير وعلى إرهاق الشوفير كيفاش اليوم الشوفير بيشد لك 6 ولا 7 سوايع في الطريق باش يوصل سربات وديما ردوا بالنا ديما في الطريق. هذه هي المشاكل اللي قاعدة تصير لنا في الطريق وزيد مع الأخوة ساعات كي يجي الدوبر على الواج يزيد دبر على كهرباء يزيد معك في الاكسيلاتير هكاك شمالته يعني برشا حاجات يعني قاعدين تصير لنا يعني والحمد لله وكهو.
0: هو هذه الأسباب هي كان ذكرها حتى على المرصد الوطني سلامة المرور بكري شوية, ومنها السرعة زيدا سسليم اللي زيدا صارت برشا حوادث. الأسباب بتاعها سرعة, مش كان في قطع النقل فقط يعني, هي هذه السرعة.
1: أنتي توا ما تشوف العجب في الطريق, أختي يركب وشوف وتشوف العجب براس وفروخ, يعني أولاد صغار وشباب يعني قاعدين يجي أنت ما تمشيش معاهم, تمشي سرعة قانونية ويدوب عليك فلاش ما تشوفش جملة. نقول هذا توا حافلات أجنبية معاش لقين معاهم, تشوف مع مواقع التواصل الاجتماعي حافلات أجنبية معاش تمشي في 150-160. آخر مرة شوف الحافلات الأجنبية شو عملت في الطريق, يعني معاش لقين معاهم يعني أكثر ناس يعني كان الأول شيء ثمانية هم يزيدوا في 50-60 راكب, يعني هذا رأي مش معقول. حتى هم آخر مرة كان الأول اللي خرجت على الكار اللي خرجت من لوتوروت ما بين مدينة وبين قردان, يعني إرهاق تعبر قد خرج على قد الله ما جاب ربي ما سمى حتى حد, يعني سحرة هي البلاصة باقي كانت صور كارثة. هذه المشاكل أما تو اللواج لا معاش كل اللواج دي تجي لقبل تو بالعكس, هو تو لو يسمى ذا بيسم محط يسكتها كربة أقل مزود يعني ويخرجوا بالإذن خروج, يعني حتى كانت دوب العشر على عشر اللواجات أرى باش ترجع بعد العشر اللواجات هذوك أراه يعني زايد تجري وزايد تعمل السرعة يعني وصعيب تو مع غلاء المزود وغلاء البياس والعجالي معاش الناس لما تستحفظ على رزقها وتوصل سلامات, لأن راهو وزيد مع الخدمة تعبة شوية ماذا به بقل مصاريف.
0: أنتم سيسليم مثلا في فترات مختلفة معناها بالنسبة لسنة 2026 ولا حتى في 2025 كنتوا قمتوا معنا بتحركات احتجاجية وإضرابات معنا تخص النقل العمومي بصفة عامة, طلبتوا تحسين الأوضاع المهنية, طلبتوا زيد التفكيف وراجعة التراتيب القانونية للقطاع هذا, زيد فسرنا معناها النقطة هذه أكثر.
1: وقت اللي تحضر مع سلطة الشرف وتعمل معها محضر جلسة مدون وممضي من طرف الجامعة الوطنية للنقل أو من الغرفة الوطنية مع وزارة النقل, تعمل معها اتفاق مبدئي ومحضر جلسة وباش يتفاعل بتاريخ كذا كذا كذا كذا. اليوم وقت يوصل التاريخ هذاك وما تفعلوش
0: ما يصيرش تفاعل
1: وما يصيرش اش مازال تستنى انت من المهنيين واش مازال تستنى ما عادش انفقدت المصداقية ولينا يعني ولينا
0: كي طالبوا وسيم يعني بتحصيل اوضاع المهنية كيفاش بالضبط في شنو بالضبط؟
1: والله خاصة عندك في التسعيرة ولد زهيدة وزهيدة جدا. اليوم لواج تخرج تونس الجنوب مدينة بن قردان على ريتور تاكل في 300 مزوط 280 مزوط. عندك البياج تخلص على ريتور 35 دينار بياج اليابس ما زال ما توصلش لبن قردان, فهمتني؟ يعني الغلاء الزيوت البياس برشا حاجات هاك, علاش حلينا طلبنا بالتسعيره مع الكمبيره مع راسي راس مع الصغار يقروا, وانت تعرف الشيء هذا معاش خالتي نعنوا في فياج في الجمعه ولا في عشر أيام, يعني وين باش يتلفت الفياج هذا؟ يعني ناس باعت أراضيها وباعت ذهبها كما يقولك وباعت كذا معاش خالتها ناس كمبيرة بتاكلها, يعني لازم باش تزل كرابها معاش عارف الناس اش تعمل توا. هذاك علاش طالبنا بالترفيع التسعيرة. وعندك زادة السيناساس اليوم نخلصوا في 250 حاجة كمان 254 في التريميستا, وفي الاخر جيك التقاعد نتاعك في 200,000 و250 دينار هذا وين باش يتلفت؟ هذا مش ثاني حاجات يعني نعانوا فيها برشا راهو.
0: فما نقطة أخرى زادة سسليم, توا المواطن زاد اليوم يقول لك بصراحة القطاع هذايا مهمش ما يلقاش راحته الراكب, يقول لك انا ادفع على التسعيره ومستعد معناها اذا كان فما زياده في التسعيره, ولكن يشوف في برشا ظروف في القطاع ماهيش منظمه, يخاف مثلا يقول لك من السرعه. هذه نحكوا على بعض الاستثناءات اللي قاعده تصير.
1: والله باش نحكي لك اخت ناديه, والله هو يجينا كان المزروب وقت تقول انت الاول في انت رقم واحد ما يقبلهاش. ماذا به يقول انت رقم 8 يقول لك بالله مزروب بالله يزيد شويه في الطريق, يعني صعيب كان يقول لك السرعه. وكما قلت لك اخت نادي راه معاش وقت سرعه, تو نمشوا 110 115 120 لماكسيمون لواج باش تمشي, مستحيل اليوم لواج باش تفوت لك 120. انا ناكد لك لواج مستحيل باش يفوت لك 120 125 في اوتوروت, ويزيد يشوف لك الوقت يقول لك لا لا مزروب شوي ولا عندي وقت بالله كذا. يعني حتى الراكب راه ما يخليكش على مرتاح, فهمت؟ انت تحب تعمل ماكسيمون باش ترضي الراكبك, تحب توصله تدخل تعمل اسكال يقول لك خويا بالله ما تبطاش ولا مزروب شويه ولا عندي قضيه اكيد مربوطه بوقت ولا عندي مريض عندي سفر عندي كذا. يودي نقول له ما معك ناس خويين حتى هم يزموا عندك مربوط بناس خويين حتى محب يرتاح حب ياخذ يعمل سيجار وحب كذا راه مش وحدك في اللواج فهمت يولي على اعصابه ما يخليكش فهمت مرتاح حتى في الطريق تولي تخدم تسوق متوتر.
0: هو يلزم نكون معناها نوصلوا حتى صوت المواطن بخصوص الموضوع هذايا هو اللي هو يهم لهنا حتى قطاع التاكسي الفردي بعد نرجع عليها النقطه هذه مع سي مسعود. يقول لك اللباس نتاع السائق كان لواج ولا نقل ولا زاد تاكسي يشوفوا المواطن اليوم يقول لك ماهوش لائق ساعات يشوف معناها يلبس نقولوا احنا بيض فرين شلاكه ما يلبسش معناها حاجه صباط ولا فهذه نشوفوا فيها الحالات هذه موجوده. هذه انتم كيفاش تشوفوا النقطه هذه هل تحكم معناها مع المهنيين في النقطه هذه والا لا؟
1: هي اخت موجوده راك تشوف في المحطه صحيح لابس شلاكه راه وصحيح لابس كذا لكن كي يجي يركب على البولون يلبس صباط ولا يلبس صندال وراه مستحيل راه تو كل
0: اي نعرفوا قانونيا راه معناها ممنوع عليه ولكن يشوفوها ساعات فما
1: يشوفوه يقول لك هو مازال ما كبش في اللواج هو عنده صندال نتاعو وقت يجي يخدم الكهرباء يلبس صندال نتاعه ولا صباط نتاعه يخرج لان عارف روحه معرض للمخالفه.
0: فهمتي؟ مثالش احنا ماذا بينا القطاع هذا يتطور من الجوانب الكل سي سليم انتم تحكوا معاهم المهنيين معناها في النقطه هذه حتى في اللباس نتاعها معناها اللي لازم يكون لائق ونظيف
1: اكيد اختي نحكوا معاهم وديما نوعوا فيهم وديما تلقيها ساعات حتى تشوف الشوفير في بنتاكور في محطه لكن كي يجي يركب يلبس سروال ويلبس كذا يلبس اللبس نتاعه ومع السخانه ومع العرق ومع كذا ما يحبش يروح ملبد ماذا بيك يركب يركب نظيف يركب مريقل فهمتي هذاك علاش اختك يشوفوهم يقول لك هذا كيفاش يشوفك شلاكه ولا كيفاش في بنتاكور ولا حاجه لا لا يركب راه يركب راه مريقل منظم راه ونداء حتى للسلطات اللي في الطريق ولا العوان في الطريق هم قاعدين راهم يراقبوا راه ساعات العون يركي لك الوجه يقول الشوفير بالله لحظه اهبط هو مش اهبط حل المان اهبط شوف لابس شلاكه ولا لابس بنتاكور راهو فهمتي اذا كان معرض كذا راهو باش يعمل له مخالفه فهمتي خاطر نتعدى على 30 دوريه في الطريق طيب كان باش يتسامحوا معنا الشيء هذا العوان.
0: سي سليم في نقطة أخيرة معك بخصوص موضوع قطاع النقل الواج تحديدا شنو المطالب نتاعكم معناها بعد الاحتجاجات اللي قمتوا بها مؤخرا معناها وطالبتوا بعدة نقاط وما تمش تطبيقها؟
1: والله طلبنا بنقاط صحيح ما بين فيهم التسعيرة بما فيهم غلاء البي اس بما فيهم غلاء الزيوت بما فيهم العجالي تو اللي قبل كنا ناخذ فيها 200 250 تو 400 500 الف وما تلقيهاش المشكله تو ثم بياس ما نلقوش مش موجود يعني برشا حاجات اليوم فقدناها اليوم عندك منحه التقاعد زاده كذلك منحه التقاعد راهي زاده
0: لكن ما كانش فما تفاعل من السلطات في النقطه هذه شنو
1: ما كانت ما فهمش اكيد باش ندرس الموضوع باش تبعد الجامعه الوطنيه النقل والغرفه الوطنيه وندرس الموضوع وناخذ القرار بالاجماع وكهو اكيد ثم عندنا اليوم مسؤولين قاعدين يخدموا على الشيء هذا وقاعدين يتبعوا في الاوضاع وما ناش باش نسلموا حول الله تو
0: احنا طرقنا الموضوع هذا ان شاء الله في المستقبل معناها نشوفوا باقل حوادث معناها من طرف قطاع النقل والوضعيه تتحسن معناها ويتطور القطاع هذا اكثر. مشكور برشا سي سليم سوي على تدخل معنا يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: عايشك اختي عايشك اختي نادية ومرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة الطاوين.
0: شكرا لك انت زاد يعطيك صحة مرة أخرى. باش نكمل مع سي مسعود كيف كيف باش نكملوا في قطاع النقل ولكن مع التاكسي الفردي على مستوى على الأقل ولاية مدنين بما أنه عن غرفة سيارة التاكسي الفردي ببن قردان الوضعية زاد كيف كيف لسواق تاكسي وزاد الحوادث اللي باش نرجعوا معها في البداية معك سي مسعود كان تعطينا حوصلة على الأقل على أهم الحوادث اللي صارت وفي أرقام.
2: نعم أستاذة نادية في مداخلتي معكم نحب نرحمه اليوم على لأن مدينة بن قردان اليوم تعيش على وقع المركب اللي غرق في عرض البحر واللي مشوا فيه مجموعة من شباب جهة تعزينا الحارة إلى أكيد. أسر الضحايا وإن لله وإن إليه يسمحون
0: أكيد الله يرحمهم ويعمهم
2: على أخر في مستهل مضح نسمحكم كذلك نحيي كل مستهل
0: تحاول تبدل البلاصة شوية سمسعود
2: في ظل حرارة السقف هذايا خاصة اللي قاعدين يأمنوا في تنقلات المواطنين في مختلف ولايات
0: سمسعود حاول تبعد على البلاصة فيها شوية حس حاول بحضرتك شوية حس ولا سكر الراديون كانك حال الراديون حتى فما شوية حس
2: ليش الراديون لا والحس هذا كذلك ما نعرفش فرازيت
0: فما ريزو ظهر لي
2: فهمتك تسمع فيها توا
0: اي نسمع فيك سي مسعود كمل معنا
2: اي نرجع على اسباب حوادث المرور في قطاع النقل طبعا هو خمسة عوامل أساسية ثم العامل البشري واللي يتمثل في السرعة والإرهاق وعدم احترام إشارات المرور كذلك من العوامل ظروف العمل اللي هو العمل لساعات طويلة مع ضغط نفسي وضرورة توفير مردود مالي معناه يغطي المصاريف اللي وحاجيات المهني اليوم والعمل في أوقات الذروة وفي ساعات متأخرة من الليل هذا يزيد من العوامل الأساسية معنا في حوادث المرور حالة السيارة اليوم ونحكي على مستوى الصيانة والكلفة الكبيرة اللي قاعد يصرف فيها اليوم المهني على صيانة السيارة بتاعها اللي معناها تأكل الإطارات والمشاكل الفرامل واهتراء السيارة والأجزاء السيارة بشكل عام كذلك نجو إلى نقطة مهمة جدا اللي هي البنية التحتية والطرقات اللي هي اهتراء الطرقات وضعف الإنارة الإنارة الموجودة على مستوى الطرقات أو الإنارة حتى الموجودة في السيارة طبعا ونقص العلامات المرورية اللي يمكن متواجدة في بعض الطرقات والاختناق المروري ونقطة أخيرة زادة حتى هي عامل من العوامل اللي يكون سبب رئيسي في حوادث المرور اللي هو علاقة المهني اليوم بالمركبة متاعه بباقي السيارات الأخرى والدراجات النارية التي تجوب شوارع وأنهج المدينة وعدم احترامها لعلامات المرور يمكن تكون احد الاسباب ولا السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه الحوادث اللي كنا نتحدث عليها.
0: كيفاش الحوادث؟ اعطينا قديش من حادثه تقريبا معنا وكيفاش كانت الحوادث بالنسبه للتاكسي الفردي؟
2: والله احنا ما للحقيقه ما عنديش
0: تقريبا يعني يا سي مسعود
2: دقيقه ولكن ديما راهو نجو خاصه التاكسي ديما الحوادث نتاعها اقل حده
0: صحيح. أقل.
2: واقل حتى واقل حتى ضرر من بعض وسائل النقل العمومي الاخرى لان التاكسي نظرا لقصر المسافه كلهم يتنقلوا في مسافات نتاع بعض الكيلومترات شويه ولكن اليوم من اكثر المشاكل هي الدراجات الناريه اللي تقوم بنقل الطلبات هذه اللي قاعده تتنقل ودرجات هذه وضعت في أيادي أطفال صغار سن برغم القانون الموجود اللي كان في يوم الأيام وانتظرنا تطبيق القانون هذا أن قيادة الدراجات هذه لازم تخضع إلى رخصة قيادة ولكن للأسف الشديد اليوم قاعدين نشوفوا الشوارع معناها يتنقلوا بها أصحاب الدراجات هذه بدون ارتداء الخوذة بدون أحيانا حتى إنارة كافية سواء كان خلفية ولا أمامية وهذه من أحد الأسباب اللي تعرقل واللي تسبب مشكل كبير لقطاع سيارة التاكسي الفردي أثناء ممارسة نشاطهم سواء كان ليلا أو نهارا على الطرقات.
0: أنا حبيت مثلا آخر حادث تعرض له سائق تاكسي فردي كيفاش كان وشنو السبب مثلا أعطيني الأسباب أغلبية أسباب اللي تصير الحوادث سيارة التاكسي الفردي كيفاش تكون بالضبط
2: تحكي على مستوى الجهة وتحكي على
0: جهوي مش مشكل أي جهوي
2: أي على مستوى الجهة أنا على مستوى الجهة أنا معناه آخر حادث وقع مثلا على مستوى مدينة بنقردان ذهب ضحيته أحد الحرفاء الله يرحمه ويسامحه طبعا السيارة كانت بصدد إنزال حريف ولكن أتت سيارة لأحد المواطنين بسرعة كبيرة ووقع الاصطدام على حافة الطريق هذا ديما أراه العنصر الأساسي هو عدم الانتباه والسرعة المفرطة يمكن تكون من نجم نقوله من الطرفين ما نجموش نقوله حتى من طرف واحد اليوم جميع الناس كلها مسؤولة أمام الشيء هذا على مستوى الانتباه على مستوى التخفيض من السرعة على مستوى ركن السيارة أثناء صعود أو نزول الحرفاء من الوسائل هذه هذه حاجة من الحاجات اللي اليوم موجب الانتباه لها.
0: شنو الإشكاليات أو السلوكيات ولا المخاطر اللي تسبب في حوادث مرور بالنسبة لسواق تاكسي الفردي؟
2: معناها كثرة ساعات العمل.
0: ألو. الإرهاق معناه به.
2: أي. كثرة ساعات العمل في مثلا في طقس كي طقس الحارة المدة هذه وفي غياب محطات مسقوفة ينجموا معناها يستغلوها المهنيين أثناء الانتظار اليوم وطول ساعات العمل. وشنو اللي يخلي اليوم المهني يخدم بساعات طويلة جدا؟ لأن اليوم راهو معناها التعريفة والمدخول اليومي ما عادش ينجم يجاري المصاريف الكبيرة اللي يعاني منها المهني اليوم في استخلاص المتخلدات سواء كان شركات الإيجار المالي، المؤسسات البنكية، كذلك شركة التأمين. اليوم زاد الاهتراء الأسطوح وعدم قدرة المهني اليوم في ظل التعريفة المعمول بها في تجديد السيارة بتاع السيارة. اليوم بعض السيارات للأسف الشديد معناها يقع استخلاصها يوصل حتى ل100,000 دينار معناها بالتقسيط.
0: ما ينجمش يجدد معناها التاكسي بتاعه.
2: يصعب اليوم التجديد لأن اليوم للأمانة ما ثم غياب كبير من طرف السلطة اليوم للنهوض بهذا القطاع حضايا حتى يكون في مستوى تطلعات وانتظارات الحرفاء ويكون حتى يأمن تنقلات المواطنين. هذه مازال اليوم تونس مازال فيها سيارة معناها مهتري أو متآكل معناها ما نحبوش نذكر بعض العلامات، ولكن اليوم نشوف سيارات الحمد لله معناها مازال ما تنجمش ما عادش تمشي بالمواصفات اللي احنا حاجتنا بها على مستوى طرقاتنا.
0: هي النقطة اللي كنت ذكرتها بك شوية مع سي سليم بخصوص معناها اللباس، وهذا يشمل أكثر الحقيقة سواق التاكسي معناها، واللي هذه رأي تشكيات من المواطنين. احنا نذكر معناها نقاط الكل وجوانب الكل في معناها باش يتطور القطاع هذا معناها في صالح القطاع هذا نذكر. هذه أكثر موجودة عن طريق التاكسي.
2: نحن كنقابة أساسية للتكفي الفردي حتى في الفترة اللي قضيناها في الدوره بتاع الحصول على الشهاده.
0: يقول لك اليوم لازمتهم دي فورماسيون معناها تكوين.
2: نعم
0: على الاقل في القطاع هذا.
2: نعم في العدد الكبير اللي الاختبار اللي مر على ولايه مدنين واللي كان فيه العدد 1800 مختبر ونجح منهم 1617، واحنا كنا على راس قائمه من قمنا وتقدمنا بتكوين لهؤلاء. أكدنا بشكل كبير ياسر على ضرورة احترام الهندام وعلى ضرورة احترام النظافة الشخصية ونظافة السيارة أثناء ممارسة العمل. وإلى حد الآن وإحنا نذكر بالوضعية هذه، والوضعية هذه هي راهي معنا ينظمها القانون. واليوم ثم سلطة في البلاد، ثم دوريات في البلاد موكولة لها مهمة مراقبة الهندام ومراقبة نظافة الهندام والمركبات والحفاظ على كل هذه اللي نص عليها القانون أثناء ممارسة النشاط خلال العمل
0: بتاعه. نرجع معك في نقطة أخيرة فقط. أنتم كنتوا تحدثوا حتى على التسعيرة سابقا وطلبتوا بالزيادة في التسعيرة هذه، وين وصلتوا في النقطة هذه سي مسعود؟
2: نعم نحن بصدد متابعة آخر المعطيات بخصوص صدور مقرر التعريفة على مستوى تعديل العدد أو الزيادة في التعريفة. ننتظر قرار سلطة الإشراف ممثلة في وزارة النقل والجهات المعنية على ما يبدو، وفي إطار متابعتنا لهذا الموضوع التعريفة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من صدور المقرر. إن شاء الله ننتظره في القريب العاجل إن شاء الله، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون زاد في مستوى تطلعات وانتظارات.
0: قديش زيادة تقريبا؟
2: ما نقولوش كالمهنيين بس بالعكس يكون في انتهاء على مستوى تطلعات وانتظارات المهنيين والحرفاء في نفس الوقت.
0: الحرفاء يعني مش راضين الحقيقة. الحرفاء رافضين الزيادة بطبيعة.
2: والله هو
0: هذيك عشان سألت قديش معناها باش توصل بالضبط.
2: في قرارة أنفسهم هم رافضين الزيادة، ولكن في المقابل هم يطالبوا بجودة الخدمات ويطالبوا زادة بتجديد الأسطول حتى يكون في مستخدم تطلعاتهم.
0: أنا مع أنه تكون فما زيادة وكيف كيف زادة يكون فما تطور في القطاع هذا، يعني جودة خير معناها من اللي شافوها سابقا.
2: هو رو تعديل العداد أو زيادة في التعريفة هو رو دافع مهم جدا اليوم، ويخلي المهني يقرر فعلا تجديد الأسطول متاعه وجودة الخدمات أنها تكون أفضل شوية وتكون عملية الصيانة تكون بشكل دوري، لأن اليوم المردودية متاعه حتما ستتحسن على أثر زيادة في العداد اللي نأمل إن شاء الله يكون في مستوى تطلعات وانتظارات الطرفين سواء كان المهني أو حريف القطاع هذايا.
0: يعطيك الصحة سي مسعود الغندي على تدخل معنا على كل المعطيات اللي قدمتها بخصوص قطاع تاكسي الفرد على مستوى جهة الجهوي ان شاء الله احنا نتمنى معناها انه القطاع الوج والقطاع النقل يعني بصفه عامه كان الوج ولا النقل ولا التاكسي الفردي يتطور اكثر, تكون فما جوده خير معناها في العمل نتاعهم, مع انه زاد كيف كيف يطالبوا بحقوقهم معناها الماديه وزاد كيف كيف المهنيه. مشكور مره اخرى سي مسعود, يعطيك الصحه على التدخل معنا وتحياتنا لك.
2: شكرا بارك الله فيك مدام نادي. شكرا.
0: قبل ما نختم معكم ساعتنا الاولى باش نكمل معكم في الموضوع هذا في جانب اخر, خاطر كنا حكينا احنا على عدد الحوادث النسب وعدد القتلى والجرحى اللي هي اكيد نسب مرتفعه يعني حتى مقارنه بسنوات فارطه بالنسبه ل 2026, الاسباب نتاعها مختلفه وكنا حكينا فيها وفسرناها, وكانوا طالبوا هما زاد كيف كيف معناها بعده مطالب مهنيه وغيرها بخصوص القطاع هذا, ولكن في المقابل ما زلنا نشوفوا في حوادث خطيره جدا. نحكي لهنا معنا بصفة عامة مشكلة في قطاع النقل, هذيك علاش باش نتحدث على الإصابات والحوادث هذي شنو ينجر عليها مع الأشخاص هذو, ما شنو يصير لهم, كيفاش يكملوا حياتهم, الخطورة اللي تعرضوا لها بعد الحادث هذي كان نفسانيا أو زاد كيف كيف جسديا. حاضر معي الدكتور زهير الحيوي عن المستشفى الجامعي بولاية مدني باش تحدث معها على النقطة هذي تحديدا. مرحبا بك معنا دكتور, أهلا وسهلا.
3: مرحبا, عايش مدرنا.
0: شكرا على قبولك الدعوة دكتور, مشكور جدا. كما قلت فما خطورة كبيرة يتعرض لها معناها المواطن بعد الحادث, ما نحكوش بطبيعة على عدد القتلى اللي هو يكون كبير برشا, وزاد كيف كيف الجرحى, خاطر اليوم أكيد ما يقولك فما برشا جرحى ما يعرفوش اللي جرحى هذو معناها الوضعية متاعهم خطيرة برشا. كان تحكينا معنا كيفاش الحوادث اللي جي وكيفاش انتم تتعاملوا معها وخاصة الجرحى كيفاش يكونوا الإصابة متاعهم.
3: شكرا سيد الفضل على الدعوة, ومرحبا بضيوفك الكرام والسادة والسيدات المستمعين.
0: مرحبا يا سيدي.
3: يعتبر معناتها القسم الكجالي في خصوص حوادث مرور معناتها هي ضمن أولويات قسم الكجالي. علاش؟ باش ينجروا عليها إصابات معناتها متعدة, وهذيك تتطلب معناتها تدخل سريع ومنسق باعتبار أن الحالات هذه إصابتها خطيرة, وخاصة وقت تكون الإصابات متعلقة معناتها بالإصابات الدماغية وإلى تصدر وإلى على مستوى البطن وإلى على مستوى العمود الفقري.
0: معناتها
3: احنا في وقت يجي المريض معناتها الحالات هذوما عندنا درجات تاع نحكيوا على درجات الخطوره. نبداوها دونك من اقل خطوره واحنا ماشيين معناتها في الاول عندنا يجونا باغزومبل فما اصابات على مستوى الاطراف
0: صحيح,
3: دونك سواء كسور والى خلع والى مرات جروح والى جروح سطحيه, دونك هذوما مستوى درجه الخطوره اقل شويه. ومن بعد نبداو بشويه بشويه, ومن بعد عندنا اكثر حالات اللي نشوفوها ويتخوف هي الاصابات على مستوى الراس والدماغ.
0: صحيح.
3: باسكو وهذوما كيفاش نعرفوا, مرات يجيك حتى المريض يمشي على سجيه, اما الوقت اللي تعمل الانتروغاتور كي تسال المريض يقول لك ما نتذكر حتى شيء, يقول لك من تقول له احكي لي على شنو اللي صار يقول لك ما نتذكرش. هذوما ناس يلزم ما نسيبوهمش معناتها, مش بس تشوفوا يمشي على سجيه وكل شيء تقول لاباس عليه, دونك هذوما في كما قلنا فقدان الوعي ينجم ينجر عليه يكون عنده نزيف داخلي داخل الدماغ, واذا مرات تكون حتى هذوك كسور في الجمجمه. دونك هذوما الحالات ما يلزمش نخلوهم يتعدوا هكاك, يلزم الاول ناخذوهم بعين الاعتبار. عندك الاصابات الاخرين زاده هي الاصابات على مستوى العمود الفقري زاده, دونك عندنا كما الكسر في الفقرات, عندنا خلع وإلى إصابات نخاعية معناتها أتنت على موال بينير ما توصل حتى الإنسان ما ينجمش لا يهز يده لا ساقيه لا شيء. الإصابات الأخرى هي إصابات على مستوى الصدر, حتى هي إصابات ما تخطيرة كما رجل نداوها من أقل درجة اللي هي معناتها كسور على مستوى الأضلاع حتى فما الاستلواح الصدر اللي هو البنوموتوراك يخافوا منه معناتها نوكي فولي بروندر معناتها من الأول سينيور جونز. وعندنا زاد النزيف على مستوى الصدر وعندنا حتى الكدمات معناتها على مستوى القلب معناتها على والحاجات الأخرين هما الإصابات زاد على مستوى البطن والحوض.
0: أيوه.
3: هذوما عندنا نزيف معناتها كما باطني معناتها نزيف داخلي في البطن تيتو على مستوى الكبد أو التحالي, وكذلك عندنا الكسر في الحوض. إذا الكسر في الحوض نأخذه بعين الاعتبار لأنه ينجم ينجر عنه نزيف كبير. والآخر حاجة هي الإصابات على مستوى الوجه والفك, كيف نجم يكونوا جروح معناتها سطحية ولا وإلى كسور على على
0: هذوما لأقل خطورة.
3: أي أما مرات يكونوا كما على مستوى الفك وإلى على إصابات في العين لازم تكون خطيرة حتى هي.
0: شو أكثر سبب يخلي الإصابة خطيرة والحادث خطير دكتور؟
3: شوف اللي إحنا ديما أول حاجة نشوفه وقت يدخل المريض أول حاجة نقيم الحالة تاعه ما تنقل عندنا ذاك اللي بارامتر البروتوكول A B C D E نشوف المريض ناخذ التنسيون تاعه ونسأله كل شيء. أما ديما فما حاجة أخرى زاد نلوجوا عليها كيف صار الحادث بس هذه كتهمنا برشا. فما الناس تقول لك أنت على سال حادث المريض عندك هنا إحنا بس لاحظنا أنه معناتها الخطورة مرة المريض يجيك إحنا مرات نعطيك ديز إكزومبل حماية ابن زوز مرت في نفس الامبيونس يجيبوا واحد في في في الشاريو يهبطوا والاخر يهبط على ساقيه يمشي معاه وهما زوز في الحادث اللي في ما ينجمش يمشي هذاك تلقى عنده كسر على مستوى الساق ولا حاجه معناتها يتطلب مرات حتى جبس ولا اي حاجه. والثاني هذاك اللي مشى على ساقيه يكون عنده ينجم يكون عنده نزيف دماغي وينزف في البطن ولا في الصدر وفي البدايه معناتها هو تو تشوفه تحس ولا بس عليه
0: ايوه لكن هو
3: حالته خطيره مع الوقت يعطيك صحه اي دونك حنا هذه ديما نسالوا شنو هي اللي معناتها
0: لازم تعرف انتم الحادث كيفاش صار باش كيف تنجم تشخصوا الوضعيه
3: باش علاش وقت يقول لك فالزوم صار انقلاب سياره
0: ايوه
3: دونك هنا تاخذ تاخذ معناتها الجميع اللي كان في وسط السياره تاخذه بعين الاعتبار حتى اللي كان لبس عليه ما يتسيرش فالزوم يقول لك عندك المصاب تنصر من السياره خرج من السياره كيف كيف دونك السيارة تجري وهو يتنطر من السيارة كيف كيف هذا حتى لو كان يجي يمشي على ساقيه رانا ما نسيبوش.
0: وهذيك علاش نسألك دكتور شنو هو أكثر سبب معناها السرعة شنو هي الحالة اللي تخلي الحادث خطير جدا؟
3: شوف أول حاجة هي السرعة
0: سرعة
3: سرعة والحاجة الثانية زاد عندك استعمال حزام الأمان مرات ما تعملش ما تعملش بطريقة صحيحة أو ما تعملش بال
0: ما تعملش بالكل
3: أي هذاك هو معناتها هذاك اللي الحاجات اللي
0: ينجم يكون أقل
3: والسرعة وإلى زاد معناتها احترام لي بلاك للبرة معناتها يقول لك تجري هنا 50 هنا عندك دورة تلقاه يجري في ديفيتيس كبار.
0: شنو أخطر حادث جاكم وكيفاش أخطر حادث جاكم دكتور وكيفاش تعاملتوا معها؟
3: هما شوف هما الحوادث تشوف فيهم كل يوم انا تعرف اكثر حوادث يخافوا منها هي حوادث تاع الدراجات الناريه
0: ايواش اللي هما الاكثريه تاع الناس
3: هما هذوك الاكثريه والاخطر حاجه اللي نشوف فيها هي الدراجات الناريه. اول حاجه تعرف ما يلبسوش في الواقي عراس وهذاك اللي معناتها الخوذه تاع الراس وهذيك راهي مشكله كبيره راهي برشا حالات يجونا
0: مش يقتنعوا بها ومش يلبسوا الكاسك للاسف
3: حالات يجونا معناتها يجي عنده ضرب على راسه عنده نزيف في راسه ويقول لك راه الانسان كان لابس خوذه على راسه راه كان ينجم ما يصير حتى يجي للسبيطار يقوم ينفض روحه ويروح لداره
0: شفت
3: يجينا احنا في حاله نزيف وراه اكثر منهم راه ينجم يتوفى وكل شيء معناتها باش تشوف الدرجه الناريه شيء
0: هو احنا دكتور في نقطه اخيره واللي هي اهم حاجه نتصور هذه مناش نحب نعرفه معناها اللي يصير ولكن باش اللي يسمع فينا توا وهو يجري مثلا ولا ماهوش منتبه ولا ماهوش مسؤول في الطريق يعرف ما مدى خطوره الحادث ولا الاصابه اللي باش يصير له. هذاك شاب نسرك معناها كيفاش فما بعض الحالات اللي جاتكم اللي هي خطيره برشا كيفاش كملوا حياتهم وكيفاش تعاملوا على الإصابة بقية؟
3: شوف ما نحكيوش على الحالات فما يوصل حتى الوفاة راه فما برشا حالات يجونا ويتوفوا
0: يتوفوا بعد فترة معناها ينجم يكون
3: بعد فترة بطبيعة معناتها يعمل هذوك لي كومبليكاسيون بوست اوبيراتوار وكل شيء ما يخرجش منهم. أما عندنا برشا حالات اللي يولي باريزومب انسان ما عادش ينجم لا يمشي على ساقي لا حتى شيء فما ناس باريزومب يولي اليتي في السرير ما عادش يقوم لا حتى شيء معناتها برشا حالات راه وفما لي باريزومب عنده بطر على مستوى عضو من الاعضاء على عينه يده ساقه برشا حالات راه وتبقى معناتها صغار ناس في معناتها بين 15 و25 30 سنه معناتها انسان مازال كيبدا في حياته
0: للاسف وضعيات مختلفه كما قلت ونقطه مهمه برشا ركزت عليها دكتور اللي هي كما قلت الدراجات الناريه واحنا حكينا في الموضوع هذا معناها عده مرات ولكن للاسف اليوم باقي وماشي وتزيد حوادث المرور معناها من طرف الدراجات الناريه بالرغم الحملات معناها حتى كانت تحط معنا الاطراف المدخله كان من المرصد الوطني سلامه المرور او غيرها ولكن للاسف هذا اللي نشوفه فيه في الواقع. نحب نشكر برشا على تدخل معنا دكتور مداخلتك قيمة برشا. نحب نشكرك برشا دكتور زهير الحيوي مدير قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بولاية مدينة تحياتنا ليك مرة أخرى مشكورين زاد ضيوفي اللي كانوا معايا في ساعتنا الأولى باش نواصل ساعتنا الثانية معكم بعد نشرة الأخبار نرجع نكمل معكم تحطوا بطبيعة زادة كيف كيف في موضوع السلامة المرورية.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. تشيع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية ببنغردن. الحرارة في ارتفاع اليوم وغدا، ودعوة إلى تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. تم اليوم تشييع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية في مدينة بنغردان، المتابعة لمراسلنا محمد نبهان.
2: تم قبل قليل من الآن دفن مجموعة من جثامين ضحايا غرق المركب البحري في موكب المهيب بمقبرة سيدي خليفة بنغردان، حيث نصبت الخيام هناك على عين المكان ليتقبل أهالي الضحايا العزاء. ويذكروا أن مركبا بحريا يقل أكثر من 15 شخصا كان قد غرق على السواحل الشرقية للبلاد التونسية، واستغرقت فرق البحث عن الجثث أكثر من 3 أيام لانتشالها مع ناج وحيد فيما يعرف بالهجرة السرية. هذا وتجري الإشارة إلى أن ما زاد في صعوبة التعرف على الضحايا العثور على أكثر من العدد المذكور، ولم يتم التعرف عليها إلا بإجراء التحليل الجيني.
1: تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم ويوم الغد بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلية. ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم إلى التزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. طلبت منظمة الدفاع عن المستهلك بجرب شركتي الكهرباء والغاز وتوزيع المياه بالتعامل الحرفي مع المواطنين في عملية التزود بهاتين الخدمتين والإعلام المسبق والتوضيح عن الاضطرار إلى القطع، كما صرح رياض البوبكري رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مكتب جربة، ويتحدث حول الموضوع لميكروفون الزميلة لميا بن غالية.
3: الوضع الخانق والتردي الرهيب اللي يعيشه المواطن هذه الأيام في خدمات الكهرباء والماء بالجزيرة. مكتبنا يتلقى عشرات الشكايات ويرصد قطاعات متكررة وعشوائية، وبقدر ما نتفهم ونقدر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعوزها الإمكانيات حيث تجاوز الطلب العرض، نضطرها لتخفيف الأعباء لعدم الإضرار بالشبكة الوطنية، لكن هذا المبرر لا يعطيها بأي حال من الأحوال الحق في ممارسة هذا القطع وبتلك الفوضى والعشوائية اللي قاعدين نلاحظوا فيها الأيامات هذه. من حق المواطن على الشركة تحترم تاريخها وحرفائها أن تضع جدول يومي واضح ومعلن لمواعيد القطع حتى يأخذ كل إنسان احتياطاته ويرتب شؤونه اليومية والمهنية. في نفس الوقت عبرنا على استغلابنا من حرمان مناطق عديدة في جربة من ماء الحنفية لأيام، نجم نأكد لك اللي حتى أسابيع، ودون تقديم أدنى توضيح أو تبرير أو حتى اعتذار. لهذا نستغل منبركم اليوم لتوجيه دعوة مباشرة للشركتين مش يحترموا حرفائهم ويعتمدوا الشفافية الكاملة وينشروا بلاغات يومية توضح وضع التزود وساعات القطع بكل دقة.
1: مع ارتفاع درجة الحرارة مما يستوجب توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال ساعات الذروة، وفق ما صرحت به كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنينا لمياء الزمالية للزميلة هادية قارية.
4: رجعت موجات الحر توا في بلادنا، ولازم نردوا بالنا ونعرفوا إجراءات الوقاية، على خاطر الحر الشديد اللي رجع توا ينجم يؤدي المشاكل الصحية خطيرة كما ضربة الشمس اللي هي ارتفاع خطير في حرارة الجسم وتهدد الحياة، كما الإجهاد الحراري اللي الأعراض متاعه هي الدوار والتعب الشديد والغثيان، فما الجفاف اللي يسيب الناس الكل راهو والسبب متاعه نقص حاد في السوائل، وفما الطفح الجلدي اللي انتشر مؤخرا في عيادتنا في المستوصفات اللي هو ناتج على تهيج الجلد والحروق متاع الشمس المؤلمة. الوقاية مهمة ياسر، لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة من 10 صباحا إلى 4 عصرا. زيدا لازم نلبس لباس خفيف وفضفاض ويكون القماش معناها من الكتان أو من القطن، منبعدوا على الأقمشة المصنعة لتهيج الجلد. لازم نبقاو ديما في الظل ونحاولوا نختاروا ديما الأماكن الباردة، وحتى المجهودات الكبرى نقللوا منها. وأهم شيء لازم نشربه بكثرة السوائل خصوصا الماء.
1: انطلقت اليوم بمعتمدية رمادة الأيام الأعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027، وتتواصل هذه الأيام الأعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية على غرار تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وذهيبة والبير الأحمر وسمار وابن مهيرة. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبيرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وكشفت وزارة الصحة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأشارت إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجال وفرق طب القلب، شملت أكثر من 4000 حالة جلطات قلبية حادة. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكريا من 6 إلى 11 أكتوبر 2026. وتندرج هذه البعثة التونسية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. في الشأن الدولي، أعلنت مصادر طبية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، 5 شهداء جدد واثنين متأثران بإصابتهما و10 مصابين. وقالت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1303 شهداء و4336 مصابا، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادرت طهران بالهجوم أولا. أعلنت إيران على لسان عدد من كبار مسؤوليها أن قضايا مهمة لا تزال قيد تفاوض مع واشنطن وسط شكوك في التزامها بتعهداتها، مؤكدة في الوقت نفسه حصر ترتيبات مضيق هرمز بينها وبين سلطنة عمان ومواصلة تطوير قدراتها الدفاعية بإمكانيات محلية بحتة. وقالت الخارجية الإيرانية إن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائما. هذا وتراجعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة وسط تجدد الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجية. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. تشيع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية ببنغردان. الحرارة في ارتفاع اليوم وغدا والدعوة إلى تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من برنامج سلامتك على إذاعة التطوين. مرحبا بكم معنا مستمعين الكل وخاصة مستعملي الطريق. كما نتحدث في الجانب الخاص بالسلامة المرورية، كنا تحدثنا في الجزء الأول مع ضيوفي بخصوص قطاع النقل، تحديات المطالب متاعهم، نسبة الحوادث المرتفعة جدا، تحدثنا زاد على مخلفات الحوادث الجرحى، خاصة كنا حكينا في الموضوع هذا مع الدكتور زهير الحيوي. في الجزء الثاني من برنامج سلامتك باش نتحدثوا على جانب مهم آخر، وبما أنه احنا توا على أبواب العودة المدرسية، الاستعدادات اللي تصير لازم تكون فما استعدادات كبيرة برشا برشا برشا، على خاطر زادة كيف تشهد بلادنا نسبة مرتفعة من حوادث المرور خلال العودة المدرسية وخاصة أمام المدارس. حاضر معايا في الجزء الثاني سي صابر الجاري، خبير في مجال السلامة المرورية، باش تحط معه على برشا نقاط في الموضوع هذا. مرحبا بك معنا سي صابر.
1: أهلا وسهلا نبي، إن شاء الله كل سنة طيبين، مولد نبي مبارك إن شاء الله، كيف المستمعين وكيف كيف فرصة من منبر إذاعة التطوين نقدم تعازي وحالة تعازي لكيف تقدمها في بن قدام وحياة الحرق الهجرة الشرعية. ربي يرحمهم كل وأكيد نتمنى والسلامة أكيد على طرقاتنا على كافة مستعدي الطريق.
0: أقبل كل شيء، نتمنى لك السلامة إن شاء الله لاباس. نعرف مريض شوية، خذيت بخاطرنا اليوم باش تكون حاضر معنا. نحب نشكرك برشا سي صابر، خاطر مريض ومتقلق وبالرغم هذا كنت موجود معنا. إن شاء الله لاباس. عندك مشكلة في الريزو ظهر لي سي صابر، نبدأ معاك قبل كل شيء. قبل ما نمشي للمشروع اللي بنتحدث عليه بخصوص العودة المدرسية والحملات وغيرها اللي تكون حاضر فيها أنت سي صابر كل عام معناها، وما شاء الله خدمة كبيرة تقوم بها. كنت أكيد سمعت وتابعت معنا الجزء الأول بخصوص قطاع النقل، خليك تعليق تقريبا على الجانب هذايا وكيفاش تشوف اللي فما ارتفاع في حوادث المرور بالنسبة لقطاع النقل في بلادنا، إلا تشوف اللي نجم نقوله معناها كيما كل عام نفس الحوادث نفس الإصابات نفس أسباب الحوادث على الأقل.
1: هو صحيح في نادي أسباب الحوادث مختلفة، ولكن الحد أين هي؟ خاصة في فترة الصيف هذه كنا نلاحظوا ويكون أثناء الصيف خاصة يكون الحرارة مرتفعة في نادي، دونك يكون العجلات يكون عنصر ممكن هو سبب انفلاق العجلات. لاحظنا عدة حوادث جراء انفلاق العجلات، هذا السبب أول. كذلك أختي نادي فما عنصر آخر اللي هو السهو وعدم انتباه، وكذلك يدخل معه في الخط أنه الإنسان يسوق ساعات وهو في حالة تعب.

0: بالحق معك خاصة في الليل والسفر حتى في النهار مع الحرارة المرتفعة كما تعرف مستشفى مميز صدقا من حيث الحرارة
1: وما زلت متواصلة درجة
0: وما زلت متواصلة هذا هو في نادي يمكن من بين العناصر الأساسية اللي شكت في جملة من الحوادث. لأنني يكون في نادي حبيت نركز على معلومة مهمة ياسر خاصة هي في نادي راهو السوق المهنيين هذوما مدة العمل أقصها 9 ساعات ثم القانون إلى نصف تخو 4 ساعات ونص راحة ب45 دقيقة وتكمل السفر نتاعك لمدة 4 ساعات ونص وإلا في كل ساعتين تاخد قسط من الراحة ربع ساعة وتكمل السوق. دونك هذا هو من شأنه صدقا اللي هو من شأنه أن يخلو السائق إما في حالة جيدة وفي في نشاط مادام هو على المقود اللي هو في السفر نتاعه دونك خليه ديما في حالة جيدة. هكا علاش اختي نادية نعاود انه هذايا العنصر هذايا نحن نأكد انه الدورات الأمنية ديما تفقد السيارات هذوما سواء الأجرة دونك خاصة اللي هم صدقا معناتها تم آلة التلغراف اللي كانت موجودة في العلبة دونك نحن نأكدوا على انه المراقبة خاصة وقت الراحة مهم جدا في النادي. هذا من بين الأشياء أنا نركز عليها ونأكد أنها هي سبب أكثر في الحوادث لهذه الصيف.
1: باش نمشي معاك للجزء الثاني سي صابر بخصوص مشروع وطني هو للتوعية بالسلامة المرورية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. شنو الإطار العام للمشروع هذايا؟ أهم يعني المراحل نتاع المشروع والأهداف منه كانت تعطينا عليه تفاصيل سي صابر.
0: هو احنا نتلقى المسؤولية انه بالحق الجانب السلامه المروريه لدى اهميتها في حياتنا اليوميه ونأكد انه بالحق ما السلامه المروريه عنصر لا يتجزا من حياتنا اليوميه. علاش نكون مشروع هدايا نكون فكره فكره مشروع من طرفي اللي هو مشروع وطني التوعيه والسلامه المروريه بالعوده المدرسيه والجامعيه. كنا خذيت شعار عوده امنه عام دراسي بلا حوادث
1: ان شاء الله.
0: أكد أنه أكيد الإطار العام لهذا المشروع يتمكن أنه العودة المدرسية والعودة الجامعية هي تشهد فيها برشا متى نلاحظ ارتفاع ملحوظ في حركية سواء كانت من الطلبة وكذلك حتى الأولياء اللي وصلوا صغارهم للمدارس في السنوات الأولى. هيك عندنا شنو هدايا من باب المنطق أنه الإنسان يكون مسؤول نشوفوا طريقة وقائية تربوية نعالجوا هذا الخطر اللي نشوفوا فيه على طرقاتنا وفي النادي خاصة في المؤسسات التربوية والجامعية. هنا كنا أكيد الهدف هدف واحد وشنو نحب نوصل وقت نجي نوصل أنه بالحق هدفنا أنه ننشر ثقافة
1: التربوية
0: هذا مهم جدا في نادي كيف الوقاية من حول الطرقات حوالية المرور خاصة أمام الفضاء المدرسي أو الجامعي كذلك تفتيخ السلوك المروري السليم لدى
1: وهذه أهم نقطة نراها سي صابر الحقيقة بالنسبة ترسيخ السلوك المروري لدى الناشئة اللي إن شاء الله يكون فما برنامج وطني كامل ومتكامل ويعولوا عليه برشا معناها وتكون المعلومة توصل للصغيرات معناها على الأقل تكون فما نعرفش أن دوائر التكوينية مادة تكون موجودة معناها يقروها تلامذة من اليوم ما زالوا صغار إن شاء الله. إن شاء الله الفكرة هذه تكون موجودة معنا حتى كان مش عام الجاي العام اللي بعده المهم تتعمم معنا وتكون موجودة ديما.
0: هو هذا هو المهم أختي اللي هو نشر ثقافة المرور لدى كافة خاصة النشأة هذه هي الصغيرة وديما نحكي وديما نعول على أنه بالحق المجهود مجهود متكامل مش شخص فقط جميع الهيكل الدولة تكون اليد في اليد أختي نادية اللي احنا راكي نحكي على السلام ونحكي على وزارة التربية وزارة المرأة والطفولة وفي دار السن نحكي على وزارة التعليم العالي هذوما في المؤسسة التربوية تكوين المهني دونك هذوما كل أختي نادية راهم في نفس الخانة كلهم مهمين جدا حول السلام المرورية. دونك هنا نأكدوا بالحق أنه إذا نبنيوا نشأة من الأول من الصغرى بثقافة مرورية التمهيدي أو التحضيري أو الروضة دونك هنا نعلموه في نادي تولفي السلامة المرورية درس متواجد على الأقل يوم أو يوم في الأسبوع أقل حاجة يوم في الأسبوع حتى تنشيطي مش يكون دراسي. هذا مهم جدا
1: مهم توصل المعلومة
0: ضرب الصغير خطر بالحق اللي هو سبق وحضرنا وشفنا الصغيرات كيف يتعاملوا مع السلامة المرورية دونك يشيخوا بالعمل هدايا والتقام وزنهم ليك يسمعوا فيك وتلقاهم معتها عاملين كيف حول السلامة المرورية دونك نأكد أنه لو كان يوم على الأقل في الأسبوع يدرس الربع يوم أيا كان يوم ولا نشاط فهمتني هذا مهم جدا في النادي اللي هو من شأنه أنه نبنوا نشأة مستقبلية جيل مستقبل واعي بالمسؤولية واعي بالسلامة المرورية اثنين في النادي يمكن جانب آخر مهم اللي هو في حيث المدارس الابتدائية كثير والمدارس الثانوية والإعدادية والثانوية والجامعية كلهم بالحق لازم استمرارية لماذا أنه السلامة المرورية تدرس في هذه المنشآت حتى في التكوين المهني في النادي بلاد الخير دونك لهنا مهم جدا أنه الثقافة هذه تكون راسخة بالحق على مدى مدار السنة مش في فترات معينة على مدار السنة عام واثنين وثلاثة تقوى تأكل أخي النادي بعد جيل آخر عشرية أخرى تلقى جيل آخر متكون ثقافة مرورية جيل واعي حتى مش تقوى تأكل إلى اليوم نعلموهم سلام مرورية غدوا نعلموهم أنه يحافظ على المحيط مع شتيش ورقة في الطريق كل شيء مربوط ببعض ثقافة المرورية نفسها هي ثقافة الإنسان في جميع النواحي هذا مهم جدا في النادي بالحق أنا إن شاء الله المشروع هذا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يرمى في الرفوف في النادي يجب يكون معناتها أخذ الموضوع بجدية وفي أسرع وقت وتنفيذه لا لشيء أنه إذا وصلنا وطبقنا المشروع هذايا في السلامة المرورية في درسنا على هذا نشوف جيل غدوة في الأيام مستقبل واعي جدا بالسلامة المرورية وأكيد هدفنا هنا في الأول بالذات إنه مش نقصوا أقل ما يمكن من الحوادث على طرقاتنا وخاصة القتلى اللي يشوفوا فيهم في أرقام خوف كل القوف كل نشوفوا الأرقام هذية معناتها مرور الكرام عدد فقط وهذا هذا هو أكثر حاجة أكثر نشوفوه أنه ما عادش نشوفهم مرة فما ناس توفى فما تكون سند ناس تكون مسؤولة على عائلة هذا هو المهم في النادي يمكن أنا يمكن نلاحظه في الأيام هذية أنه صدق معناتها تم بوادر انه بداوي البلديات والتجهيز تأشير امام المدارس الممر المترجلين والقطران كل هذه فرصة من قبل العودة المدرسية
1: وهذا المطلوب منهم هم الحقيقة
0: الفترة هذه وانا ديما فما عنصر مهم جدا اخي نادي ديما ركز عليه اللي هو ضروري خاصة امام المدارس والمعاهد اللي تفتح ابوابها على الطرقات
1: الرئيسية
0: لابد من وضع الكاتكور الحزام اللي هو يبصر بالشوق خاصة التلاميذ الصغار يخرجوا بكل عفوية غير من يساره لقدر الله في الحالة هذيك نقو لقدر الله عربة أو حافلة أو أي شيء متعدد
1: مش نكمل معاك بقية محاور المشروع هذا ولكن الآن نرفع إلى حضراتكم مستمعينا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم نص نهار 29 دقيقة على إذاعة التطوين، برنامج سلامتك مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة. مرحبا بكل مستمعين التحقوا بنا توا في الاستماع باش نكمل معك صابر جري خبير في مجال السلامة المرورية. قبل ما نمشي لبقية محاور المشروع هذايا سي صابر، فما نقطة مهمة برشا وباش نكمل بها معك بخصوص تحضيرات البلدية والتجهيز معناها للعمل نتاعهم قبل العودة المدرسية أمام المدارس. شنو النقاص اللي تشوفها مازالت معناها والإشكاليات اللي تسبب في حوادث مرور للتلامذة والصغيرات بصفة عامة، وهما شنو باش يعملوا بالضبط؟
1: أنا في مالي ديما نركز أنه القانون الصدر اللي هو زون 30 المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية هذايا من القوانين الإيجابية صدقا معناتها باش نقصوا من السرعة نتاعنا، والقانون اللي ياخذ مجراه كل يخالف بسرعة هذه يعاقب قانونيا. دونك أنا هنا نأكد ديما نعول أنه تتم العلامات اللي لازمهم يتواجدوا أمام المدارس الابتدائية والجامعات والمدارس الثانوية والمؤسسات التعليمية ككل. دونك هذا مهم جدا أن تتعامل هذه من العلامات أي شيء مع حتى الإنسان السائق العربي جدا على بينه أنه راح تم سرعة أقصاها 30. دونك هذا مهم جدا النادي خذ الدوم كل من نقص من السرعة نتاعنا أمام المدارس ديما يكون سرعة أقل تكون اخترت
0: صحيح أكيد
1: أقل اخترت. دونك هيك علاش دونك التخفيض من السرعة ضروري خاصة أمام المنشآت التعليمية ككل. دونك هذه حاجة مهمة أولى
0: بربي. هو حتى الأولياء هو سي صابر معناها حتى اللي يسمعوا فينا توا المواطنين بصفة عامة حتى إذا كان ما فهمش معناها العلامة نتاع سرعة 30 أمام المدارس وما تمش تعميمها في كل المدارس، ما يسالش الولي ولا المواطن يكون يعرف اليوم تعدي بحدا مدرسة معناها في أي لحظة ينجم يخرج تلميذ، وخاصة كما قلنا المدارس اللي الأبواب نتاعهم تفتح على الطرق الرئيسية.
1: هذا هو من منبر إذاعة التوين أن نعلم كيف المستمعين أن راه الصلاة قصوى والقانون نقح الصلاة قصوى أمام المدارس البدائية والثانوية والمؤسسات التعليمية ككل غير صلاة أقصاها 30 متر.
0: أنا فما في من النقاط اللي الحقيقة تهمني برشا ونشوفها معناها مهمة برشا من خلال محاور المشروع هذية سي صابر، حطيت شعار إنه الأستاذ يكون سفير للسلامة المرورية، معناها كان أستاذ ولا معلم المربي بصفة عامة يكون حاضر بقوة معناها من خلال إشراك الإطار التربوي في تقديم رسائل توعوية. كيفاش يلزم تكون هذه معناها فقط مثلا وقت الدرس يقدم معلومة للتلامذة ولا كيفاش بالضبط؟
1: هذا المهم اختي نادي. احنا انا امس الايام كيف امام المعلم نتاعي او استاذي كيقول لي اي معلومه ناخذها مسلمه معناتها سواء كانت ايجابيه او سلبيه. دونك القدوه الحسنه هو استاذي او معلمي. هنا علاش نركز انه المعلم او الاستاذ هو السفير السلام المرورية، خاطر بالحق انه ديما تبقى هيبه الاستاذ او هيبه المعلم هيبه ما شكش فيها حد
0: اكيد.
1: يكون انه الاستاذ او المعلم هو ينجم لنا بالعمل يكون فورماسيون تكويني حتى للمعلمين اللي ما عندهمش درايه بالجانب السلاموريه لما لا يتكونوا. وهنا هو يتكون باش يكون الجيل اللي معاه اللي داخل القسم اللي هو باش يقوي انه حتى المعلم راهو سفير السلامه المروريه وراهو المعلم قادر يكون جزء يتجزا من الفضاء المروري اللي نتعاملوا فيه اللي هو يكون درجه اولى اللي هو كمعلم او استاذ، واثنين يكون كهو مربي ويعطي مساحه لكافه التلامذه اللي عنده والاقسام اللي قاعدين فيه. هذا مهم جدا كيف الناديه كما عندنا المعلم سفير حتى التلميذ يكون سفير يتمكن من المعلومات اللي هو يخليها في الدورات التكوينية أو في الدروس التكوينية هذيك يتلقاها من مكون ليه. غدوة لما لا يكون على كل عمر معين حطه صغير يسمى سفير تلميذ سفير سواء في الابتدائي أو في الثانوي أو في الإعدادي. دونك لما لا تكون هذه فكرة أولية أو مجرد مشروع أختي نادية نرى أنه بالحق نجمه مع الوقت يمكن أو نجم نقحوا فيه ونحسنوا أختي نادية تضافر جميع الجهود نجم نجتهد حلول أكثر سريعة صدقا أراه السلامة المرورية صدقا نراه إذا باش نتواصلوا هكا. دونك الوضع ما يطمنش لازمنا حلول سريعة بكل الطرق حتى نقصوا أقل ما يمكن من حوادث الطرقات وخاصة القتلة ديما كما نحكوا.
0: شنو هي أكثر نقائص اللي تشوفها معناها أنه يلزم الخدمة عليها أكثر باش تنقص الحوادث يعني؟ حتى الخطورة
1: هو ديما أنا ديما نرجع الوعي
0: الوعي
1: كان إحنا هذه فرصة غدوة عند السفير السفير الأستاذ السفير أو التلميذ السفير السلامة المرورية نجم هو من خلال أنه هو يوصل المعلومة الأب أو الأم أو الجد أو الخالة أو الأخت هنا بالحق باش يولي هو السفير ينقل مش داخل المؤسسة فقط حتى خارج المؤسسة التربوية حتى مع الأصحاب حتى مع الأصدقاء حتى مع العائلة الموسعة هذا هو المهم أخي نادي بالحق الثقافة المرورية تولي منتشرة لما تولي منتشرة في كافة الأوساط مش كان في المدرسة فقط أو في العائلة المصغرة هنا مهم جدا أنه بالحق الصغير هذاك كي نجم هو كما قلنا يكون هو السفير اللي يبدوش باش يحسن من الوعي المروري الثقافة المرورية الإنسان يكون مسؤول هذا هو هدفنا أخي نادي بحق معتها لما لا يكونوا في أحسن ما كنا حول السلامة المرورية هذا هو المهم.
0: كيفاش تشوف دور الأسرة بالإطار هذا يا سابر معناها كيفاش يلزم يكون شريكها لأنه مثلا وقت اللي هز صغاره للمدرسة يعلمهم برشا حاجات في ثنية يحكي لهم برشا حاجات ولا كيفاش يلزم يكون دور الأسرة لهنا؟
1: هي أختي النبي الأسرة هي اللبنة الأولى للسلامة المرورية هنا نشوف الولي أو الأم أو الأب بصفة عامة كيجي بشي يهز صغار المدرسة أول حاجة وقوفه يكون مكونش وقوفه مضايق كيش يخلي مجال اللي قدر الله عنده اختار بش نستعد اثنين الأب أو الولي أو الأم يعني كيف السوق ديما أكيد حزام الأمان موجود ثلاثة أنه هو في السوق مستعمش هكذا الجوال دونك هذه بين السلوكيات الضرورية
0: خاطر الصغير ذكي برشا الحاجات هذو ما ينتبه لهم
1: مهمين جدا الصغير يلاحظهم الصغير يلاحظهم وهنا كم مرة أخي النادي نشوفه معناتها في تعاملنا مع المدارس والروضات والمعاهد نشوفه ساعات أحيانا صغار هم ينبه والدي يقول له بابا ألبس السنتيو بابا نحي التليفون دونك هذا هو الحسنة به أخي النادي يا إما الأسرة تتكون من سواء الأب والأم والصغار دونك هذوما الكل يولي عندهم ثقافة مرورية مسؤولية مرورية في الطريق وعي مروري هذا هو المطلوب أختي النادي بالحق الأسرة هي النبنة الأولى حول السلامة المرورية اللي نجم توصلنا إلى ما هو أحسن حول السلامة المرورية
0: به مش نطول معك برشا سي صابر فكرة مشروع مهم برشا الحقيقة إن شاء الله يتم تطبيقها يكون فما تفاعل مع المشروع هذا علاش لا كيفاش تقيم سي صابر معناها الحملات اللي تصير ديما نركزوا هنا بالطبيعة ونحكوا على العودة المدرسية كيفاش تقيمها كيفاش تشوف غيرت على الأقل شوية كان من عقلية المواطن كان زاد كيف من حدت شوية على الأقل من خطورة بعض الحوادث اللي تصير ديما نحكوا هنا على أمام المدارس بصفة عامة لأنه الحملات موجودة الحقيقة معناها برشا أطراف ماهيش مقصرة أنتم زاد سي صابر موجودين ديما كيفاش تشوف هل أنه يلزم وقت طويل معناها أنه باش الحملات هذه ولا الرسائل التوعوية هذه توصل وياخذها بعين الاعتبار السائق وإلا لا
1: هو وقت النادي نكون موضوعيين صدقا أنا ديما نشكر ونتمنى مجهود الإعلام بالحق الإعلام اللي هو يقدم في معلومات سريعة حول السلامة المرورية ومنبر بعد طويل دونك هذا بالحق خير بليل أنه برنامج هدايا وفي ومنبر تحسيسي دونك هذا مهم جدا في النادي خاطر بالحق الإعلام يخدم في خدمة كبيرة حول السلامة المرورية في جانب آخر الحملات التوعوية والتحسيسية في النادي اللي فيها جانب مهم من شأنه أنه بالحق إذا يكون الإنسان مسؤول والإنسان عنده ثقافة مرورية ويشوف الحملات هذه والتوعيات الموجودة دونك هنا بصفة آلية أنه بش حتى أنك بش ذكرته بش يمشي بالطريقة اللي أنت عملته بها لكن ثم أشخاص دونك هنا يشوفها مجرد حديث هذا اللي هو مخاطب منه في النادي يلزم برشا خدمة على الوعي المروري خاصة على طرقاتنا بالحق
0: كيفاش تقيم مثلا كان نعطوا زوز جوانب مهمة قديش تعطيهم معناها من مية معناها على كل جانب مثلا في الجانب اللي يهم التوعية معناها في الطريق والجانب الآخر الرداء تعطيهم 50-50% ولا كل جانب أكثر والآخر أقل
1: أنا في النادي ديما مع الإيجابيات
0: مع الإيجابيات أنه تكون ديما فما رسائل توعوية
1: ولكن ما نظروا إذا دخلنا دي إلى الشخص هذاك ما مشاش بالتوعية. الجانب الرياضي مهم خطر بالحق. إذا اليوم تمنع تقدر تمنع نقدر قدر الله في يوم آخر قدر الله تعمل كاشف هذا محبوشي.
0: وهذا اللي صار هو
1: بس الناس هذا مسكين تطبق القانون
0: وفي مقولة تضر معناه من أطراف أخرى.
1: صحيح. أنا نطبق في القانون ومع الأسف شخص آخر متبقش القانون يصير من يحمد العقبة. أنا شفت دونك هنا هذا الضر ودي جانب الرد عمد نكون رجعي الجانب هذا. ديما أختي نيدا خاصة ديما نأكد على عنصر الدراجات النارية أختي نيدا بالحق.
0: كان سمعت زاد الدكتور زهير الحيوي من بكري كان تحدث على أكثر خطورة تكون موجودة في الحوادث المرور في تونس ككل هي الدرجات النارية للأسف.
1: ما عنديش خوض
0: هذا والله يعطي مثال بسيط برشا إن شاء الله المستمعين يأخذوه بعين الاعتبار توا اللي يسمعوا فينا الكل إنه معناها في حالة نجم تكون معناها تعمل حادث مرور نحكو على الدرجة النارية نجم تقوم وتولي وتكون معناها لباس وفي حالة أخرى هذه إذا كان لبست الكاسك وإذا كان ماكش لبس الكاسك معناها تنجم توصل معناها على اللي قدر في تموت معناها وإلا تكون الإصابة متاعك خطيرة برشا. شوف معناها حاجة بسيطة جدا
1: حاجة بسيطة على شوف مدى قيمة الخوضة في حماية الراكب والمراقب لا قدر الله عند وقوع أي خطر أو أقل حادث. هذا مهم جدا. بالحق إنه برشا أخت نادي على الوعي المروري على الثقافة المرورية وصدقا أنا من خلال برامجكم حب نتمنى الناس كل تهتم بالسلامة المرورية. أكيد المصدر الوطني سنة مرور بعد بالحق له خدمة كبيرة بالحق المرورية جميع الهيكل الدولة اللي تستغل استقام على ديما نحكي على وضع ولاية لبنان معناتها بالحق الناس ثم تهتم برشا في السلامة المرورية نتمنى هذاك وأكيد أكيد عنصر السلامة المرورية في إدارة التطوير اللي هو جزء يتجزأ في الإذاعة أحيي الإعلام السلطة الرابعة للتطوير بالحق هي اللي هي خير دليل أنها مهتمة بالسلامة المرورية وبرنامج هدايا على طول العطلة الآمنة اللي يخدم السلامة المرورية وأكيد كنت يخدم ميديا بالحق معناتها اللي صدقا معناتها قدمت براس إضافة في السلامة المرورية على طوال الأشهر هذه إن شاء الله يكون في ميديا الدورة الثقافي والرقاء والتوعوي واللي قدمناه يكون منكم إيجابي لكافة مستمعينا وكافة مستعملي الطريق. هذا ما نتمنوه وإن شاء الله نتمنوا ديما السلامة للجميع وخاصة إحنا في عودة دراسية وبس تنقلات في نادي بس الاختبار في نادي المكه خاصة بين المدن من الشمال للجنوب والجنوب للشمال بس حركية مرورية. نتمنوا ديما ربي السلامة للجميع. أكيد أكيد العنصر الأول هو السرعة في نادي هو العدو الأول العدو القاتل الصامت بتاع طرقاتنا كيف الساوع انتباه عدم استعمال الجوال حزام الأمان ضروري استعماله الواقي هذا بين أشياء ضرورية في النادي خاصة والسرعة دي ما نأكد راه هو الخطر الأول على طرقاتنا دي ما نأكد ربي حافظوا على السرعة مسموح بها سواء داخل المنطقة أو خارج المنطقة أو في الطريق السيارة. هذا مهم جدا في النادي وأكيد الخوضة لكيف مستعملين الطريق يمكن كان يسمعونا اليوم راهو يمكن برشا مستمعين
0: تأكدوا الفكرة بتاعهم
1: الخوضة هي السلاح الأول هو السلاح الأول للجمجمة والواقع الأول للسائق قدر الله عنده وقوع أي خطر.
0: أنا نحب نقول فقط قبل ما نختم معك سي ثابر إنه المشروع الوطني هذا للتوعية بالسلامة المرورية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية إن شاء الله يرى النور إن شاء الله يتم التفاعل مع المشروع هذا نشوفوا القرارات هذا والمحاور متاع المشروع هذا اللي نراها مهمة ياسر ياسر ياسر تطبق معنا على أرض الواقع خاصة تكون فما مادة أو تكون فما ومضات يعني يومية نأكدوا إنه يومية معناها للتلامذة في الحصص نتاعهم هذه حاجة مهمة برشا التلميذ يكون سفير المربي يكون سفير الأسرة الأولية بصفة عامة يكونوا سفراء زادة كيف لصغارهم إن شاء الله معنا كي تجتمع الحاجات هذه الكل نأكد لك إنه برشا حاجات باش تتغير وأهم حاجة النقطة متاع إنه يرسخوا الفكرة هذه لدى الناشئة نشوفوا إن شاء الله جيل بعد 20 عام 15 عام أو أكثر واعي مثقف مروريا فاهم مش معناها طريق عارف روح يكون مسؤول هذا ما نتمنوه معناها نكونوا كيما دول أخرى حتى كان معناها بعد فترات طويلة إن شاء الله كيما قلت مشروع هذا يتم التفاعل فيه نحكو فيه أكيد إن شاء الله في المستقبل. حاجة ثانية أنا ديما نحب نقول راه ونأكدها النقطة هذه اللي لولا ضيوفي أنت سي صابر المرصد الوطني سلامة المرور كل الضيوف اللي كانوا بتداول معنا خلال على الأقل الشبكة الصيفية من خلال البرنامج سلامتك اللي لولا وجودكم ما كانش يكون ناجح البرنامج هذا وديما نتمنى إن شاء الله يا ربي يغيرنا حتى شوية معناها من عقلية المستمع المواطن اللي هو سائق في الأخر اللي في ديارهم زاد يسمعوا فينا كي يسمع معلومة يوصلها لغيره كي يسمع إنه راه الحادث هذيك صارت فيه معناها قتلة وصاروا فيه جرحى معناها يكمل حياته معناها ما يعمل حتى شيء على خاطر كانت الإصابة خطيرة. إن شاء الله ياخذوا بهذين بعين الاعتبار مش يسمعوا فقط ويقولك في شنو يحكوا ولا لأنه راه ديما نقول هنا راه هذي يرجع لك أنت إذا كانك عملت سلوك خايب باش يرجع لك أنت سلوك خايب باش يرجع لك اللي كنتي بالخايب. إذا كان عملت حاجة باهية في الطريق وكنت معناها مسؤول وتحترم الإشارات وتحترم قانون الطرقات أكيد راك معناها باش يرجع لك بالباهي ليك ولعائلتك والناس المحيطة بك. فهذه كل مهم ونحب نشكرك برشا سي صابر مرة أخرى بارك الله فيك على كل معلومة قدمتها على المعطيات على المواضيع اللي طرحناها كل الحاجات اللي حكيتوا فيها وقدمتوها لكل مستمعين إن شاء الله خذوها بعين الاعتبار وانتم مشكورين جدا عملتوا لي عليكم وأكثر واعطيتونا من وقتكم بارك الله فيكم. زيدا كيف كيف المرصد الوطني سلامة المروسي وليد رقيق وزيدا كيف كيف سيبو بكر التحق بنا معناه في الفترة الأخيرة مشكورين جدا وإحنا ديما في متابعة معكم للمواضيع هذه وإذاعة تطوين أكيد ديما بشكون موجودة معنا من خلال البرامج هذه التوعوية لتم سلامة المرورية في تونس ككل. زيدا ضيوف اللي كانوا موجودين معنا وكانوا عطونا من وقتهم وتحدثوا معناها في المواضيع الكل معناها بكل شفافية وهذا هو المطلوب. مشكورين مرة أخرى نشكركم برشا كما قلت لولاكم معناها البرنامج هذا ما يكونش ناجح وما يوصلش للمستمعين. تحية لك مرة أخرى صابر.
1: شكرا لك يا أخي نادر شكرا لإذاعة طويل شكرا بالحق من القلب إن شاء الله شوفوا مستقبل واعي للطريق مستقبل مسؤول في الطريق مستقبل عنده ثقافة كبيرة مرورية هذا ما نتمناه مرة أخرى نشكر الناس الكل اللي تعاون فينا الناس الكل اللي قدمت المساعدة الناس الكل اللي حتى بكلمة طيبة سواء مستمعين أو كل الناس الكل اللي فينا نحييكم وإن شاء الله شكرا لك يا أخي نادر وشكرا لإذاعة طويل وإن شاء الله في فرص أخرى إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله مشكور مرة أخرى إن شاء الله لاباس سي صابر مرة أخرى نشكرك على تدخل معنا بالرغم من أنت مريضة شوية اليوم. تحية ليك صابر جري خبير في مجال السلامة المرورية كل ضيوفي اللي كانوا حاضرين معنا بطبيعة على مدار الحصص الكل مشكورين مرة أخرى. إن شاء الله تونس ديما لاباس إن شاء الله طرقاتنا ديما آمنة إن شاء الله يا ربي المواطن يكون مسؤول يكون واعي يكون مثقف مروريا يسمع الكلام يحترم غيره إن شاء الله أكيد نتصور معنا كل شيء يكون لاباس بالرغم كما نشوفه معنا في الظروف الصعبة في بلادنا نشوفوا في السخانة معنا اللي أكيد يديرها مؤثرة برشا معنا كان على السواق على المواطنين الكل للأسف ولكن إن شاء الله ديما نكونوا واعيين على خاطر هذية في صالحنا في صالح العائلة بتاعنا ككل والناس اللي هي موجودة معنا وعيشة معنا إنه ترجع لباس لدارك إنه تكمل حياتك لباس مع عائلتك هذيك هي أهم حاجة إن شاء الله لباس الناس الكل ديما إن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال المستمعين الكل. باش نكمل معاكم بالأغنية هذه ونرجو نختم معاكم بأنا من سلامتك.

شكرا لكم مستمعينا كنتم معنا من لحداش في برنامج سلامتك على إذاعة تطابي. شكرا لك حسن محمدي في جانب التقني, عادل الجميل في غرفة الهاتف, نادي رفقتكم من أمام الميكرو. بعد شوية موجز أخبار الماضي ساعة, هو تتواصل بقية برامجنا المباشرة على إذاعة تطابي. شيء طيبة.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة وفق نشر الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوية. هذا ودعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى الرابعة مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمية اليوم وجود أضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن أضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اقتحام الاحتلال الصهيوني مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة وإخلائه، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا في استهداف الوكالة الأممية ومنشآتها في القدس المحتلة. جدد الكيان الصهيوني قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان اليوم بالتزامن مع تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات دون تسجيل ضحايا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: واحد من أبناء الشعب، من أبناء الشعب الفقراء، لكن يتقد ذكاء وحماس كل مناسبة وكل فرصة تسمح له باش يغذي فيها فكره، باش يتعلم، باش يرفع مستواه، باش يفتح الأفق متاعه اللي اغتنمها.
3: زار معنا العمال في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في سفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاتفة، مر على تونس مرور الشهاب.
0: الشهاب،
1: الشهاب. ينتمي محمد علي الحامي إلى أولئك الذين يعبرون كشقائق برية في مهب الريح، أو كشهب مسرعة في ليل طويل تلمع لحظة ثم تختفي، كأنما أدرك بحدث خفي أن العمر لن يمهله طويلا، فبادر إلى إنفاقه حثيثا. في عام 1924 كان في زيارة خاطفة إلى تونس، حين تقاطع طريقه مع إيلي كوهين حضرية، الطبيب والناشط الاشتراكي. بعدها بسنوات طويلة سيصفه الدكتور حضرية بالشهاب في لقاء جمعه بالمؤرخ والأكاديمي التونسي محمد لطفي الشايبي.
3: إيلي كوهين حضرية سنة 24 كان قد أتم دراسته في الطب ورجع إلى تونس، وكان شاهد عيان على الوضع النقابي والسياسي لتونس سنة 24. من باب الصدف أن محمد علي أتم الزيارة الثالثة لتونس، وسيقوم بعمل جبار. معنا أولا بعثة تعاونية العمالية، ثم نضالة من أجل تأسيس نقابة مستقلة، وسياسة الاتصال المباشر بالعمال في المناجم في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في سفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاتفة. هذا التحرك جعل إيلي كوهين حضرية يصفه بالشهاب، لوميتيور.
1: سنة 1902 كانت بلدة القصر من واحة الحامة تعاني ككل قرى تونس ومدنها شظف العيش. كان محمد علي في 12 حين توفيت والدته، وكان ذلك إذانا بأن عهد الطفولة قد ولى لغير رجعة.
4: لقد مر الآن أسبوع منذ أن وارى الثرى أمك، ولقد فكرت كثيرا واستقر رأيي على الرحيل.
5: الرحيل؟ إلى أين يا أبي؟
4: إلى الحاضرة.
5: وكيف نترك الحمى يا أبي، ومدرستي في الدبدابة، وواحة النخيل، وقبر أمي؟
4: هون عليك يا بني، أنا أترك البلدة مكرها، كما ترى لا يوجد عمل. ألا تحب أن تسكن مع أختك؟ لقد تكلمت مع زوجها في الموضوع. في باب الزيرة يوجد الكثير من الحوامية، لن تشعر بالغربة.
1: استقر محمد علي ووالده عند سهره، ووصل تعليمه بالكتاب الكائن بباب الفلة. لم يطل مكثه في الكتاب، وها هو الآن حمال ينقل مشتريات الناس من فندق الغلة إلى بيوتهم. فتنته ونباهته جعلت قنصل النمسا يستخدمه لقضاء شؤونه، فبادر إلى تعلم سياقة السيارات، واشتغل سائق أوتوموبيل إلى حدود 1911.
3: من كان المقيم العام حين ذاك لتونس؟ من 1900 إلى 1906 المقيم العام يدعى ستيفان بيشان، وستيفان بيشان قام بدور كبير في تمرير الدعاية الإدماجية لفرنسا في تونس، وحاول سلخ الأهالي عن قوميتهم. في هذه الفترة تم انتزاع الكثير من الأراضي الفلاحية عن طريق خاصة ملكيات الحبس، وكثرت ظاهرة التشرد. واليد العاملة التونسية كانت تلاحظ وفرة اليد العاملة الإيطالية، وهذا بالطبع سيؤول إلى ما سيحدث سنة 1912 عندما داس الترامواي طفل صغير تونسي، وكان السائق إذن عنده الجنسية الإيطالية، وقرر علي بشحامبة مقاطعة ركوب الترامواي. إذن الوضع حين ذاك الذي وجده محمد علي كان وضع كما قلنا صعب.
1: ترافقت هذه الأوضاع المعيشية الصعبة مع تعاظم النشاط الدعائي للجمعية الخيرية الإسلامية في التعبئة لنصرة الليبيين ضد الغزو الإيطالي، فلبى الشاب محمد علي النداء وغادر تونس إلى ليبيا،
3: تطوع لمقاومة الإيطاليين في ليبيا. ثم من بعد محمد علي سينتقل إلى الإستانة، وفي الإستانة سيتعرف على أنور باشا وزير الحرب. أنور باشا يؤسس جمعية مناهضة للاستعمار اسمها تشكيلاتي مخصوصة هكذا، ويكون محمد علي من ضمن عناصر هذه الجمعية. وكان محمد علي حينذاك في الإستانة والتقى بزعيم حركة الشباب التونسي الذي تم نفيه علي بشحامبة. إذن علي بشحامبة ومحمد علي الحامي نشطا في إطار جمعية تشكيلاتي مخصوصة للاتصال بقبيلة بنزيد وتحريك قبيلة بنزيد ضد السلطة الفرنسية باعتبار أن معروفة بالمقاومة متاعها للسلطة الفرنسية وكل الغزاة. محمد حكيم
1: في الصفحة 28 من مؤلفه الشهاب كتب محمد لطفي الشايبي: المؤكد أن حضور الشخصيات التونسية المهاجرة وفي مقدمتها علي بشحامبة رفقة الأمير شكيب أرسلان تزامن مع استقرار محمد علي الحامي بالأستانة طوال الحرب.
4: ورأيت من أحوال الأمم الشرقية ما جعلني أفكر في بلادي ومستقبلها، وشجعني على العمل ما رأيت في مشاهير رجالهم من العزم والنشاط، فكنت كلما سبرت أحوالهم أخذتني حسرة على بلادي، فتاقت نفسي إلى العلم، إذ الشعور وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعما بالعلم الذي هو المرقاة إلى سماء السعادة.
1: في هذه الأثناء تواترت أحداث المقاومة واقترنت باتجاه متصاعد يدعو إلى استقلال تونس والجزائر والمغرب الأقصى. ترافق ذلك مع هيمنة خطابين دعائيين، الأول ألماني يستهدف شعوب شمال إفريقيا، والثاني خطاب تحرري أمريكي يقترح نظاما دوليا جديدا لما بعد الحرب. وكان لزاما على محمد علي الحامي أن يختار أيها أجدر وأنفع للشعوب المستعمرة. ووسط كل هذه الحيرة المعتملة في عقله وهذا الغليان الذي ميز فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، غادر الأستانة لاجئا إلى برلين. هناك هاله ما شاهده في شوارع المدينة المنهزمة.
6: كنت أؤمن النفس بالراحة بعد رحلة طويلة عبر البلقان. ما هذا يا إلهي، ما هذا؟ روائح الحرب في كل مكان. هذه المدينة أشبه بسكنة عسكرية باردة وبشعة.
1: تهاوى الحلم البروسي، لكن الشغف بالعلم والتحصيل لم يفتر لدى الشاب النحيل.
3: خير أن يبقى في برلين وأن يحاول الالتحاق بجامعة هومبولد، وهذه الجامعة من أهم الجامعات الأوروبية حينذاك. بينما أنور باشا اتجه إلى موسكو وقابل لينين وقرر أن يؤسس اتحاد الجمعيات الإسلامية، وبعث مكتب في روما ومكتب في برلين. وتم تكليف محمد علي بهذا المكتب. ثم من بعد يأتي إذن محمد علي الحامي إلى تونس، زيارة أولى سنة 22، زيارة ثانية، ثم زيارة ثالثة. في الزيارة الثالثة يبعث الجمعية التعاونية، ثم يؤسس جامعة عموم العمل التونسيين.
1: لم تكن الطريق معبدة أمام إنشاء جامعة عموم العمل التونسيين، إذ سبق ذلك إرهاصات عدة أشار لها الدكتور محمد لطفي الشايبي في كتابه. اقترنت زيارات محمد علي الثلاث إلى تونس مع بروز ثقافة سياسية جماهيرية ذات طابع ثوري ومطلبي، وانتهى الأمر إلى تأسيس جمعية التعاون الاقتصادي التونسي. وخلال اجتماعها التأسيسي بقاعة الجمعية الخلدونية، نوه الطاهر الصفر بخصال محمد علي الحامي أبو المشروع وصاحب الفكرة.
7: هذا الرجل قضى زمنا يجوب البلاد وتغرب للتحصيل ليكشف عن الفكر ظلم الجهل المتكاتفة. ها هو متصد إلى بيان الغاية السامية التي ترمي وراءها هذه الجمعية.

0: التي ولدت لنا جسما مريضا هو المجتمع التونسي الذي استطاع الاستعمار الفرنسي أن يخترقه بسهولة فيفرض عليه من الفروض ما شاء ويصدر عليه من قوانينه ما أراد. فازدادت هذه الحالة اضطرابا فوق اضطراب، وقل عمل الإنتاج الصناعي، وافتقر كثير من أصحاب الحرف وأفلسوا.
1: بدأت فكرة بعث منظمة عمالية مستقلة عن اتحاد النقابات الفرنسي تشق طريقها في أوساط العمال التونسيين، وشرع محمد علي في تشكيل هيئات نقابية تونسية منتخبة.
2: محمد علي الحامي كان يمثل خطر كبير على السلطة الفرنسية حينما بدأ نشاطه في 24، ولهذا السبب لم تتردد السلطة الفرنسية والمقيم العام في اعتقال محمد علي، ومكث في السجن من تاريخ الاعتقال إلى تاريخ المحاكمة تحصل في نوفمبر، وستدوم 3 أسابيع.
1: كانت الشرطة الاستعمارية قد حجزت في بيت محمد علي 40 كتابا باللغة الألمانية، واتخذ ذلك ذريعة لتوجه له تهمة التجسس لصالح ألمانيا. فقرر كل عمالة الرصيف مغادرة عملهم والتوجه إلى قصر العدالة يوم بدء المحاكمة. دون النقابي بالقاسم الجناوي الذي وكب جلسات المحكمة. لقد صال محمد علي وجالة وكان فصيح اللسان مقداما لا يعرف الخوف.
3: يا حضرة الرئيس، لقد زرت ألمانيا وتركيا وفرنسا، فوجدت الكلب عند الفرنساويين في عيشة أحسن من العامل التونسي في بلاده.
4: يا محمد علي، لقد خرجت عن القانون.
3: أنا أترقب هذا اليوم لأبرهن على ذلك، وأنا متيقن أن الحكم صادر علينا من باريس.
1: لم تفلح لجنة الدفاع عن محمد علي في مساعيها، وصدر الحكم القاسي بالنفي 10 سنوات. فتوجه ومن معه من المبعدين إلى نابولي، ثم يوغوسلافيا، ثم بورسعيد.
2: حاول محمد علي أن يتسلل عن طريق السفينة كانت راسية في بورسعيد في مصر متجهة إلى طنجة. إذا حاول محمد علي أن يلتحق بثورة عبد الكريم الخطابي، ثورة الريف، وفي طنجة تم اعتقاله وإرجاعه إلى مصر.
1: في 10 من مايو عام 1928 توفي محمد علي الحامي في الحجاز إثر تعرضه لحادث مرور يعتقد الكثيرون أنه مدبر، وكان وقع الخبر على رفاقه وذويه مدويا.
2: ولقد رفاه مصطفى خريف: يا خطوبا تراك ما تعلميني النوح، إني بحاجة للبكاء، مات من يخدم الوطن المحبوب، يا للمصيبة الرقطاء، مات بعد الجهاد والفتح للأوطان كي ترتقي ذراء العلياء.
1: أما أبو القاسم الشابي فوصفه بالخطيب الموقظ شعبه، كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه، ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه، هكذا المخلصون في كل صوب رشقات الرداء إليهم متاحة، إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام سمت صباحه. ضيع الدهر مجد شعبي، ولكن سترد الحياة يوما وشاحة.
5: أني لن نكش حب الوطن بالوشن مرسوم فوق شبيه، أني من عرف معنى حياة اليوم، أني من رفض ما شاف من ظلم عرف وشاف، أني ظنوت ابني زيد وابطع اللاجاويد في كل بر وبر موجود موش بعيد.
6: الشهاب، موسيقى الشارع، أنس الزمالي، قام بتجسيد الشخصيات عبد المجيد دعبوب وفيروز جباهي، نص وإنجاز فوزية ظفاله.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين، واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش.
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد.
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري.
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة،
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد وعلاق.
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنت من العطايه.
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: اش يحب هذا هو ديما في جرتك ليل ونهار.
1: جايك يا عمار هاني جايك. هو حاسد بيا واني حاسد بيه.
0: حاسد بيه هاكم باش تتفارقوا ملا راحة على الأقل نعمل بالي على شيرة.
1: باهي بابا باهي كل عام.
2: يا عم الشاهي ما تخافش على الطاهر، هذا زوز ما عادوش صغيري.
0: ما خافش لا بعدي من قدام وبعدي فيك
2: ليلي. يا ريت الطاهر يسمع كلام عمار، خلي مكتوب يخف.
0: اسكس يا تفلس سامح كيف يخف، يمكن راهم يتفاهموا على راسك انت.
2: في هذه عندي فيهم ثق، حتى كانهم جبدوني في مصلحتي.

0: سامحني يا عمار، اليوم خلفت الموعد، باباي هزني معاه للسوق. البارح في الليل بدل فكرته.
1: مسافرين نهار الخميس الطار هكا؟
0: أمس تحدثنا على خدمة الشر، في الليل الشابين بدلوا رايهم. قلقوا قلقوا.
1: عطيني هات هات عطيني الجواب. قلت نجيك توا خير من عقاب الليل، غدوة ساري على بكري.
0: مازلت على رايك؟ كل ما حذرتك ونصحتك
1: أخطاني. الكلام كلمات طاهر. غدوة نركب في الكربة اللي نلقاها، ولا حتى في اللاتو رايحة تلقابس.
0: ما تصبرش لي نروحوا قبلك، غادي نلها بيك.
1: شي لا نصبر شر آخر، وانت نزيني بوقت يكون في كرشة صغير.
0: هاني نوصي يكون حذرك عما.
1: أخطاني أخطاني، يزي من وصيات يزي. هات الجواب هات الجواب. هيا تصبح على خير وفي الأمان.

0: مشكلك عمارة طاهر؟ وايش جاوبته؟
1: شدي مطرحك يا سلطانة واختين.
0: عجيبة طاهر، على مصلحتك وانت قلت ليه؟ مانيش عجبتك ولا شنو؟
1: انت علاش تحكي؟ خليني في همي بالله.
0: رضينا بالهم والهم مرضاش بينا، اقعد فيها.
1: تعالي جاي يا سلطانة، تعالي جاي. انت ليك في واد واني في واد.
0: عندك الحق يا سيدي، صان الله من صان نفسه. الناس قالت خلت روحك مع النخالة يبربشك الجيش.
1: ايش بها هالمخلوقة يا بنتي؟ خليني رايب يهديك. صاحبي ماشي للموت وانت تخضرتي.
0: موت؟
1: اي موت.
0: قلت موت يا طاهر؟ شكون فهمني. اسمع، ما نرقد الا ما تقول يا عمار وين ماشي.

0: وريدة ها وريدة
1: نعم باي
0: ايش نعمار خوك وينه
1: عندي نهارين ما ريتاش ثم شكون شافه ولا مسراكب في كهربا ما يدروش عليه وين شب
0: عجب
1: وصالح صالح صالح
2: نعم واش يعني
1: ريت عمار يا خي
2: سي عمار مازال يحلم بزينب اي ومش عجب الحاجه لبلادها
0: ها واش قلت صالح ايش هنا
2: نعم
0: واش هز عمار البري قبلي
2: سي بكار قدورها ولقيا اي وهو اللي طلع الاخبار مشني

0: ما زلت عند رايك يا عم الشاهد؟
1: متعلم فدلك معاكم، هذا آخر نهار في زرع بكر. غدوة نرتاح وبعد غدوة نوجد رب.
0: حنك يا فرحة يا فرحة يا فرحتي، الليلة ما نرقدش. مرات نقول ساعة من عيش لنشوف بلادنا الغالية.
2: شنو هو التحرجي؟ خيم اللي رجع من السوق الطفل متبدل. اش بي خطاركت معاها شاب؟
1: علاش نتعاركوا؟ الطهر ما عيناش المروحة معانا، مشغول على صاحب الراضي.
2: حكم ربي عليه وعلى الراضي. ولدي بهلول يسهل على واحد مربوط في الحبس.
0: خلي نعرضه ونعرف ايش مدرج علينا.
2: اشيح الطفلة عينها في الطهر، والطهر ولدك متكبر عليها وعامل مغناني.
1: متكبر على سلطانة، هو خير منها.
2: والله
1: والله هي افلح منها وانشط. اشخص له كان ياخذها.
0: بي مشغول على عمار، قالوا الطهر اخر واحد شافه. وخيتي يجي بعد المغرب احكور واحو، ومن بعد رجع الطهر متكدر ما حب يقول شيء.
3: يا طهر يا طهر،
4: عم بابا
3: تعال جاي. قول لي عندك علم بعمار وين مسافر؟
4: من اللي ودعني في الليل ما سمعت عليه حد شيء.
0: بي مشغول، قالوا انت تعرف وين سافر طهر؟
4: في بالي يمكن يبعد بعيد، وريت عنده فرد.
0: حذرت
4: ما حبيتش اللح عليه.
0: يا طهر يا اخي زدت شغلتنا، اما وبي الليله ما يرقدوش. في كل مره قبل ما يغيب كان يعلمنا، المره هذه تسلوس كانه هارب. طهر
5: ستر استر يا رب.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: لا اسمي عمار، جايك من بلاد بعيدة. وجواب هذا من عند خوك الطاهر.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. زوز زوز المحل وبعد نتعرف على بعض.
6: اقرأ جواب خوك ومن بعد يسهل الرب.
1: جاي من اهلي في الغرب وتوقف في البر من حوشي. هيا بس عندي برشة كلام. يا بشيرة.
7: نعم.
1: جانا ضيف عزيز يا بشيرة.
7: مرحبا بيه.
1: هيا ادخل ادخل ادخل، ماكش براني.

0: والله تاي هاي. اشرب اشرب بشفيك.
1: يشفيك. اه قريت جواب سي سالم وفهمت اللي فيه.
0: الطاهر خويا هذي عادته. اسمع شكتب.
1: اه
0: الى اخي سالم دام حفظه هو بعد، فحامل هذا الجواب صديق ولكنه اخ عزيز.
1: صحيح.
0: اي المطلوب عاونه باللي تقدر عليه والسلام.
1: نهارين وانا نرجع في الجواب حسبت باش يكتب ليك جريده. ايش علينا في الطاهر؟ انت فهمت شي حاجه من الجواب؟
0: اللي فهمتها انت عامل مشكله كبيره في بلادك وجاي باش تقطع الحدود مع ليبيا.
1: حتى لو كان المشكله قلت لي الروح
0: الطاهر قال لي جايك خويا. ما دامك خو الطاهر انت خويا.
1: لا
0: كانك عامل مشكلة كبيرة ومعجول وخايف. هيا نقصت ربي الليلة تبات خارج التراب التونسي.
1: لا لا لا أخويا سالم، مشكلتي أسهل من هكا برشا. أسمح

0: يا بشيرة.
1: شنو؟
0: تعالي يا بشيرة تعالي. زيدي سلمي على عمار صاحب الطاهر. هاو جابنا مشكل سهل، لا فيه تعب ولا خطر.
2: تفضلك يا سالم. يا مخير قلت الروح ولا جاي على الحكاية اللي قلت لك عليها؟
0: سبع أرواح أسهل من قضيتك. الطهر وباباي عندهم الحق كيف نهوك. البلاد هذه رجالها عاقلين إلا إذا مسيت لهم حاجتي الأرض ونسوي، وقتها يولوا عفاريت وتسود قلوبهم والرحمة ما يعرفوهاش.
1: أشان هي يا سال تبغيني نسلم على سي عمار مرة أخرى؟ يا سيدي مرحبا بيك ومرحبا ومرحبتي.
2: راجلك أبشير دار فيه فدلاك كيف خوه الطهر.
0: أحكي لها المحكاية وهي تحكم. حتى المرأة اللي تشوف فيها قدامك توا مدة 5 سنين هربت بها، أهلها ما بغوش يناسبونا. أنا وجماعتي هربنا بها، فقوا بينا لحقوا وبدي الضرب وناض البراع في السوق. جت الرجال من كل بر، اكثر الضارب والمضروب. فزعوا مشايخ التراب وحضروا رجال أهل البركة باش انفضت العرق.
3: أمي ماتت وما حضرتش للدفينة، واختي عرست وما قديتش نحضر عرسها. هاني ندير في الوسطات. باباي صعي، قلت كيف يرجع عم الشاهد نمشي يعني وهو نخش عليها. في العادة اللي جيه الدارة يبرد.
2: أوخ صار هي المعبوكة مشربكة. أسلم وتوش نعمل
0: منا الغدوة؟ يعمل ربي دليل، لكن ما تخرجش من الحوش.
2: هاني محبوس كيف صاحبنا الراضي. هاني محبوس.
0: الراضي هذا شكون؟ احكينا عليه. منها نعد وقيت ومنها نعرف أحوال الناس في هاك البر.
1: اليوم سوق الاثنين، أغلب الرجال يجوا للسوق وما يفترق السوق كان في الظهر.
0: قبل ما نبدو فما كلام نبغيك تفهمه يا عمار.
2: هاني نسمع يا سيلم.
0: رانا قادمين على مشكل صعيب وربي يستر. يمكن تموت انت.
2: نعم ما نخافش من الموت.
0: ويمكن نموت أنا.
2: لا قدر الله. إذا كان ثم اختر ما نكون الجردة، نعت وانا نتحمل مسؤوليتي وحدي.
0: معانتها مصمم على اللي في راسك.
2: بالأخص بعد ما وصلت لهنا لازم نلاقيها. يما تمشي معايا بشهوتها ولا نودعها ونيس.
0: حيرتني عمار. الحب هذا غريب، يوصل صاحب للهلاك وهو يرضى بيه. أنا وبشيرة باش نعاونوك بجهتنا. كان صارت أضرار ربي يخلف ويرحم، وكان ظهرك غلب اتعاهدني اتحافظ على هالطفلة وما تفارقهاش، تولي لها بو وخوم.
2: نجم نحلف فيك على المصحف ولولية، أما هذا كلام ما فيهش فايدة. سالم ظن عمار اللي ضحى بحياته على خاطر طفلة يمكن يعاديها ويفارقها وتبدأ محظورة بين الناس. انت ما تعرفنيش يا سالم، ما تعرفنيش. كان ظنيتي نعمل هالعمايل، ما تعاونيش يا أخوي.
0: تو تهنيت، ربي يجمعكم على خير.

0: الحمد لله.
1: تتوى هذه ماكلة تكول عمار.
0: والله الحمد لله، بارك الله فيكم، إن شاء الله ديما عامرة.
2: شنو رايك يا سالم كي نمشي نروح لدشرة القصراوي نعمل روحي نسهل على عم الشاهد والجماعة ونتحسس الشم؟
1: حتى هذا رأي صواب، وكيف نزيد ونضبطوه الحيلة نمشي معاك أني وعمار، على قال هو يعرف البر وبالممكن يخدمنا الحظ ونصادفه غفلة. أش رأيك عمار؟
0: الرأي رأيكم يا سالم، والبلاد بلادكم، كان لا قدر الله باش تلحقكم المضرة نطلب منكم السماح، وحسبوني كأني ما جيتكمش.
1: توا انت جيت، خلي نحاولوا معاك بجهدنا والباقي على ربي.
2: هيو ما تضيعوش النهار في الكلام، عمار يلبس حواليك باش يولي ولد بلاد، ونهزوا معانا الحمار بالزنبيل، على الاقل نعبوهم بالحطب.
0: عم الشاهد عنده كلمه ديما يقول فيها ويعاود، ديما الفالح يقد كل شيء.

0: الدشرة بعيدة يا سالم.
1: مش بعيدة، لكن جينا من مصر ببعيد باش نبعدوا على الرجال المسوقين. لازمنا نحتاطوا.
0: يا مسلح كريت الخطر نضرب بالرصاص.
1: معك اني ومرتي ما تعمل شيء. كيف تبدا روحك انت والحال عينك ميزانك.
2: اللطف الزيتون الكل يبس ولا حطب. يا ربي غيثها برحمتك، حتى الجراد ما خلاش فيه.
0: سالم وعلاش ما تغمسوا كان في الشعاب وتخلوا الارض المطروح؟
1: بلادنا عطشانه من قديم الزمان، امطارها قليله، الفلاح يعمل طاويه كبيره شعبه باش يرقد فيها المين ويغرس فيها الزيتون والكرم والعنب والنخل. عندنا 4 سنين ما مطرناش. شوف شوف شوف الزيتون مات من فوق.
0: الزيتونه الكبيره قديش طولها؟
1: هي تكثر الامطار طولت الزيتونه الروحة ما يعبي جمل بالزيت.
0: معناتها تزيد من 500 لتر. بارك الله،
1: هذه شعبة الكسراوي. الدنيا تغيرت. باري باري يا بشيرة، هزي العصا على الكلام واعملي فكرك. أنا وعمار هنا في شعبة الفارس، خلني نحكي على الفرسان اللي قتلهم.
2: يا ستار استر، البيعة قارسة من أولها. الله يسامحك يا طهر، وحلتني أنا وخوك. يقتلوا هالولد الضيف ولا يقتلوا راجلي؟ يا ملا وحلة.
3: هيا في لمان يا زينب، في لمان يا مبارك.
2: ها هم سوسن سوين فوق الماجد بالزهر، واحدة منهم هزت جرتها ومشت. لازمني نكبس خطوتي. مسيك بالخير يا مربحة.
4: يعطيك الخير والهني. وين قاصدة؟
2: سمعنا بعليل كسراوي جاي من الهطاية.
4: عليل كسراوي هي اللي مشت تو بنته اختي عليها. كان عندك على شكون تسأل؟
2: اسمعيني يا زين، هاني سمعت ما يفرح على عيلتنا، لكن جيتك في موضوع اخر.
5: ان شاء الله خير.
2: عمار في حوشنا.
5: عمار
2: هي.
5: عمار اخوتي، عمار جاكو.
2: هي مسلح وعازم باش يشبحك. هاني جيت معاه قلت كيف يمشي روحه، اما يقتل ولا يقتلوه. انتي دبري كيفاش تلاقيه. صرفيه بكلمتين وخلي يرجع. خليته في هالسسر من قابل. كانك خايفة منه وصيله وانا مبلغ له صايه.
5: يمكن نخاف من الرجال الكل وعبار ما نخافش منه. اسمعي،
2: ها
5: اهني لقيت فكرة.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، سعيدة سراي، الرزق العوني، لحبيب الفرشيشي، ليلى الرزقي، وإيمان اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بجهة الجنوب الشرقي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:30 صباحا وساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود أضرار في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية اقتحام الاحتلال الصهيوني مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة قلندية شمال القدس المحتلة وإخلائه، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا في استهداف الوكالة الأممية ومنشأتها في القدس المحتلة. جدد الكيان الصهيوني قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان اليوم بالتزامن مع تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات دون تسجيل ضحايا.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: ذهب معايا.

0: لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على طول
1: والدنيا تفضل هربانة.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العبر الإخباري الموجز. نفى الكاتب العام لجمع العام للنفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمية اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق عدد من الطرق والحواجز. ذكر موقع أمريكي اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير خارجية الأمريكي أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى.

0: أحبائي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مواعيدنا الرياضية المتواصلة. وأكيد أخبارنا ديما نبدوها بالتتويجات، بالانتصارات وبالذهبيات والألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو الإيطالية، وين يواصل الوفد التونسي تحقيق النتائج الإيجابية على غرار المنتخب الوطني التونسي اللي تألق في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي قدم 23 سنة المنتخب الأولمبي وحقق انتصار كبير، انتصار هام على حساب المنتخب التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهكا عناصرنا الوطنية تحسم صدارة مجموعتها ويضمن تأهله إلى الدورة القادمة، دور نصف نهائي للألعاب المتوسطية برصيد 7 نقاط، متصدر مجموعته أمام كل من تركيا، المغرب، مقدونيا الشمالية. ديما مع أخبار الرياضة، وكما تبعنا وأنه المنتخب الوطني التونسي أو ناخب المنتخب الوطني التونسي المدرب معين شعباني كان عقد ندوة صحفية انطلقت في 11 وتحدث فيها عن برنامج العمل متاعه خلال الفترة القادمة. وأكيد كنا تبعنا الندوة الصحفية من خلال الموقع الخاص والصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، وكان أدلى بعديد التصريحات أو نسمع ببعضنا. أول تصريح لناخب الوطني التونسي معين الشعباني وعن تقييمه للعناصر الوطنية الموجودة في الفترة هذه، والتقييم خاصة بعد النتائج السلبية على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم.
1: بداوا لي كومبيتيسيون كيك سوا في تونس ولا البرا، مع اللي خدينا معناها بزمام الأمور مع ستاف تكنيك، معنا قعدنا معناها جلسات كبيرة، رجعنا شوية معناها للفيكو أكور تيرم، رجعنا لليسي لارجي، رجعنا معناها لي جوار لي كونتاكت، الحالة الصحية متاعهم، بداو دي بريباراسيون، ليش كون يلعب في لي ماتش ميكو، معناها الحمد لله عندنا معلومات على جميع اللاعبين. وزاد من هنا للوقت متاع 21 سبتمبر على الأقل في تونس فما 3 جورني باش يتلعبوا، والبرا بوتيتر أكثر، يمكن 4 ولا 5 جورني، دونك عندنا بلوز أو موا فكرة شاملة على الجور الموجودين وشنو معنى التحضير. كما قلت قبيلة، لو بلوز امبورطون سي سي سي لو بلان مونتال.
0: إذا بعد ما سمعنا نواصلوا ديما مع تصريحات المنتخب الناخب الوطني معين الشعباني اللي أكد وأنه النتيجة الإيجابية ما تنجم تجي وما تنجم تكون إلا بالصبر، يلزمنا نصبروا أكيد حتى تحقق النتائج الإيجابية. هاو شنو قال في النقطة هذه؟
2: إذا يلزمنا نمنوا أنه فما بروجي، أخي البروجي من الأول باش يكون فيه نجاحات، أكيد نتمنى أنه إن شاء الله النجاحات تبدأ من الأول، ولكن كما قلت قبيلة لازم تعرف أنت وين ساعة قيمتك الكروية توا اكتويلمون بين في القارة متاعك شنو تسوى، وبتيت ابتي نعودوا نخدمه ونزيدوا نخدمه ونكملوا نخدمه، اما يلزم نمنوا به مش من اول ديفيت كيما انت قلت شكون اخرب حل لونترنور اي باي باش نمشي انا يجي غيري وهكذا دواليك. دونك المونتاليتي هذه يلزمك تكون عند الناس الكل، سي ان بروجي باش نصبروا على ليكيب ناسيونال متاعنا، على لي جون اللي بيجين ليكيب ناسيونال، كما قال توا سي معز انس بوجبان وتونس ترشحت معناها للنصف النهائي، سي البارح كنا نحكي انا وياه في التليفون وعيننا محلوله على الناس الكل. دونك هالبروجي هذا اول فاكتور يلزم يكون متوفر فيه شنو؟ الصبر. دونك يلزم نصبروا على الجوار، على الستاف، على الريزلتا، بشوي بشوي كل شيء يجي ان شاء الله. تك من راني قدامك تاو ناكد لك 100% ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجه تعنيني انا فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لانه انا انسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام، واذا لقيت حاجات اللي باش يقلقوني وما يعجبونيش، ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا يعني تلقاني في نفس المكان، مش قلك هذه الديميسيون تاعي.
0: وديما مع الندوة الصحفية، وآخر يعني تسجيل باش نختم فيه معاكم اللي الندوة الصحفية المعين الشعباني، نعرفوا أنه كان تبع برشا البطولة الوطنية السنة الفارطة، وكان يعني حسب حديثه أنه البطولة كان فيها لاعبين مهمين كانوا نجموا يكونوا مع عناصر المنتخب التونسي لكن ما كانوش موجودين. على كل ذكروا أنه كل لاعب تونسي عنده الحق أنه يكون موجود مع المنتخب الوطني، مع المنتخب الوطني التونسي عفوا. هاو شنو قال معين الشعباني في النقطه هذه؟
1: العام اللي فات تبعت شويه الشامبيونان نتاع تونس، بصراحه كانت شامبيونان باهيه، فيها معناها فيها ريتم، فما دي ماتش حتى ابار الاربعه الكبار، ساعات تلقى
2: ريتم تلقى جوارات معناها كتاب على اليوم الساعة جوار انت باش تطلب منه باش يقدم لك احسن ما عنده يزن توفر زادة ظروف اللي نجم زادة يقدم احسن ما عنده منها الانفراستركتور بيان سور ولكن مالغري ظروف هذه الكل اللاعب التونسي يقعد من احسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصة وفيزيك لان عنا دي كومبيتونس ومشهود بهم معناها وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين اقرب لاعبين اللي ياخذوهم لي ريكروتمون سورتو معناها البلدان العربيه القريبه دونك نعاود نقول مره اخرى باب المنتخب مفتوح لاي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على الاترانجي باش نتابعوا الناس الكل باش نتفرجوا في الناس الكل باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف تعاود تفرج معناها في الماتش نحب لي جوار الكل يكونوا موتيفي من حقه أي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونات باش يحلم يكون في ليكيب ناسيونال وإذا يستحق باش يكون موجود بطبيعة لازم يكون روندمون محترم لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو مش ماتش باهي وماتش لوطا ماتش باهي وماتش لوطا لا ولازم خاصة من الناحية الأخلاقية زادة حتى في الكوميونيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل ما يعملش دي ديكلاراسيون أشو.
0: إذا بعد ما سمعنا وتبعنا لحظة بلحظة الندوة الصحفية للناخب الوطني التونسي معين الشعباني نواصل ديما مع أخبار كرة القدم ونواصل ديما مع أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم وين باش يقام قرعة سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية للموسم 27-26 نهار الخميس غدوة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. المسابقات الإفريقية الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن برنامج مباريات المنتخب التونسي لشهر سبتمبر ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة اللي كان افريقيا 27 وباش تكون كالبرنامج التالي الجوله الاولى تونس اوغندا نهار 24 سبتمبر والجوله الثانيه بوتسوانا تونس يوم 29 سبتمبر في 8 امتاع ليل ان شاء الله بالتوفيق ونجاح ان شاء الله تجربه ناجحه للمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي معين الشعباني. نذكر انه المكتب الجامعي كان يعني توصل لقرار مع هذا المدرب يوم 28 جويليه انه يعين معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني أكابر بعاقة يمتد لأربع سنوات. إفريقيا الآن والمشاركات التونسية في الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية وعرفتوني علاش نتحدث نحكي على كأس الكاف وكأس الشامبيونز ليغ الإفريقي وين كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات حكام الدور التمهيد الأول من كأس الاتحاد الإفريقي وين باش يدير الحكم التوغولي محمد مصطفى أككبو مباراة ترجي جرجيس وديمباغسا السنغالي بعد غدوة الجمعة 4 سبتمبر في 3:30 بملعب طيب بريمير بسفاقس. وبالنسبة للكاميروني يانيكا نيسف فودوب باش يدير مباراة شوتينج ستارز النيجيري أمام السي اس اس نادي السفاقسي نهار السبت 5 سبتمبر في 3 في مدينة أوغو في نيجيريا. وبالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية نذكر وأنه الاتحاد الإفريقي كان عين طاقم تحكيم من التوغو لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي نهار السبت 5 سبتمبر في 8 متاع الليل بملعب حمادي العقربي برادس. الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في الشامبيونز ليغ الإفريقي ترجي الرياضي التونسي باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني دور 32 الفائز من مواجهة نادي سويح الليبي ونادي كيفي زيد الزنجباري بعد ما تم إعفائه من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول. مواعيد ومباريات الترجي القارية الدور التمهيدي الأول ترجي معفي منه ومش باش يلعب في الدور التمهيدي الثاني. بالنسبة لمباريات الذهاب باش تكون ما بين 16 و 18 أكتوبر 26 خارج تونس والدور التمهيدي الثاني إياب باش يكون ما بين 23 و 25 أكتوبر أكيد باش يكون في تونس. وأكيد الحكام التونسيين موجودين كيف كيف في الشامبيونز ليغ الإفريقي وأيضا في كأس الكاف. من الهوامش الأخرى الرياضية وين وصل المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري البارح لتونس تمهيدا لانضمامه للترجي الرياضي التونسي وباش يخضع لاعب اليوم للاختبار الطبي قبل تعاقده مع الترجي لمدة 3 مواسم. أيضا الإطار الفني للفريق يعني قرر بالتشاور مع الهيئة المديرة عدم التفريط في المهاجم أشرف الجابري والاحتفاظ به مع المجموعة. إلى مصر الآن، وين أعلن النادي الأهلي المصري تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور حتى عام 2030. وأوضح الأهلي في بيان ليه وأنه تمديد العقد جاء خلال جلسة جمعة عاشور برئيس قطاع التعاقدات في النادي، وأكد عاشور خلال جلسة الامتنان وأكيد للأهلي المصري وجماهيره هكا يضمن الأهلي استمرار أحد أبرز لاعبي خطه حتى خط الوسط حتى عام 2030، وديما مع الانتقالات ومع الانتدابات. وين أعلن المان سيتي الإنجليزي اليوم عن تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي اللي جاء من ليلة الفرنسي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات. ونكمل أخبارنا بالليغا الإسبانية الجولة الأولى، الريالين الليلة في 8 ريال مدريد يستقبل ريال سوسيداد، وأيضا عديد المباريات في تصفية دوري المؤتمر الأوروبي، أيضا التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجد تخليصة مع تحيات صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في موعد قادم، إلى اللقاء.

أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الأولى والحرة في لقانا المباشر كيف ما العادة. إذا البرنامج اللي تعودته أكيد معناها استضافاته اللي هي في الحقيقة فنية وغير فنية متنوعة أكيد، لأنه ضيوفنا متنوعين واستضافاتنا كلها في زاوية معينة ما تعودوش بها ضيوفنا، وكذلك ما تعودناش نحن بها باعتبار احنا ما نحكيوش لا على جديد فني

اللي بعد شوية نورنا في نقطة أول السطر. نقطة أول السطر اللي يخرجها تقنيا زميل رشيد بوزاخر، وكيف ما العادة ليلى باجينا معكم من الميكروفون.

نتواصل معكم من خلال نقطة والسطر. أكيد باش نرجع لذكريات هذا النغم الجميل اللي هي بصوت ضيفي اللي هو فنان اختار الوفاء للطرب الأصيل. هو واحد من الأصوات التونسية اللي اختارت طريق الفن الملتزم والراقي وبقى وفي للغنية ذات المعنى وللطرب العربي الأصيل. هو عاشق للغناء قبل ما يكون باحث عن الشهرة، تعرف باهتمامه بالأغنية الملتزمة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وكان

0: ديما أنه الفن رسالة قبل ما يكون مهنة، ورغم أنه الأضواء الأعلامية ما هيش دايما منصفة ليه، فإنه اسمه دايما حاضر عنده عشاق الطرب في تونس، خصوصا عند الجمهور اللي مازال يعتبر الأغنية فن للروح مش مجرد مادة للاستهلاك السريع. وبرز على امتداد مسيرته الموسيقية بشكل لافت في نحت وتشييد ربما خط إبداعي متفرد قوامه الأغنية الملتزمة، خط ما حدش عنه بل كان من أشد المؤمنين بيها، على اعتبار أنه اختار أنه يغرد خارج المألوف والمتعارف عليه منتصرا في كل أغانيه لإرادة الإنسان الحر والوطن والانعتاق والتوق دائما لمعانقة الروح ومعانقة الضوء والحرية. هو الفنان القدير والمبدع والمتفرد اللي نورني من خلال نقطة أول السطر، وقبل أنه يفتح لنا درجة ذاكرة وكذلك صندوق الذكريات ونحكي معها الليلة على مسيرة فن حقيقي ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي ومباشر معنا ومع جمهوره المبدع على الدوام. صالح حميدت، مساء الخيرات، نورتني، شكرا لك على قبول الدعوة ونورت نقطة أول السطر موجة إذاعة تطاوين.
1: مساء الخير ليلى، ومساء الخير يعني كل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: مرحبا.
1: نعرف اللي تسمية عروس الصحراء يعني تبقى دائما تسمية اللي على الأقل تعطي نكهة جنوبية صحراوية للإذاعة التي أنا شخصيا عندي فيها عديد الذكريات
0: ومن
1: الإذاعات القريبة إلى قلبي، لأنها لأنه اهتمامها وبثها الأغاني واهتمامها ذي معناها بالعكس الفنان فيها حاجة إلى أنه يكون دائما متفاعل مع وسائل الإعلام، وهذا طبعا يشرفني. ومبروك البرنامج الجديد نقطة ورجع السر.
0: أيوة نقطة ورجع السر،
1: يقول لك نقطة ورجع السر
0: وهو كذلك. يعطيك الصحة. نحن نكمل المعلومة الأولى وبعد نعود ونرجع الأول السطر، هذاك علاش اخترنا هذا العنوان. في البداية بدينا أنت غنيت قلت شكرا أبي، أنا نقول لك شكرا على حضورك معنا، نورتنا عنا برشا ما سمعناش صوتك وما كنتش حاضر معنا من زمان. شكرا أبي، فيها ذكريات وتنرجع لها بعد شوي، لكن احنا تعودنا في البرنامج أنه بداية بدايتنا دائما نرجع للسنوات الأولى في حياتك ونرجع لأجواء المدرسة الابتدائية وأول يوم في مدرستك الابتدائية. كيفاش كان هذا اليوم؟ شنو تتذكر منه؟ من رافقك؟ شكون المعلم أو المربي اللي تقابلت معه أول مرة؟ شكون الصديق اللي خذيته صديق من أول يوم في حياتك؟ شنو تتذكر من هذاك اليوم؟
1: والله الحق عديد الذكريات.
0: جيد.
1: أولا ساعة معناها المدرسة كانت في قلب العاصمة، لأن أنا ولدت في الجنوب، لكن شاءت الأقدار نجي عمري تقريبا 5 سنوات في تونس العاصمة، وقريت في تونس العاصمة، قريت في مدرسة ناجي عبد الرزاق الشرايبي اللي هي بعد أصبحت يعني اللي تقريبا معهد اليوم وتطور طبعا. وكان اللي أتذكر وأنا كان فيها مدير فرنسي، لأنه مازال وقتها المتعاونين الفرنسيين مازالوا متواجدين في المدارس التونسية. طبعا الأساتذة التوانسة أغلبهم سي عبد الحميد، سي زنيح، مدام سعيدة، يعني معناها سي حسين خفش رحمه، معناها عديد الأسماء. الحق البداية اللي أنا أتذكر منها أنه طب ليه يعني اللي ما يوضع على الرقبة يعني كان أبيض يعني وفيه ريبون طبعا، حتى إن نفرز البنت من الولد يعني كان عندنا اللون الأزرق احنا، لكن الوحدة كانت بيضة هي نفس حتى مع الرقبة يعني كان عندها نكهة خاصة. يعني أنا عشت طفولة ودخول إلى المدرسة بلباس بالطريقة يعني المنسجمة معك
0: جيد
1: يعني زي الموحد والأجواء هذيك الحميمية اللي اليوم صحيحي موجودة، لكن بشوي بشوي قاعدة للأسف ساعات نحس
0: مثل ما نوع ما
1: نوع متسيب شوي فيها.
0: صحيح.
1: نعم نعم، لكن هذا عشناه. مش نقول لك شكون رافقني، مما لا شك فيه معناها اخواتي الحق احنا خاطر احنا صغار يعني كنا في الحومه نخرجوا مع بعضنا الوليدات الصغار اللي احنا في نمشيو سرابا يعني مجموعه كامله مع بعضنا
0: الرفقه الطيبه
1: كناش نتعبوا برشا ولدينا معناها كي نمشيو مع بعضنا معناها مجموعه نمشيو بعد ورجوع نرجع مع بعضنا بالتالي نتذكر انه خرجنا من الحومه مجموعه مع بعضنا أكيد معناها الحضور للأيام الأولى تكون لازم تكون ثم حضور الوالدين بابا الله يرحمه كان حاضر خاطر حضوره نصوره أكثر باعتبار أنه هو وهو زاد مسنسنا أنه نعمله على رواحنا لأنه هو زاد كان إداري يخدم في الإدارة بالتالي ما نصورش أنا بابا باش يضيع وقته مش ما يمشيش في الإدارة على خاطر باش يهزنا نقراو
0: ولكن لابد من
1: الأيام الأولى ما يخلينا نعمله على رواحنا ما نضيعولوش وقته زاد
0: ولكن لابد من أنه الإنسان شوية يحس معناها الإحساس بالأمان خاطر في وجود ديما الوالدين يلزم يكون فما كسند على الأقل في النهار الأول النهار الثاني بعد بطبيعة واحد باش يتعود ويستانس ويشوف صحاب ويعمل أصدقاء ويتعود بالجو متاع المدرسة فماشي واحد من الأصدقاء اللي تعرفت عليه من بداية معناه من وقت المدرسة الابتدائية وحافظته على الصداقة إلى يومنا هذا
1: مجموعة لبس بها عندي
0: جيد
1: يعني عندي نذكر صالح الزاوش مثلا صالح الزاوش هو واحد من اللاعبين وصل حتى للفريق الوطني في كرة اليد احنا فرقة حومة مع بعضنا عندنا فوزي جولسون كيف نادي الفريقي في كرة اليد معناها فريد الحصائري شكري بن عياد مجموعة لبس بها معنى أسماء ذي تبارك الله كل واحد في مجاله توا موجود في مجاله بدينا مع بعضنا ولد حومة تفرقنا بشوية لمحالة لكن معناها مازال ثم تواصل فتحي والنيش نتذكر يعني من جربة ديما نعملوا عليه جو معناها كان عنده ديما النكهة الجربية وكان ديما صاحب نكتة وساحب فتحي معناها ربي فضله لطفي عاقو حسيلو عديد الأسماء اللي أنا مازلت نتذكرها وقعدنا متواصلين مع بعضنا طبعا بطبيعة الحال هي الحياة المعترك الحياة خطر الالتقاء بعد يجي ربما بعد عندي لطفي عطروس ما شاء الله معناها أسماء كثيرة الحياة الحق ما خلتنا معناها التقينا بعد معناها وقعدنا نواكبه معناها وكالعلاقة وكالصحبة هذيك قعدت موجودة معناها ونتذكر أنه عندي عديد الأصدقاء اللي بعد نشوفوا بعضنا وحتى ما نذكرش بعضنا لازم نتفكر جي أوقات جي مناسبات ولو حتى بالمصلحة أنا ديما عندي أصدقاء نقول لهم راهو كي نهز التليفون باش نطلب مصلحة منك راهو هذيك تسخير من عند ربي باش نكلمك باش نتذكر
0: يعطيك الصحة
1: بالتالي ما تقولش بيه صاحبي يذكرني خاطر هذيك مش خايبة في الأخر أنت شنو هو الحياة هذيك هي
0: بالضبط
1: معناها احنا ربي خلقنا شعوب وقبائل للتعارف لنتعارف يعني في الأخر معناها احنا كي نتعارفوا حتى ولو نقضيوا لبعضنا ونتعاملوا مع بعضنا هو شيء جميل وشيء باهي وهذا كيف يستمر وينطلق من الطفولة ويزيد يقدم القدام حاجة طيبة
0: ما فيش شك في حياتك كنت تحب تطالع تقرأ الكتب
1: طبعا يعني هذا الشغف بالمطالعة
0: كان صديقك معنى الكتاب في حياتك
1: والله معناها ككل يعني خطر أنا المدرسة اللي أنا معناها تعلمت فيها هي المدرسة اللي فيها استعارة الكتب كان تم أكل الكتب ورجعوا الكتاب وإذا كان رجعوا ناقص ناكلوا ضربات بالمسطرة وإذا كان مثلا الكتاب مسخناه ولا عملنا له حاجة مثلا نتعاقبوا احنا من ما كل جيل هذاك معناها الجيل نتاع استعارة الكتب إلى غير ذلك
0: دونك تذكرش معايا أول عنوان قريته كتاب شد انتباهك ربما بقطع النظر على الكتب معناها اللي قريناهم في المدرسة وفي المعهد وفي الليسي من الكتب اللي معناها كي حسيت روحك انك تحب تقرا تحب تطالع شنو هو العنوان ربما اللي شدك اول كتاب قريته
1: هو باش نقول لك نتذكر اول كتاب ممكن صعب جدا
0: صعب شوية
1: نتذكر اول كتاب لكن انت والمرحله اللي كنا نحكيوا عن المرحله الابتدائيه طبعا الكتب كانت نتصور ما تتجاوز معناها ما النواحي القصصية ربما فيها خاصة التركيز على أكثر على الاعتماد على اللغة العربية أكثر من القصص اللي هي مكتوبة باللغة العربية يعني احنا في جيلنا ما كناش حتى طول اليوم القصص الصغيرة يعني ربما ما حتى بالدرجة
0: اي صحيح،
1: لكن احنا كنا نقرأ القصص اللي باللغة العربية معناها لانه ممكن هذا كان ساهم في انه اللكنة نتاع اللغة واعتمادنا على اللغة العربية كان بالاساس حتى من خلال المطالعة للكتب العربية.
0: صحيح صحيح،
1: ما نجمش ما نذكرش عناوين معينة، لكن كان ثم سلسلة معناها ثم تقاها مثلا القصص اللي فيها سلسلة مترابطة
0: بالضبط،
1: يعني خاصة اللي عندها علاقة بالحيوانات الخضراء سلسلة ربما
0: ولكن البوليسية بالكش
1: نعم نعم معناها متنوع بعد طبعا اللي كنا نحكيه احنا المرحلة الابتدائية ربما في المرحلة الثانوية تولي الأمور تطور شوية
0: صحيح
1: اللي ناخذ ونوصلوا قبيلة ودمنا وتطحسين ونوصلوا الحاجات يعني اللي ربما اللي فيها معناها أكثر خاصة على الأدباء والمفكرين المعروفين وإلى غير ذلك.
0: خلينا ندخل شوية عالم الموسيقى وتذكر شيء أول غنية قبل ما قبل معناها ما تغني انت وما نعرفوك صالح حميد انت الفنان، اول اغنيه هكا سمعتها تنجم تكون مثلا في الراديو في الدار الوالده تعمل في حاجه تقد في حاجه ما نتعرف قبل نحن عندنا محلاها هكا السناسه هذيك في الديار التونسيه الكلها راديو ديما من 7 نتاع الصباح وهو يمشي في الكوجينه وفي النهار الكل معناها هو الرفيق نتاع خاصه ربيت البيوت، فماشي هكا اغنيه تفيق عليها فماشي اغنيه تسمعها دوب ما ترجع للدار ولا سمعتها في مكان اخر ربما واول مره معناها تشد انتباهك اغنيه وتحبها؟
1: نعم هو ثم ممكن هو السؤال انا كنت مثلا ننتظر تقول لي اول اغنيه انت غنيتها
0: لا جايين هذيك ما نحب نعرف قديش انت
1: بتقول بالنسبه للاستماع انا نتذكر كنت متضامن مع امي ربي يطول في عمرها
0: ربي يفضلها
1: كنت مغرومه برشا بفريد الاطرش فريد الاطرش معناها نتذكر هذه الربيع وقت اللي خرجت معناها وخاصه التقسيم مع العود
0: صحيح
1: والاغنيه في حد ذاتها كانت معناها كان عندها وقع كبير معناها
0: صح
1: لنتذكر انا وقتها معناها كنت ما ترفع انه الوالده ربي يحفظها كانت تلمه مغرومه بفريد الاطرش حلقه تصويره تاع فريد في الدار يعني يا اخي دخل باب النهار قال شنية ذي نحيو لي التصوير انت على البكاية ذي البكاية وطبعا فريد الأطرش معناه معروف يعني
0: في ايه صحيح برشا ايه اما برشا يوسفوها
1: كيكا قالت هو البكاية ذي قالت له امي البكاية ذيك اولي فانا كان عندي التضامن مع الوالدة وربما التضامن هذاك رسخ عندي معناها من البداية على الاقل في الجانب الاستماع لان الفترة هذيك كانت الأغاني الطويلة هذه ونعرف أنه نذكر شم النسيم مثل المناسبات الكبرى اللي كانت موجودة في مصر معناها وكل عروض اللي كانت تخرج معناها دوريا وربما ثم مناسبات تخرج فيها معناها في مصر كانت يخرج فيها الجديد نتاع الفنانين الكبار معناها مثل ذلك عبد الحليم
0: خاصة أنت عبد الحليم ما نحكيوش عبد الحليم تونس هو صالح حميد
1: هو بالواقع الفترة هذه كانوا الأغاني الطويلة
0: أي
1: خاطر الاغاني الطويله ليلى ممكن احنا توا في الجيل نتاعي ان الاغاني الطويله كنا نحفظها عن ظهر قلب
0: صحيح
1: كان عندنا نوعا ما من الشغف لاولا ساعه الاغاني الطويله في جيلي انا كانت اغاني كلها باللغه العربيه يعني تقريبا ولكن شنو اللي يميزها انه اغنيه تلقاها اغنيه متكامله معناها تلقى فيها مقدمه موسيقيه ومعها طول الاغنيه وانت تعرف انه الفتره هذيك كانت الاغاني الطويله كان عندها دور يعني كبير في بالتالي معناها الأغاني هذه من ناحية الاستماع سيطرت نسبيا على على على على الطفولة معناها والفترة هذيك اللي حتى في الثانوي أنا نذكر معناها وفاة عبد الحليم جات في الفترة تقريبا أنا في السنوات الأخيرة معناها قريب البكالوريا معناها في مازال تقريب قبل سنة البكالوريا بالتالي المرحلة هذيك كان مرحلة الاستماع ومرحلة المراهقة اللي هي جت فيها ممكن كان عندنا تما محظوظ الشاب المراهق اللي يكون في الفترة هذيك عنده أغاني اللي ترافقه في مراهقته
0: لأنه
1: تلقى نوعا ما ثم معناها سوتيان
0: فما مرافقة
1: تم مرافقة معناها للأغاني، بالتالي حتى الإحساس نتاعك أنت كشاب تقع الفنان يعبر لك عليه
0: بالضبط.
1: الإحساس بالمشاعر تجاه
0: فما شكون يشاركك الحكاية اللي أنت تعيشها من خلال الأغاني هذيك والكلمات الجميلة. صحيح صحيح. وأول مرة صالح حميدات يكتشف صوته أول مرة
1: هنا حاجة ترسخت عندي الحق، وأنا متذكرها مليح. هذه كان عمري 10 سنوات وكانت في المدرسة الابتدائية وفي حفل نهاية السنة. في حفل نهاية السنة معناها بون طبعا واحد صغير، ومعناها طلعوني فوق الطاولة وغنيت غنيت معناها خاطر كان تم وقت
0: سمعوك قبل
1: كان تم استراد لوتا كان تم ديتابل وكذا، بالتالي باش ولايد صغير باش يغني في حفل لأنه يطلعوا. فغنيت نتذكر وقتها غنية محمد عبد الوهاب ساعة ما بشوف جنبي.
0: وانت عمرك 10 سنوات؟
1: نعم وانا عندي 10 سنوات غنيت الأغنية هذه معناها طبعا مع حفظ الكلمات وحفظ النغمات والتركيز إلى غير ذلك، بالتالي معناها وتحت التشجيع معناها
0: ما خفتش ما رهبتش. ما جيكش شوية خوف شوية رهبة شوية تراك؟
1: ما جيبش ربما معناها الطلعة الأولى، لكن هذاك بشوية بشوية ساهم. ممكن كان عنده دور في أنه معناها الالتقاء بالمجتمع لما تكون. علاش احنا اليوم نقولوا راهو حتى معناها الاطفال الصغار لما تحطوا في وسط، خاصه اذا كان انت اكتشفت موهبه من المواهب،
0: صحيح
1: لازم توفر له الفرصه ولو في معناها في محيط عائلي. توفر له الفرصه كيفاش معناها ينقص مك الخجل وكل الشحنه هذيك نتاع الخجل والخوف، لانه هذيك تصنع حتى التردد وحتى التلكؤ في الكلام.
0: صحيح.
1: يعني يعرفوا انه برشا معناها تلقاهم من بالخوف نتاعهم، معناها يولي وكوك شويه.
0: صحيح صحيح. يعاني من مشكله الكلام.
1: بالتالي الفرصه اذا كان واحد جاته فرصه انه مثلا يمشي تنسوا كيفاش يمثل كيفاش يغني قدام الجمهور، هذه في حد ذاتها مهمه. انا ممكن كان عندها دور هذه
0: اكيد. 10 سنوات ساعه ما بشوفها جنبي مش حاجه سهله.
1: نعم
0: تبارك الله. هذه اول مره وانت عمرك 10 سنوات في المدرسه الابتدائيه في نهايه السنه الدراسيه. يعني ما نتصور كي اختاروك انت باش تغني اكيد فما شكون سمعك غنيت، يعني ماهوش اختيار اعتباطي. ما جيت شكاكة اي باش نعيطوا لصالح حميدتي غني الطفل الصغير هذا باش نعطيوه غني. صحيح ولا
1: صحيح. ممكن نذكر في الريكرياسيون في فتره الاستراحه كنت
0: يعني من وقت انت كنت مغرم
1: غني ندندن معناها يسمعوني، بالتالي المعلمين معناها كان عندهم يعني اهتمام كبير. نعرفوا اللي المعلمين كانت مرافقتهم للتلامذة يعني.
0: صحيح.
1: عندها
0: هم اول مكتشفين للتلامذة نتاعهم، هما يعرفوا شكون التلميذ. نعم. اللي تبكل عليه عنده هوايه في حاجه، وساعات حتى هما يوجهوهم، ولا ساعات حتى يبداو الوالدين ما ياخذوش معناها ما ينتبهوش، ربما هما يحكيوا لهم راهو مثلا ولدك تبارك الله عنده صوت حلو، ولا ولدك راهو عنده تبارك الله معناها هكا تجارب محلية في الكتابه ولا في الرسم ولا. يعني انا نؤمن انه اول مكتشف هو المربي هو المعلم.
1: اكيد اكيد اكيد
0: بالضبط.
1: سعيده انا نتفكرها مليح لانه كان زاد عندها دور بعد الفرصه هذيك اللي جات. انا دخلت الى دنيا الاطفال معناها بناء على كل المواقف هذيك، لأن وقتها في الفترة هذيك اكتشافهم لي أنا نغني لغير ذلك، كان هذا فرصة باش دخلت يعني فك ربما بين ذفرين معناها النخبة الصغيرة اللي دخلت فك البرامج بنوعدون الأطفال لغير ذلك. فكانت فرصة وغنيت وقتها حتى في بشوية بشوية معناها حتى اللي نتذكر حتى أول ظهوري بعد في المرحلة الثانوية الأولى البداية كان زاد عندها دور. دخلت يعني للنوادي الموسيقى، بالتالي معناها كان
0: المرحلة هذيك
1: نعم الفرصة الأولى اللي أنت ربما عنوان برنامجك هي، لأنه الفرصة الأولى تصنع، هي الفرصة الأولى يعني هي اللي تصنع الحدث
0: بالطبيعة،
1: لأنك إذا كان اكتشفت أنت حاجة من أول مرة أنت لابد أنك تبني عليها.
0: أكيد.
1: تبني على الشيء الإيجابي فك الحاجة هذيك.
0: أكيد.
1: هذه كان في الجيل نتاعنا عشناها احنا، لأنه وقت اللي المعلم مثلا ولا المحيط نتاعك يكتشف فيك حاجة من غديك يعمل لك
0: يحذر لك الأرضية
1: يحضر لك الأرضية. وهذا المهم اليوم لابد أنه نتعلموه باش نجموا نتعاملوا به الأبناء نتاعنا، لأنه في الأخر أي حاجة تكتشفها أنت يفوت تيسر لوكازيون، معناها لازم أنت تحاول تلقى الفرصة هذيك وتواصل، لأنه ما توخرش، معناها لابد أنك تقدم
0: بالطبيعة. أكيد وقت اللي باش نسألك معناها في أول أغنية أكيد باش يجيونا ثلاثة أسئلة في سؤال، خاطر كي باش نسألك أول أغنية أنت غنيتها أكيد باش نسألك أول شاعر غنائي تعاملت معاه وأول ملحن. دونك في الأغنية هذه الأولى أعطينا كواليسها، كيفاش جات الفرصة؟
1: أول أغنية هو إذا كان نمشيو في أول أغنية غنيتها يعني الغيري، يعني
0: لا هو إنتاجك الخاص.
1: إنتاجي الخاص. إنتاجك الخاص. أنا نجم نذكر هنا أول ملحن طبعا هو سي عز الدين العياشي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وأنا عز الدين العياشي بصراحة معناها نتمنى، لأنه هو في البرنامج في السنوات الأخيرة كان عندي معناها في البرنامج أنه باش نقيم حفل في مدينة الثقافة باش نعمل فيه نوعا ما ريتروسبكتيف يعني على كل الانتاجات نتاعي، من بينها باش نرجع إلى البداية إلى كل المراحل والمحطات، خاطر أهم محطة بالنسبة لي أنا في
0: هي البداية
1: الموسيقى. البداية كانت الفترة اللي كان فيها سي عز الدين العياشي هو هو رئيس نادي الموسيقى في في معهد الوردية بتونس، ومعهد الوردية بتونس معناها معروف يعني من المعاهد اللي تم اكتشاف فيها عديد الأصوات الفنية.
0: صحيح.
1: هناك عديد
0: خرجت منه برشا أصوات. صحيح.
1: نعم. بالتالي أنا نتذكر مثلا أول أغنية غنيتها باش دخلت للنادي هذي كانت لعبد اللطيف التلباني، يعني يا نجمتي حيرانة زي سهرانة زي، معناها كانت من الأغاني اللي فاجئت بها سي عز الدين.
0: هو أنت ديما تفاجئ سالح حراوي، مش هذي هو تفاجئ حتى وأنت عمرك 10 سنوات تغني لي لعبد الوهاب وغنية صعيبة كمان هذيك، حتى هذيك مفاجأة.
1: نعم نعم. وبعد في نادي الموسيقى غنيت لفنان كان من أشد المزاحمين مع هاني شاكر الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان ثنائي هذا هو اللي كان معناه يزاحم في عبد الحليم الله يرحمه. كانوا في الفترة هذيك أصوات جميلة. من بينهم هذا عبد الحليم الكلباني، عبد الحليم الكلباني اللي هو مات صغير
0: الحق الله يرحمه.
1: معناها الله يرحمه عبد الحليم الكلباني كان عنده مجموعة من الأغاني وأنا أحفظت له. فالأغنية الأولى وقت طلعني الكل ما عدا بهتين يسمعوا في الأغنية، معناها زيد في العادة وقت الواحد يدخل ويجي سمعنا حويجة باش يسمعك حاجة مثلا
0: أي حاجة
1: متعارف علي
0: بالضبط
1: موجودة أنا غنيت لهم معناها حاجة شكيتهم في حاجة اختيار صعب معناها.
0: أي شنو كانت ردة الفعل بربي؟
1: والله أنا تحب تسمع مطلع منها
0: بالطبيعة
1: ردة الفعل نتاعها وهي ردة الفعل نتاعك أنت تو.
0: يلا يلا يلا تفضل تفضل أكيد المجال مفتوح ليك.

0: سهرانة زي حيرانة زي لا طال عليه وفيها موسيقى جميلة جدا يعني. كانت هذه الأغنية اللي من خلالها عزيزي العيشي اقتنع طبعا
1: طبعا ما عندوش حل آخر ما عندوش حل آخر غير أنه يقتنع.
0: نعم دخلت دخلت الغمار المباريات بين المعاهد ولا المعاهد ياخذ في الجوائز من خلال خاصة في الجانب الموسيقي وعندنا فرقة موسيقية وعندنا بشوي بشوي من غادي
1: دخلت
0: فرقة مدينة تونس من خلال الظهور هذاك في النادي. بالتالي معناها كانت ديكلونشمون تاعها هو أغنية قدمتها أنا اللي هي أغنية هذه تعرف من خلالها معناها عزيزي العيشي على إمكانياتي الصوتية ودخلت غمار المجال الموسيقي. هذه
1: معناها نجم نقول
0: نقطة أولى معناها
1: أكيد أكيد بالطبيعة نجم نقول معناها أنه عزيزي العيشي يرحمه هو ربما مكتشفك الأول.
0: نعم نعم عزيزين الله يرحمه لأنه أنا في الفترة هذيك كنت بصراحة كنت نعيش في ظروف صعبة شوية لأنه عندي خويا وقتها توفى الله يرحمه ويصغرني بعامين. بالتالي الفترة اللي مريت بها بعد وفاة خويا يرحمه معناها كانت صعبة شوية فبالتالي معناها دخولي للغمار هذايا
1: عاونك شوية باش تخرج
0: منه هو الشجن اللي لقاه في صوتي بحكم ربما الظرف اللي انا عايشه
1: أكيد.
0: وبحكم معناها المشاعر والاحساسات هذيك كان عندها دور معناها في ومهم جدا انك تلقى زاد شكون يرافقك في بدايه
1: يامن بيك ويرافقك ويواصل معك الطريق
0: هي الحاجه الاولى اللي تنجم تخليك تمشي في الطريق الصحيح او تحيد عن الطريق نتاعك. نجم تكون مثلا من الضربه الاولى تمشي في مسلك اخر
1: صحيح.
0: مسلك تولي مثلا ما نعرفش انا قول واحنا تستهويك الاماكن المفيد تمشي تغني في اي مكان وتدخل في الجانب التجاري وتسيب قرايتك وتسيب كذا فانا هذا ما كانش بالحق مع تازين
1: هذا مش طريقك اكيد هذا
0: نعم
1: مش طريقك
0: نعم
1: اللي انت خذيت عهد على نفسك من اول خطوه خذيت الطريق اللي انت حبيت تمشي فيه باش تكون متفرد وبالفعل كنت متفرد وحتى ولو انا ديما نقول رغم انه انا اعلاميه ولكن ديما نقول صالح حميدات ياسر يظلم الاعلام ياسر صالح حميدات مظلوم في الاعلام ولكن أغنيه ولكن كل ما قدم معناها ما بخلي بصمة كبيرة برشا معناها إن شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك وتقدمنا أكثر وأكثر لكن بالمقارنة معناها لليوم البرشا أصوات تشوفوهم ساعات تبدأ أنت وحدك تتسائل شكون وهذا السيد اللي في التلفزة الليلة نتفرج فيه أنا ما نعرفوش حتى كان أنا إعلامية ونخدم في الإعلام أحيانا والله نتفاجئ بوجوه ما نعرفهاش الأصوات حدث ولا حرج فمعناها تلقى نفسك بالرسمي تسأل في سؤال وينهم الفنانين متاعنا اليوم وينهم الأصوات هذوما اليوم وأنت كينك معناها متنبأ بها الحكاية هذية وين احنا باش نخلطوا فأنت اخترت طريق اللي مشيت ورغم أنه كان صعب ما هوش كان سهل اختيار كان صعب جدا ولكن مشيت فيه وما زلت مواصل فيه من أول خطوة إلى يومنا هذا فكما نقول معناها صالح حميدات الفنان المبدع المتفرد بعد سي عز الدين عيشي الله يرحمه اللي نجم نقول هو مكتشفك كما قلت انت معناها في مجال الموسيقى من الشعراء الغنائيين معناها شعراء التوانسة بالطبيعة لأنه عندك أعمال زادة مع فنانين عرب مع ملحنين تونجيو التجربة هذه بعد شوية شكون أول شاعر غنائي تونسي تعاملت معه؟
0: والله هي أول شاعرة يعني
1: شاعرة
0: نعم شاعرة هي اللي أنا ما نعرفهاش العف معناها مدام دريدي معناها بصراحة الحق
1: هي سمعتك وهي طلبت
0: لا سمعتنيش هي اللي عطت الكلمات لسي عزين وقتلت لسي عزين طريقة العمل نتاعه هي طريقة محترفة جدا يعني بالتالي هو خاطر سي عزين هو دخلني فرقة مدينة تونس الموسيقى العربية
1: فهمتك
0: لأنه فرقة مدينة تونس هي كانت أهم فرقة في تونس اللي كان يشرف عليها سي محمد قرفي يعني فالفنانين الكل كانوا يحبوا يتمنوا أنه يدخلوا الفرقة هذه
1: أي أنت محظوظ معناها أنت محظوظ إذا أنت موجود فيها
0: كنت نغني فردي أنا وكاميرا عبد الجواد وذكريات ووقتها بعدها زادة جت أمينة فاخت جت تم عديد الفنانين اللي حبوا يدخلوا الفرقة هذه وكنا نعمل عروض شهرية في مسرح البلد يعني كانت الفرقة هذه اللي تمولها بلدية تونس وسي محمد القرفي نجح في إقناع البلدية في أنه تمول الفرقة هذه كما مولت فرقة المسرح فرقة مسرح مدينة تونس. فكانت فرقة مدينة تونس الموسيقى أول فرقة يعني احتضنت يعني نجم تقول الموهبة نتاعي عن طريق تاج الدين العيشي. لأنه بعد ما اكتشفني في النادي الموسيقى وبين المعاهد وكل المراحل اللي تعديت بها هذيك المباريات لغير ذلك دخلني للفرقة، وكانت وقتا نذكرها مباشرة بعد حصولي على البكالوريا يعني ودخلت الجامعة. بالتالي معناها كانت الفرقة اللي هي معناها دخلت بها غمار. فالكلمات أنا بالنسبة لي أنا ما كانش عندي علاقة أنا بالشعراء،
1: فهمتك.
0: بالتالي كان سي عز الدين وقتش ولت عندي علاقة بالشعراء، وقتلي أنا وليت ننتج لنفسي، وليت أيوة. أنا بعض ألحان لحنها أو أنه ولت عملية الانتقاء أنا أقوم بها. لكن في المرحلة الأولى
1: يعني في شكل كأنه سي عز الدين يرحمه هو اللي تبنيك فنيا.
0: طبعا لأنني هو يجيب هو يعني يختار ويعرف أنا شنو الذوق نتاعه هو ذوقي أنا، خاطر ما عنديش ذوق قدامه هو، لأنه في الأخر ونعرف أنا أتذكر أول أغنية غنيتها في في فرقة مدينة تونس مثلا الحان سيازين عايش وانت برنامجك أول
1: وانا كنت باش نسلك توا أول وقفة على المسرح، دونك جاوبني.
0: أول وقفة على المسرح غنيت أغنية بعنوان رغم الهوى المستحيل.
1: رغم الهوى المستحيل
0: هذه من الأغاني معناها نسميها الأغاني العندليبية معناها لأنه عزين لا يرحمه سعزين معناها لحنها، ولحنها على طريقة يعني طريقة شرقية جميلة جدا وفيها ثلاثة مقاطع ورائعة الأغنية هذه.
1: وأنت زادة من معناها وقفتك على المسرح وأدائك وصوتك ونبرة صوتك وكلها زادة عندليبية، معناها صحيح ما نحيوش ما نلغيوش الشخصية الفنية لصالح حميدات وهذا يفخر لنا والصوت التونسي هذايا، ولكن ما فماش اثنين ينجموا معناها يختلفوا على أنه وقفة صالح حميدات على المسرحية وقفة عبد الحليم حافظ. يعني حتى لتوا المقطع شفت اللي غنيته تو طالع الصغير اللي غنيته قلنا بالفعل راهو انت غمض عينيك وتسمع صوتك فقط كأنه عبد الحليم حافظ يغني مش صالح حميدات. وطبعا كما قلت نرجع ديما صالح حميدات فخر الأغنية التونسية، مانيش نلغيو في الشخصية الفنية التونسية المحترمة، ولكن صدقني صوت عند لي بأتم معنى الكلمة.
0: الحمد لله هو معناها لهنا هي مدرسة في نهاية الأمر،
1: ما فيش
0: وحتى الملحنين معناها من المقتدرين كانوا معناها يعرفوا يلحنوا بطريقة من غير ما يسقطوا في أنهم يعملوا الكوبي كولي ولا شيء من حاجات يعني، لكن كان ثم روح، هي روح شرقية معناها. وهذوما الملحنين هذوما اللي كان من بينهم سي عز الدين العياشي الله يرحمه، وكان زاد سي حمد بن عثمان اللي كان حتى الموشحات حمد بن عثمان لحن موشحات مثلا تم قي روانيات هذه موشح قدمها فرق مدينة تونس معناها الكورال قدمته كذا معناها رائع معناها لحن سي حمدي معناها على طريقة الموشحات كما مال الكاسات اللي موجودة المعروفة عربيا وعديد. فهناك ملحنين مقتدرين في تونس راهو يلزمنا ما نعرفش أنا الذاكرة الفنية والموسيقية تاع تونس. نرجع كلام يقولتو انت قبيلة، للأسف أنا قبيلة ما حبيش قص عليك، لكن مش يقول لك راهو الدعاجي لا يرحمه أنا نقول لهم راهو يزم تعملوا له صنبة في تونس، لأنه نحب ولا نكره الفنانين في تونس راهو من نعطيهم قيمة لا بعد ما يتوفر. معروفة هذه معروفة. عم الهادي جويني نتذكره أنا كنت صغير قريت في ابن شرف معناه كنت نتعدى من باب سويقة وقت نروح وإحنا مثلا من نقاش الكار ولا حاجة من ابن شرف نمشي نروح على ساقية نقص على باب سويقة ومن غاديك أنا هبت حتى تونس نسكنوا. فكنت الرام الهادي جويني معناه بالقفة نتاعه ويتعدى ويمشي معناه ولا واحد يتلفت له ولا كذا. الهادي جويني بعد ما توفى الله يرحمه ولا الهادي جويني ولا ياخذوا له في الأغاني نتاعه والموسيقى نتاعه ولا دونك إحنا شعب للأسف عندنا ذاكرة قصيرة جدا، عندنا إحنا لا نهتم بالمبدعين نتاعنا، عندنا إشكالية كبرى في التعامل مع الإبداع
1: وعندنا ثقافة تكريم الموتى زيدا.
0: الإشكاليات الكبيرة اللي نعيشوا فيها كمجتمعات وكشعوب ربما كي نقارنوا أنت توا اليوم كي تعمل مقارنة تقول علاش الفنانين المصريين معروفين أكثر منا؟ لأنه السينما جابتهم قربتهم، لأنه الأغاني وبعديد العديد الأشكال الثقافية والاهتمام الكبير بهم وأنه يخدموا لهم على الصورة إلى غير ذلك. احنا لا احنا احنا يلزم يلزم انت تتعدى تعمل امباساج كيف كيما جاء وبعد كان حب ربي في الاخر باش يجي نهار يتذكروا اه والله كان في السنوات كذا فنان وفنانه اسمه كذا واسمها كذا وتقدم كذا هذا وكانما هكا معناها كانما يلزم تكون العمليه كذا هذا يلزم يصلح
1: يلزم اكيد ما في شك. مهرجان الاغنيه ليك معاها اكثر من ذكرى فخليني نسالك في معناها المهرجان هذايا اول دورات المهرجان اول حضورك في مهرجان الاغنيه ونعرف حضورك راه في السنوات نتاع معناها قمة نجاح الأغنية التونسية وعندك معناها حضور مميز ومتميز في مهرجان الأغنية في أكثر من دورة ذكرياتك مع المهرجان
0: أول دورة المهرجان الأغنية كانت سنة 90
1: أي
0: سنة 90 وكانت الدورة الرابعة في مهرجان الأغنية التونسية أول أغنية شاركت بها كانت مع مجموعة عشاق الوطن
1: أي
0: والأغنية هذه كانت بعنوان الغارة هذه تحكي على غارة حمام الشط وكان حدث كبير وكان الدكتور فتحي القاسمي معناها اللي هو استاذ حضارة عربية واستاذ متميز دكتور معناها يكتب جيدا نحب نحييه بالمناسبة لإذاعتكم معناها فتحي القاسمي صور تقريبا الحدث بالقصيدة
1: من خلال القصيدة
0: من تحت أنقاض العمارة بين أكوام الحجارة أبصرت عيني الحزينة شارة النصر المبينة بين هاتيك الرمال عند بحر لا يزال يذكر أطوار غارة سلبت منا العذارة سائر في الدرب أقسم يا وطن لست أرجو غير حبك كلا لن فيك لا أخشى القساوة والمحن أنا قد عشقتك في السريرة والعلن أنا قد كفرت بمن لأرضك قد رهن من حالف الأعداء أو قبض الثمن بالتالي أغنية كما هذه في المسرح البلدي في تونس عام 90 صنعت الحدث أغنية كانت في معناها رائعة جدا تنفيذ كان رائع فرقة الموسيقى فرقة الإذاعة والتلفزة معناها وثم لي دو سولو نتفكرهم بالكداية نتاع شلول الجلاسي بالله بالناي وبالكمانجا بشير سالمي كانت معناها دو سولو ما سمعتش منهم أنا بالحق
1: وكان تجويزة مهرجان الأغنية كانت حاجة هيلة برشا
0: نعم فهذا كان أول ظهور أول ظهور في مهرجان الأغنية وكان ظهور طريف لأنه لأول مرة تدخل الأغنية الملتزمة في مهرجان الأغنية
1: أي صحيح
0: وكان تم معناها تخوف كبير وكان تم تردد وثم مشكلية لأنه عام 90 كانت الأمور مش واضحة برشا كانوا خايفين
1: كانت شوية تضييق
0: نعم كان كما برشا تضييق لكن في الاخر معناها اللي فرض نفسه هو القيمه الفنيه للعمل
1: ذكر
0: عبد الحميد بالعجيه الله يرحمه لما سمع الاغنيه بالسولفيج يقرا في الاغنيه معناها وين من فيها قال لي ابداع اللي تمشي عملتوها قال لي الاغنيه هذه قلت له سي عبد الحميد عملناها معناها صدقني معناها وليكزيكسيون نتاعها بالموسيقى كانت رائعه جدا بالتالي معناها الظهور الاول كان سنه 90
1: أول مشاركة كان سنة 90 وبعد جيت أكيد مشاركات أخرين وحضورك كان جميل جدا يظهر لي زادة شكرا أبي من واحدة من سهرة مهرجان الأغنية
0: مهرجان الأغنية طبعا من ذيك ذكرها ممكن في الألفينات الأغنية ذيك شكرا أبي عبديف العادي لا يرحمه يعني لحنها كلمات الصديق أحمد الشايب اللي أنا نحب نشكره على تكريمه لأنه في رمضان السابق معناها أحمد الشايب هو كان يشرف على مهرجان يعني جميل جدا اسمه قناديل باب بحر في صفاقس معناها وتم تكريمي في سهرة رمضانية معناها والحق كنت متميزة معناها
1: جيد احنا ماذا بينا نعرفوا أول تكريم وبعد نمشيوا للتكريمات اللي بعد جات لكن أول تكريم في مسيرتك الفنية صالح تذكروش
0: والله
1: نسيت شوي نسيت ممكن
2: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تمام والرابعة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 27 من أوت الجارية. ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة بطقس حار مع ظهور الشهيلية وخلايا رعدية محليا، بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم. التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي بعميد المحامين أبو بكر بالثابتة، حيث بحث الوضع العام في البلاد ولا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. تمحورت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم 27 من أوت الجارية بمقر الأمانة العامة بجدة. في العالم، قال الرئيس الإيراني إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه مواجهة الضغوط الاقتصادية بحزم، ومشددا على أن التدابير الاقتصادية الإيرانية ستحول دون تحقيق واشنطن مكاسب من ضغوطها. انتهى الموجز مستمعينا الكرام، وتتابعون الآن نشرة البحرية.
5: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. تتميز الحالة الجوية بمنخفض نسبة للضغط الجوي غرب البحر الأبيض المتوسط. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة: على شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة تصل مؤقتا إلى 30 عقدة. البحر مضطرب في محلين شديد الاضطراب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة متوسطة. على شرق تونس الرياح جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس حب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس الرياح شرقية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة تصل مؤقتا إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس حب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد، على شمال تونس الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تصل محلين إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تصل محلين من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس الريح من قطاع الشرقي من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

في حب سعد وشايا خلونا احب على هوايا واشوف في حب

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة إنذار كبيرة، وذلك خلال يومي الأربعاء 26 من أوت والخميس 27 من أوت. انطلقت اليوم بمعتمدية ترمد الأيام العالمية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحية لسنة 2027، وتتواصل هذه الأيام العالمية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية. تمحورت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطية وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد يوم غد بمقر الأمانة العامة بجدة. في العالم، دنا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية حسين إبراهيم طه اقتحام الاحتلال الصهيوني مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة وأخلائه، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا في استهداف الوكالة الأممية ومنشآتها في القدس المحتلة. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مواعيد تأشيرات الهجرة للمتقدمين في جميع دول العالم في وقت كثفت فيه حكومة الولايات المتحدة من قيودها وإجراءاتها الصارمة تجاه ملف الهجرة. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع عبد الله في أصائل.
3: شبيك الطوب باش نجري تحت موب صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربش هكهو اش باش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسع قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك انت عندي سين تبرين نبيع بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: يا زلمة جيبوا لكم يا بخي
7: اي ولاد الفم يا بي
8: طيب يا وليد طيب بكرة
7: هي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله
9: ايش هي زطلة
5: زطلة
3: شبيه
5: مهبول تحب بسينة
10: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
5: مسيه مالك
10: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما قلتش
10: مسيه
3: ولا لني انا
10: تكلم فيه
3: مسيه ولا لني انا مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: يا مالك يا مالك كتا
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين. أصايل. أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم، مرحبا بكم في أصايل اليوم الأربعاء، الموعد اللي جدد معاكم من تو إن شاء الله حتى للثمانية. اليوم نهار سخون شوي، إن شاء الله ربي يبرد علينا. المتوقع كونها درجة الحرارة بتبدأ تخف شوي انطلاقا نهار الجمعة السبت. بالنسبة اليوم درجة الحرارة كانت في حدود 46 في تطاوين، 47 في مدنين وجابس، المناطق اللي فيها درجة حرارة مرتفعة. الليلة متوقعة في حدود 35 درجة، في حدود 32 35 37 في الجنوب الشرقي. درجة حرارة متوقعة سخونة حتى الليلة، على أمل الكون اللي يمت جاي تكون أبرد إن شاء الله. تحية لكم اللي توصلكم عند فتح المقبلي، عاد الجميل، مفتاح الخبير، وكل الفريق اللي معاكم في الأمسية أو اختياراتنا الموسيقية. بعد نكون في الريكاب، خليكم معنا.

البلاغ اللي نشره مؤخرا، مع العلم كونه نهار السبت باش يكون فما تراجع ملحوظ لدرجة الحرارة إن شاء الله. اليوم نتحدثوا على درجة حرارة مرتفعة وعديد النصائح اللي تجي من كل الناس اللي في علاقة بالمجال هذا، وخاصة الابتعاد على حرارة الشمس في فترة الذروة من 11 تاع الصباح حتى 4 متاع العشية. منظمات وطنية، منظمات حتى عالمية، وزارة الصحة العالمية في عدة أماكن حقيقة هي اللي تشهد درجة حرارة مرتفعة في الأيامات الأخيرة. اليوم في بنغردين تعرفوا الحادثة متاع فجعة غرق المركب اللي وجعت التوانسة الكل. اليوم الأربعاء بنغردين تشيع 8 من شبابها من ضحايا الحادث هذا، إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يصبر عائلتهم. الحادثة اللي تفاعلوا معها التوينس الكل في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إن شاء الله ربي يرحمهم. كان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي يأكد أنه القارب الغرق على بعد تقريبا 14 ميل بحري من سواحل جرجيس، وأكد كيف أنه أنه أبحر نهار 19 أوت الجاري وعلى متن 15 شخص، بينهم 14 شخص من بنغردين وشخص وحيد من جرجيس. التفاعل كبير اللي صار بعد الحادث هذا، خاصة تحثوا على اللي شفناهم الأهالي البحارة كانوا واقفين جنب لنا جنب مع الحرس البحري، الحماية المدنية وجيش البحر والديوانة، كلهم في محاولة للبحث وإيجاد ما يمكن إيجاد ومحاولة مساعدة الناس اللي مختصين في المجال هذا. إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يصبرهم. في أخبارنا الرياضية على مستوى العالم، تعرفوا الألعاب المتوسطية اللي صايرة في إيطاليا الأيامات هذه، المنتخب التونسي لكرة القدم يتأهل إلى النصف النهائي اللي كان الفوز متاع الأخير ضد المنتخب التركي، وهكا المنتخب التونسي يتأهل إلى دور النصف النهائي. كيف تحثوا على ملاكمة ويلكا بن مبروك تتحصل على ميدالية برونزية في وزن 75 كيلوغرام. كانت هذه ريكاب ليس، بعد شوي نكون إن شاء الله في فقرة ما بين أمس واليوم مع زميلنا الهادي بن جديان.

0: الخمسة ونص وقيت فقرتنا كم العادة مع زميل هادي بن جدين. هادي مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مساء النور عبد الله، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين.
0: الله يخليك. معاك في كل مرة نعمل جولة في مصطلح معين، في كلمة معينة، في عادة في هذا الصيف. اليوم اخترنا موضوع الطرف السخانة، وإن شاء الله ربي يبرد علينا. وكعليش اخترنا موضوع في الإطار هذا؟ هادي
1: بالضبط، هو اخترنا موضوع في علاقة بالصيف، علاقة بالسخانة اللي هي المظلة وما شبه المظلة. طبعا عبدالله، المظلة التقليدية هي رفيقة الصيف وذاكرة الأجداد، وفي الواقع هي لم تكن المظلة مجرد وسيلة ما تحجب أشعة الشمس، بل كانت جزء من الحياة اليومية للمواطن ومن المشهد التقليدي في مجتمعنا. ولكن رغم تطور وسائل الوقاية من الشمس، تبقى المظلة التقليدية شاهدة على ذكاء الإنسان وفي التكيف مع البيئة والمناخ. تحمل أيضا في شكلها وفي موادها وطريقة استعمالها جانب من الذاكرة الشعبية وجزء من تراثنا. من جهة أخرى كذلك، هناك اعتمد الأجداد على بعض الملابس التقليدية أشكالا وألوانا وطرقا في اللباس تتلائم مع طبيعة المناخ. الهدف منها هي حماية الجسم من الشمس ومن الحرارة، ولكن أيضا المحافظة على الهوية والعادات والتقاليد. المظلة وبعض الملابس التي تحمي الإنسان من أشعة الشمس ومن الحرارة في رأي المواطن من خلال هذا التقرير.
2: بالنسبة لغطاء الرأس في فصل الصيف يختلف حسب المكان وحسب المعنى وحسب ظروف العمل. مثلا عندك تجار الصنايعية فصل البلاد كلهم يستعملوا في المظلة، مظلة المصنوعة من السعف النخيل، هي مثلا يجيبوا فيها من المناطق المجاورة، يعني من القابس، من قبلية، بلاد اللي فيها المناطق اللي فيها النخيل، هيك باهية تظل على الراس. ودي خاصة جماعة اللي عندهم أشغال هذه الخدمة، الخدمة البرة مثلا في السمس، هيك المظلة تساعدهم لي حمدها. بينما مثلا في الصحراء والرعاة والسراح متاع السعير ولا متاع البل مثلا، المظلة ما تساعدهمش. علاش؟ لأن هي خفيفة تطير من الراس ليه، وثانية حاجة تحجب الرؤية. مثلا هو السائح المصدر معناها حاجة يديرها باش يشبه الرؤية في المدار، هاك علاش يضطر يعمل القشطة، نقول احنا الشاش والقشطة، القشطة هيك تحافظ على الراس، دير حتى تحافظ على الراس معناها تظلل على الراس، تحميه من الشمس وتحميه من تحميه من التراب ومن الوحدة.
3: أيضا زاد الناس اللي تخدم وتتعرض لأشعة الشمس، الناس اللي تخدم في المرمى وتجهر في الأبار ومعناه وتخدم في الحاجات هذه اللي تابعة الفلاحة بصفة عامة. أما الرعاة هم شكل آخر، يستعملوا في حاجات أخرى وفي وسائل أخرى تقيهم من حر الشمس، من حر الشمس، وهي في الأصل معناه المظلة قليل. وان تلقى راعي يلبس مظلة، لأن في العادة أنهم يلبسوا في اللحفة اللي يسموها بالقشطة الصفراء، المعروفة عندنا باللحفة الصفراء، اللي هي تتميز معناها بلونها الصحراوي، يستعملوها أكثر ناس. تلقى الراعي في فصل الصيف لابس قشطة. لكن نحب نحكي على حاجة أخرى باقي في هذا الإطار، اللي هي قيمة الوزرة، اللي ربما البعض يعتبر أن الوزرة تستعمل في فصل الشتاء فقط. نحب أن نضيف معلومة للسامعين، كون راهي الوزرة تستعمل أيضا حتى في فصل الصيف، وكانوا أهلنا وأجدادنا يستعملوها في وقت الحر الشديد، لأن الوزرة تبرد، اللي يلبس الوزرة يعرق. لكن بعتلي بما أنها متكونة من الصوف، لأنها المواد المتكونة منها صوف صافي، معناها أن نتفكر برشا شيابين يبدأ لابس الوزرة في شهر أوت وشهر جويلية وشهر جوان، تلقاه لابس الوزرة القايلة، فضلا على استعمالها لدى الرعاة كما قلت معناها اللي في الصحراء، لأنهم في الصحراء تلقاه عامل الظليلة. منين مناش يعملوه الظليلة؟ هي بالوزرة، يعمل الراعي يعمل وزرة ظليلة ويعمل العصام تاعه أو اللقاحية يسموها، ولا برشة يطلق عليها برشة اسماء، ولا العقافي ولا المعقاف، ولا يستعملها زي شراع نتاع الخيمه، زي شراع نتاع الخيمه يستعملها كاك ويدخل هو تحتها لانها تقيه من حر الشمس وتعطي ظل بكثره، ويولي هو عنده معناها جاي في مكان يبدا متعلي باش تجيب له الهواء النسمه، وينصبها هي في شكل خيمه ويظلل بها. معناها هذه قيمه الوزره ايضا.
2: المرأة تختلف على الرجل. المرأة مثلا بحكم ما عندها شغل البر ياسف في السمس، ما عندها دم في الدار، اللهم في الفلاحة مثلا في الزرع ولا في حاجة، هو أنا حتى هي تدير في مظلة معناها مظلة كما الرجل مظلة دار شوي. ولكن قديما ما كانش تعمل مظلة، كانت تعمل في طرف مثلا نقوله طرف إحنا هذا قطعة قماش على رأسها مغادي حتى تغطيها وديها، وعادة ما استعملهاش ياسر لأنها دائما في الدار في الظل هكا، علاش معناها ناقصة شوي. وفي وقتنا الحاضر تو مثلا دخلت حاجات أخرى، مثلا دخلت للشباب، نحكوا على الشباب الجديد هذا كل، ولات الكاسكات نقولوا إحنا كاسكات هكي تحت الظل شوي خفيفة، وكما نقولوا بريزونتابل معناها حتى لا في المنظر العام هي صحيح بريزونتابل، واللي يستعمل فيه الشباب واللي يزيد يستعمل حتى باقي زي كاسكات، باقي زي كاسكات مظلة كيفي معناها هيكي. معنا طوال مع العصر تبدل كمال رجل مزيد طوال زيد يطلعوا حاجات جديدة،
0: وهذه من الحاجات اللي ما عادش ممكن اليوم مش كون مازال يستعمل الوزرة في ظل السخانة هذه.
1: هي تعتبر من اللباس الصوفي الفضفاض، وتتكون من ألياف صوفية هكذا شيء تساعد على في لباسة في بعض الأحيان عند بعض الناس في الصيف، لأن كما ذكرت هي لباس فضفاض، ولكن قليل من يستعملها. تبقى المظلة هي رفيقة الصيف في أماكن معينة كمدن مثلا، ولكن كما ذكر في التقرير في الصحراء وفي المراعي هناك لباس آخر خاص بهم، خاصة تعرف الطقس، والطقس في المراعي ما يولمش معتها المظلة.
0: شكرا لك هادي، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل وعلى كل المواضيع في كل مرة تقترحها، وأكيد معك مواصلين إن شاء الله في الفقرة هذه في العدد الجاي من الصيلة. يعطيك صحة هادي بن جدين. 5:07 على موجة إذاعة التطاوين، مواصلين معكم، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين وفي أبرز عناوينها: تشيع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية ببنغردان، طقس شديد الحرارة والمعهد الوطني للرصد الجوي يرفع درجات الإنذار في أغلب ولايات الجمهورية، وفي العالم طهران تتمسك بالتفاوض وتؤكد مواجهة الضغوط الاقتصادية على البلاد. إلى تفاصيل الأخبار. شيعت اليوم مدينة بنغردان 8 من شبابها من ضحايا فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية الأسبوع الماضي. تفاصيل أكثر في متابعة لمراسلنا محمد نبهان.
3: تم دفن مجموعة من جثامين ضحايا غرق المركب البحري في موكب المهيب بمقبرة سيدي خليفة بنغردان، حيث نصبت الخيام هناك على عين المكان ليتقبل أهالي الضحايا العزاء. ويذكر أن مركبا بحريا يقل أكثر من 15 شخصا كان قد غرق على السواحل الشرقية للبلاد التونسية، واستغرقت فرق البحث عن الجثث أكثر من 3 أيام لانتشالها مع ناج وحيد فيما يعرف بالهجرة السرية. هذا وتجري الإشارة إلى أن ما زاد في صعوبة التعرف على الضحايا العثور على أكثر من العدد المذكور، ولم يتم التعرف عليها إلا بإجراء التحليل الجيني.
2: هذا وأعلنت كل من هيئة مهرجان مدينة الثقافية الدولي وهيئة المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف في بلاغين منفصلين لهما عن تأجيل العرضين المبرمجين لهذه الليلة، وذلك تضامنا مع أهالي بنغردان. ووفق نص البلاغين تستأنف عروض الدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافية الدولي يوم 30 من أوت الجاري، فيما تم تأجيل عرض الفنان رؤوف ماهر ضمن الدورة 37 للمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف إلى يوم 31 من أوت الجاري. وأضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، ويتميز الوضع الجوي بطقس حار مع ظهور الشهيل وخلايا رعدية محلية بعد ظهر اليوم تكون مصحوبة بأمطار، وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة لإقليم تطاوين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بصفة تدريجية بداية من الساعة 10 مساء حال استقرار نسق التزود بالتيار الكهربائي. قامت الإدارة الجهوية للتجارة بجابس بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالإشراف على توزيع أكثر من 60,000 قارورة مياه معدنية من مختلف الأحجام. وقد أكد مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للتجارة بجابس للزميلة هند رزق أن السوق تشهد ضغطا في الطلب بسبب موجة الحر ونفاذ الكميات الموزعة في حيز زمني قصير، موضحا أن معدل الكميات الواردة يوميا على الجهة يقدر ب 150,000 قارورة. وأكد ذات المصدر أن الإدارة الجهوية للتجارة تعمل على تأمين شفافية المعاملات والتصدي للممارسات الاحتكارية، حيث قامت خلال شهر أوت الجاري بإجراء أكثر من 450 زيارة شملت المحلات التجارية والفضاءات التجارية وتجار الجملة للمياه المعدنية، وعفضت إلى رفع أكثر من 95 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع بالأسعار والامتناع عن البيع والبيع المشروط وغياب الفوترة، مع حجز أكثر من 10,000 لتر من المياه المعدنية.
4: في
2: في بقية أخبارنا الوطنية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد غدا بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقى اليوم وزير الداخلية خالد النوري الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وكان اللقاء فرصة للتشاور حول جملة من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمن العام للمجلس، وذلك من أجل إنجاح الفعاليات التي يتم تنظيمها وفق بلاغ للوزارة. التقى اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي بعميد المحامين بوبكر بالثابت، حيث بحث الوضع العام بالبلاد لا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له بأن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات من بينها ارتفاع الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية، إلى جانب وضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء. في أخبار العالم، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اقتحام الاحتلال الصهيوني مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، وإخلاءه معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا باستهداف الوكالة الأممية ومنشآتها في القدس المحتلة. ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق عدد من الطرق والحواجز. قال الرئيس الإيراني إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض، مؤكدا في الآن ذاته مواجهة الضغوط الاقتصادية بحزم، ومشددا على أن التدابير الاقتصادية الإيرانية ستحول دون تحقيق واشنطن مكاسب من ضغوطها. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني إن الحفاظ على أدوات القوة ضروري لتثبيت منجزات الحرب وتجاوز الأخطار، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني لا يندرج ضمن المساومة. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار خوض المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني اتخذ لتفادي الويلات والمآسي التي خلفتها الحرب. وأوضح عون في تصريح أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة أو سريعة، لا سيما في ظل وجود العديد من العراقيل والصعوبات، مشيرا إلى أنها مع ذلك تبقى أفضل بكثير من استمرار الحرب. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: أرخبيل هاواي، مجموعة من الجزر البركانية الواقعة في شمال المحيط الهادي، ويعد من أبرز أقاليم العالم من حيث التنوع الطبيعي والثقافي. يتكون الأرخبيل من أكثر من 130 جزيرة، بالإضافة إلى مساحات واسعة من الشعاب المرجانية، إلا أن الجزر الثمان الرئاسية هي الأكثر شهرة وسكانا، ومن بينها هاواي الجزيرة الكبرى، وأواهو وماوي وكواي. وتعد مدينة هونولولو الواقعة في جزيرة أواهو أكبر مدن أرخبيل هاواي، وتمثل عاصمته الإدارية. نشأت جزر هاواي نتيجة نشاط بركاني استمر لملايين السنين فوق ما يعرف بالنقطة الساخنة في قاع المحيط، ولذلك تضم بعضا من أشهر البراكين في العالم مثل مونالوا وكيلاوايا. وقد أسهم هذا النشاط في تكوين تضاريس متنوعة تشمل الجبال الشاهقة والغابات الاستوائية والشواطئ الرملية والوديان العميقة، مما جعل الأرخبيل يتمتع بتنوع بيئي فريد. استوطن البولينيزيون الأوائل جزر هاواي منذ قرون طويلة بعد رحلات بحرية عبر المحيط الهادئ، وأسهموا في بناء مجتمع ذي ثقافة متميزة تقوم على احترام الطبيعة والروابط الأسرية والتقاليد البحرية. وفي أواخر القرن الثامن عشر وصل إليها المستكشفون الأوروبيون، ثم أصبحت لاحقا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الولاية رقم 50 في العام 1959. ويعتمد اقتصاد هاواي بدرجة كبيرة على السياحة إلى جانب الزراعة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالمحيط، كما تشتهر بثقافتها الغنية التي تتجلى في الموسيقى التقليدية والمهرجانات الشعبية. ويعد أرخبيل هاواي اليوم مثالا على التفاعل بين البيئة البركانية الفريدة والتراث البولينيزي العريق والتطور الاقتصادي الحديث، مع استمرار الجهود للحفاظ على موارده الطبيعية وثقافته الأصيلة.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
3: تحياتي لكم مستمعين الكرام. قررت وزارة التربية إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لسنة السنة الدراسية 2025-2026 لست مؤسسات تربوية شاركت في مسابقات الجوائز الوطنية لتنشيط الثقافي. وجاء في نص القرار اللي تم نشره الأيامات هذه الجائزة اللي تم إسناد لستة مؤسسات، وقيمة الجائزة الأولى 4000 دينار، فيما الجائزة الثانية 2000 دينار، وجميع في جميع المستويات تحمل جميعها على تحمل جميعها على ميزانية وزارة التربية. إسناد الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدارس إلى المدرسة الابتدائية بوزيان في صفاقس 2، فيما قالت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية سليانة. وعلى المستوى الجوائز الخاصة بالمدارس الإعدادية، حصلت المدرسة الإعدادية المنار بالقروان الجائزة الأولى، وفازت المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس بالجائزة الثانية. أما على مستوى المعاهد فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى المعهد أبو القاسم الشابي بالشحية بصفاقس 2، ومنح الجائزة الثانية لمعهد فرحات حشاد برادس في بن عروس.

تحية لكم مستمعين الكرام. أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية في تونس أن جميع مصانع المياه المعدنية والبالغ عددها في تونس 31 مصنع تعمل حاليا بأقصى طاقتها الإنتاجية القصوى لتلبية الارتفاع القياسي في الطلب. جي الخطوة الاستثنائية هذه لمواجهة النقص الظرفي اللي تشهد الأسواق التونسية تقريبا كل الولايات خلال صيفية 2026 نتيجة عوامل متعددة. ممكن من الأسباب الأزمة نقص المياه المعلبة نتحدث بالأساس على ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع شديد، وهذا اللي زاد حسب المختصين في نسب استهلاك المياه المعدنية بنسبة 30% مقارنة بالمعدات العادية، وهذا كما قلنا يرجع لموجة الحر اللي تضرب المنطقة. كيف من الأسباب الأخرى تذبذب الانقطاعات للتيار الكهربائي، توقف فجئي لبعض الوحدات الانتاج، تضر معدات كلها كيف ساهمت في النقص المياه المعلبة. من جهة أخرى فما نتحدثوا على الذروة متاع الاستهلاك هذه ومع ارتفاع درجة الحرارة، فأن المخزونات الاستراتيجية كلها نفذت، وهذا اللي خلى العملية تصير فيها النقص الملاحظ هذا في السوق التونسية. مع هذا فأنه زاد العملية اضطراب حتى في المياه العادي، مياه صالحة للشرب من الصناد، فأنه الاعتماد الكلي على المياه المعلبة ولا حاجة أساسية، خطر في بعض الأماكن حتى مياه العادية قصت متاع الصناد. من جهتها منظمة الدفاع عن المستهلك تقول كونه للسوق باش يشهد انفراج تدريجي وعودة كاملة للنسق التزويد الطبيعي أو التزود الطبيعي انطلاقا من شهر سبتمبر بالتزامن مع تراجع درجة الحرارة وانخفاض الطلب، كما انفت الغرفة النقابية نفيا قاطعا للإشاعات المتداولة حول تعمد المنتجين حجب البضاعة للمضاربة، وجاء هذا في إطار التصريح في علاقة بالأزمة الأخيرة. مواصلين معكم تول 6:43 دقيقة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت إدارة المستشفى المحلي بأرمادة بالتنسيق مع معتمدية أرمادة تسخير مختلف الإمكانات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحرة، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا عاجلا. أعلنت كل من هيئة مهرجان مدنين الثقافية الدولي وهيئة المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف بلاغين لهما عن تأجيل العرضين المبرمجين لهذه الليلة، وذلك تضامنا مع أهالي بنقردان. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد غدا بمقر الأمانة العامة بجدة. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بدعم من شرطة الاحتلال الصهيوني وفق ما أوردته دائرة الأوقاف الإسلامية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمز وإيراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطهما. انتهى الموجز الآن الأخبار الرياضية من جديد مع الزميل كريم حمدي.
0: انفاسبار.
3: شكرا لك سعيد، أهلا بكم مستمعينا الكرام لآخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني، الذي أكد أن الأمور المالية لم تكن مهمة في قبول عرض الجامعة، حيث تعود العمل وفق مشروع رياضي واضح تماما كما فعل مع نهضة بركان المغربي، ورفض عروض مالية أكبر من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها، وهو يأمل في تحقيق النجاح مع المنتخب، ولكن الأمر يتطلب الصبر والعمل والتواضع والتحضير الجيد لكل الاستحقاقات. كما بين المدرب معين الشعباني بأنه لا يعمل بالعاطفة وسيوجه الدعوة فقط للاعبين الناشطين والذين يملكون سقى المباريات دون الالتفات إلى أعمارهم أو نواديهم أو جنسياتهم المزدوجة. وشدد الشعباني أنه لا أحد يمتلك الجرأة للتدخل في الأمور الفنية للمنتخب، وأنه سيستقيل في حال حدثت تجاوزات من هذا النوع، وهو ما اتفق عليه منذ البداية مع المكتب الجامعي. كما أكد معين الشعباني أن الجاهزية البدنية والحضور الذهني هي أبرز المقاييس التي سيعتمدها الإطار الفني في توجيه الدعوة للاعبين خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تصفية كأس أمم أفريقيا للأمم 2027 لتنطلق الشهر القادم، حيث سيلعب المنتخب التونسي ضد منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر بملعب حمادي العقربي برادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب غابورون ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. وبين بأن باب المنتخب طيلت عقده الممتد لأربع سنوات سيكون مفتوح لكل لاعب تونسي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى أو خارج تونس، مشددا على أن الجاهزية البدنية واستقرار المردود والأداء ستكون المعيار الأساسي لدعوة اللاعبين لتمثيل المنتخب. واصلت الرياضة التونسية تعزيز رصيدها في الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارنتو الإيطالية بإضافة ميدالية ذهبية عن طريق البطل العالمي أشرف الأزواوي في اختصاص الكرة الحديدية المقيدة، كما كان للملاكمة نصيب من خلال ملكة بن مبروك بميدالية برونزية في منافسات وزن أقل من 75 كيلو جرام، وتتويج زينب الصغير بالميدالية البرونزية في المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام. أيضا في كرة القدم المنتخب الوطني التونسي يحقق الترشح للمربع الذهبي بعد الانتصار أمام المنتخب التركي 2-1. منتخبنا أقل من 21 سنة سجل الانتصار بفضل ثنائية ريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي ومدافع المنتخب التركي بالخطأ ضد مرمى. أخبار نادي أولمبيك مدينة: اللجنة المستقلة للانتخابات ترفض الثلاث ملفات المترشحة وتحدد 11 سبتمبر كموعد جديد لعقد الجلسة العامة الانتخابية، حيث تعلم الهيئة المديرة أنه تبعا لمحضر الجلسة الممضى بين الهيئة المديرة الممثلة في رئيس الجمعية والكاتب العام والهيئة المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص رئيسها، وبعد فرز الملفات الواردة على الكتابة العامة وعددها ثلاثة تبين عدم قبول هذه الترشحات للأسباب التالية: الملف الأول رفض المطلب شكلا، الملف الثاني والثالث سحب الترشح، الملف الثاني سحب الترشح، والملف الثالث رفض المطلب شكلا ونقص في الوثائق. وتبعا لذلك تم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية للنادي إلى تاريخ 11 سبتمبر 2026 وإعادة فتح باب الترشحات لرئاسة الجمعية لغاية يوم 7 سبتمبر القادم. أخبر النادي الرياضي لحمام الأنف الإعلان عن التعاقد الرسمي مع المالي ناموري سانغاري لتعزيز كبر كرة القدم. ملاعبي كانت عنده تجربة في البطولة التونسية سابقا مع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. أخبرنا العالمية: المان سيتي رسميا يعلن التعاقد مع الموهبة المغربية أيوب بوعاتي بعقد لمدة 5 سنوات قادما من فريق ليلة الفرنسية. أختم بهم المواعيد الليلة في الدوري الإسباني انطلاقا من الساعة 8 ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، في تصفية رابطة الأبطال الأوروبية في 8 كاثينا اليوناني ضد ليفانسكي صوفيا البلغاري، أولمبيك ليون الفرنسي ضد فنيخباتشي تركيا. أختم بكأس الرابطة الإنجليزية، أهم المواعيد في 7:45 توتنهام ضد شارلتون، إيفرتون ضد بريستون، ونيوكاستل يواجه فريق ويست هام أو ويست بروميتش. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر مواعيدنا لهذا اليوم. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي عبد الله، يواصل المشوار معكم في أصائل إلى حدود الساعة 8. إلى اللقاء.
0: أصائل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. السبعة وستاشر دقيقة وجدنا إلى زميلنا الكليني الذوادي. سكليني تحياتي.
1: اهلا وسهلا بك وبك سي عبد الله بكل الساده المستمعين. نحب تحيه جيك مباشره من مدين. كما تعرف انا حاليا متواجد في مدين الحق لان كنت في جيم. كما تعرف نحب كذلك تحيه مسائيه ذات نفايه صيفيه جيك بطبيعه الحال من ولايه مدين من الجيم سيدي مخلوف المطر.

0: للكهرباء. وكما تعرف أنس عبد الله والمستمعين وأنا العديد من الناس اللي تعيش اليوم على وقع بارشة مناسبات هك علاش معناها تم إشكالية. الإشكالية مطروحة صراحة. أما قبل ما نحب نعطي التهنئة لعائلة أبو بكر بن جيس المدني وابن السلطان حاليا نحب نعطيه التهنئة مناسبة زفاف ابنه. كيف القطاع هذا المتكرر جر عليه كما تعرف احنا في مناسبات والمي والضوء ضروري جدا وهذا يرجع لعديد الأسباب سواء من السخانة لأن الطاقة كيف لأن عنده دور وخلى صراحة هنالك أهداف عديدة للقلق الموجود في معناها في عديد العائلات.
1: تصعب تنظيم المناسبات في توقيت هذا صحيح. المناسبات تصعب في توقيت هذا تنظيمها والمستلزمات متاعها والضوء والماء فالعملية زيد تكون
0: أصعب. مشانش هو في عبد الله كنت تسمح أنا على الطاير باش ناخذ رأي مواطن حذايا موجود مرحبا بك مرحبا بك انت على مواجه إذاعة التطوير مباشرة. الانقطاع المتكرر شنو رأيك فيه؟ كيفاش عشت اليوم الانقطاع المتكرر وانت في سيدي مخلوف من انقطاع المتكرر نتاع الماء؟
2: اخوي تجاني مرحبا بك اليوم حتى كثير حتى غمضة نوم
0: على
2: اصفانة شديدة وانقطاع الماء من فوق
0: والضوء
2: ضوء الماء
0: على زوج
2: ضوء الأغلبية مخلوط.
0: كيفاش كاين قطاركم بما شنو ما تستعملوه تو؟
2: مش نستعمل حتى واحد شيء يتغسل حتى ما مقطوع
0: مشكل
2: ما عندي يحطوا الماء من فوق. أنا واحد عايش
0: يعطيك الصحة. شفت شفت من نبرات المواطن يجيب حدايا صدفة هكا علاش يا عبد الله صراحة هو نداء إلى السلطات المحلية والجهوية وكل المعنيين هنا نوجه لمدير الاستاد على ومدير الشركة الاستغلال وتوزيع المياه على مستوى ولايه بدين رجاء لفتة كريمة للنقص هذا او الاشكال هذا المطروح نتاع نقص بطبيعة الحال والانقطاع المتكرر للماء. نحب نمشي معاك الحوصلة المهرجانات كما تعرف ولايه بدين تعيش كل الولايات على اختتام عديد المناسبات جميع المهرجانات. الليلة ان شاء الله غدا ينطلق مهرجان سيدي مخلوف بعرض الافتتاح لرؤوف مار يتواصل مع عروض الى على مدى 4 أيام مع وليد الزين مع الضوخ اللجمي وكذلك الزهو الجمي. هذه حوصلة كيف كيف مهرجان الدين يعيش بار على وقع نور دكان سهرة متميزة الى عديد سهرات اخرى وكما تعرف وقع تأجيل العديد من العروض لكن باعتبار أن هيئة المهرجان أعلنت على كل العروض في سيقع معناها تقديمها في الإبان خلال بداية شهر سبتمبر نظرا كما تعرف للفاجعة اللي حدثت في بن جردان. الله يرحم كل الشباب اللي نشوف معناها ضحية الحرقة وضحية التغرب هذايا. كيف كيف كيف كيف جيم انتهت الدورة المهرجان وكيف كيف كيف كيف بالأخداش هذا على الأقل مختلف. كيف كيف المهرجان بينيكش في ميدون كيف كيف حتى هو على وقع اليوم الختامي غدا إن شاء الله باش يكون مع نصر محنوش. هذه حوصلة على الأنشطة الثقافية وني على المهرجانات. وكما تعرف إن شاء الله ديما نطلب أن يبرد علينا الحال في اللينات هذه وإن شاء الله تكون عودة كيف عودة مدرسية ميمونة من الكل بدون معنى إشكاليات مطرحة ولأن تبان عديد الإشكاليات على مستوى ترتيب للأولياء. هذه كانت اليوم حوصلة ختام معك في عبد الله.
1: شكرا لك شكرا لك كيليني يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. شكرا لك كيليني الذواتي.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
3: موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك خلال يومي الأربعاء 26 من أوت والخميس 27 من أوت. انطلقت اليوم بمعتمدية إرمادة الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027، وتتواصل هذه الأيام الإعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمدية الولاية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم 27 من أوت 2026 بمقر الأمانة العامة بجدة. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بدعم من شرطة الاحتلال الصهيوني حسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية. نشر موقع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إشعار جاء فيه أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة فلسطين أكشن وصنفتها تنظيما إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: واحد من أبناء الشعب، من أبناء الشعب الفقراء، لكن يتقد ذكاء وحماس كل مناسبة وكل فرصة تسمح له باش يغذي فيها فكره، باش يتعلم، باش يرفع مستواه، باش يفتح الأفق متاعه اللي اغتنمها.
3: زار معنا العمال في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في صفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاطفة، مر على تونس مرور الشهاب.
0: الشهاب،
1: الشهاب. ينتمي محمد علي الحامي إلى أولئك الذين يعبرون كشقائق برية في مهب الريح، أو كشهب مسرعة في ليل طويل تلمع لحظة ثم تختفي، كأنما أدرك بحدث خفي أن العمر لن يمهله طويلا، فبادر إلى إنفاقه حثيثا. في عام 1924 كان في زيارة خاطفة إلى تونس، حين تقاطع طريقه مع إيلي كوهين حضرية، الطبيب والناشط الاشتراكي. بعدها بسنوات طويلة سيصفه الدكتور حضرية بالشهاب في لقاء جمعه بالمؤرخ والأكاديمي التونسي محمد لطفي الشايبي.
3: إيلي كوهين حضرية سنة 24 كان قد أتم دراسته في الطب ورجع إلى تونس، وكان شاهد عيان على الوضع النقابي والسياسي لتونس سنة 24. من باب الصدف أن محمد علي أتم الزيارة الثالثة لتونس، وسيقوم بعمل جبار. أولا بعث التعاونية العمالية، ثم نضالة من أجل تأسيس نقابة مستقلة، وسياسة الاتصال المباشر بالعمال في المناجم في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في صفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاطفة. هذا التحرك جعل إيلي كوهين حضرية يصفه بالشهاب، لوميتيور.
1: سنة 1902 كانت بلدة القصر من واحة الحامة تعاني ككل قرى تونس ومدنها شظف العيش. كان محمد علي في 12 حين توفيت والدته، وكان ذلك إذانا بأن عهد الطفولة قد ولى لغير رجعة.
4: لقد مر الآن أسبوع منذ أن وارى الثرى أمك، ولقد فكرت كثيرا واستقر رأيي على الرحيل.
5: الرحيل؟ إلى أين يا أبي؟
4: إلى الحاضرة.
5: وكيف نترك الحمى يا أبي، ومدرستي في الدبدابة، وواحة النخيل، وقبر أمي؟
4: هون عليك يا بني، أنا أترك البلدة مكرها، كما ترى لا يوجد عمل. ألا تحب أن تسكن مع أختك؟ لقد تكلمت مع زوجها في الموضوع. في باب الزيرة يوجد الكثير من الحوامية، لن تشعر بالغربة.
1: استقر محمد علي ووالده عند صهره، وواصل تعليمه بالكتاب الكائن بباب الفلة. لم يطل مكثه في الكتاب، وها هو الآن حمال ينقل مشتريات الناس من فندق الغلة إلى بيوتهم. فتنته ونباهته جعلت قنصل النمسا يستخدمه لقضاء شؤونه، فبادر إلى تعلم سياقة السيارات، واشتغل سائق أوتوموبيل إلى حدود 1911.
3: من كان المقيم العام حين ذاك لتونس من 1900 إلى 1906 المقيم العام يدعى ستيفان بيشان، وستيفان بيشان قام بدور كبير في تمرير الدعاية الإدماجية لفرنسا في تونس، وحاولة سلخ الأهالي عن قوميتهم. في هذه الفترة تم انتزاع الكثير من الأراضي الفلاحية عن طريق خاصة ملكيات الحبس، وكثرت ظاهرة التشرد. واليد العاملة التونسية كانت تلاحظ وفرة اليد العاملة الإيطالية، وهذا بالطبع سيؤول إلى ما سيحدث سنة 1912 عندما داس الترامواي طفل صغير تونسي، وكان السائق إذن عنده الجنسية الإيطالية، وقرر علي بشحامبة مقاطعة ركوب الترامواي. إذن الوضع حين ذاك الذي وجده محمد علي كان وضع كما قلنا صعب.
1: ترافقت هذه الأوضاع المعيشية الصعبة مع تعاظم النشاط الدعائي للجمعية الخيرية الإسلامية في التعبئة لنصرة الليبيين ضد الغزو الإيطالي، فلبى الشاب محمد علي النداء وغادر تونس إلى ليبيا.
3: تطوع لمقاومة الإيطاليين في ليبيا، ثم من بعد محمد علي سينتقل إلى الأستانة، وفي الأستانة سيتعرف على أنور باشا وزير الحرب. أنور باشا يؤسس جمعية مناهضة للاستعمار اسمها تشكيلاتي مخصوصة هكذا، ويكون محمد علي من ضمن عناصر هذه الجمعية. وكان محمد علي حين ذاك في الأستانة والتقى بزعيم حركة الشباب التونسي الذي تم نفيه علي بشحامبة. إذن علي بشحامبة ومحمد علي الحامي نشطا في إطار جمعية تشكيلاتي مخصوصة للاتصال بقبيلة بنزيد وتحريك قبيلة بنزيد ضد السلطة الفرنسية، باعتبار أن معروفة بالمقاومة متاعها للسلطة الفرنسية وكل الغزاة.
6: يا محمد حكيم العجائن
1: في الصفحة 28 من مؤلفه الشهاب كتب محمد لطفي الشايبي: المؤكد أن حضور الشخصيات التونسية المهاجرة وفي مقدمتها علي بشحامبة رفقة الأمير شكيب أرسلان تزامن مع استقرار محمد علي الحامي بالأستانة طوال الحرب.
4: ورأيت من أحوال الأمم الشرقية ما جعلني أفكر في بلادي ومستقبلها، وشجعني على العمل ما رأيت في مشاهير رجالهم من العزم والنشاط، فكنت كلما سبرت أحوالهم أخذتني حسرة على بلادي، فتاقت نفسي إلى العلم، إذ الشعور وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعما بالعلم الذي هو المرقاة إلى سماء السعادة.
1: في هذه الأثناء تواترت أحداث المقاومة واقترنت باتجاه متصاعد يدعو إلى استقلال تونس والجزائر والمغرب الأقصى. ترافق ذلك مع هيمنة خطابين دعائيين، الأول ألماني يستهدف شعوب شمال إفريقيا، والثاني خطاب تحرري أمريكي يقترح نظاما دوليا جديدا لما بعد الحرب. وكان لزاما على محمد علي الحامي أن يختار أيها أجدر وأنفع للشعوب المستعمرة. ووسط كل هذه الحيرة المعتملة في عقله وهذا الغليان الذي ميز فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، غادر الأستانة لاجئا إلى برلين. هناك هاله ما شاهده في شوارع المدينة المنهزمة.
7: كنت أمني النفس بالراحة بعد رحلة الطويلة عبر البلقان. ما هذا يا إلهي، ما هذا؟ روائح الحرب في كل مكان. هذه المدينة أشبه بسكنة عسكرية باردة وبشعة.
1: تهاوى الحلم البروسي، لكن الشغف بالعلم والتحصيل لم يفتر لدى الشاب النحيل.
3: خير أن يبقى في برلين وأن يحاول الالتحاق بجامعة هومبولد، وهذه الجامعة من أهم الجامعات الأوروبية حينذاك. بينما أنور باشا اتجه إلى موسكو وقابل لينين، وقرر أن يؤسس اتحاد الجمعيات الإسلامية، وبعث مكتب في روما ومكتب في برلين. وتم تكليف محمد علي بهذا المكتب. ثم من بعد يأتي إذن محمد علي الحامي إلى تونس، زيارة أولى سنة 22، زيارة ثانية، ثم زيارة ثالثة. في الزيارة الثالثة يبعث الجمعية التعاونية، ثم يؤسس جامعة عموم العمل التونسيين.
1: لم تكن الطريق معبدة أمام إنشاء جامعة عموم العمل التونسيين، إذ سبق ذلك إرهاصات عدة أشار لها الدكتور محمد لطفي الشايبي في كتابه. اقترنت زيارات محمد علي الثلاث إلى تونس مع بروز ثقافة سياسية جماهيرية ذات طابع ثوري ومطلبي، وانتهى الأمر إلى تأسيس جمعية التعاون الاقتصادي التونسي. وخلال اجتماعها التأسيسي بقاعة الجمعية الخلدونية، نوه الطاهر الصفر بخصال محمد علي الحامي أبو المشروع وصاحب الفكرة.
8: هذا الرجل قضى زمنا يجوب البلاد وتغرب للتحصيل، ليكشف عن الفكر ظلم الجهل المتكاتفة. ها هو متصد إلى بيان الغاية السامية التي ترمي وراءها هذه الجمعية المباركة من توسيع نطاق البلاد وإصلاح حال العباد.
1: مثل محمد علي الحامي والطاهر الحداد ثنائيا وطنيا فريدا، الحامي كمنظم ميداني والحداد كعقل مفكر ومصلح، أرخى لميلاد التنظيم النقابي الأول من نوعه في العالم العربي من خلال كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية الذي صادرته سلطات الاستعمار الفرنسية ومنعت تداوله آنذاك.
4: إن هذه الحالة بجملتها هي التي ولدت لنا جسما مريضا هو المجتمع التونسي، الذي استطاع الاستعمار الفرنسي أن يخترقه بسهولة فيفرض عليه من الفروض ما شاء ويصدر عليه من قوانينه ما أراد. فازدادت هذه الحالة اضطرابا فوق اضطراب، وقل عمل الإنتاج الصناعي، وافتقر كثير من أصحاب الحرف وأفلسوا.
1: بدأت فكرة بعث منظمة عمالية مستقلة عن اتحاد النقابات الفرنسي تشق طريقها في أوساط العمال التونسيين، وشرع محمد علي في تشكيل هيئات نقابية تونسية منتخبة.
3: محمد علي الحامي كان يمثل خطر كبير على السلطة الفرنسية حينما بدأ نشاطه في 24، ولهذا السبب لم تتردد السلطة الفرنسية والمقيم العام في اعتقال محمد علي، ومكث في السجن من تاريخ الاعتقال إلى تاريخ المحاكمة ستحصل في نوفمبر وستدوم 3 أسابيع.
1: كانت الشرطة الاستعمارية قد حجزت في بيت محمد علي 40 كتابا باللغة الألمانية، واتخذ ذلك ذريعة لتوجه له تهمة التجسس لصالح ألمانيا، فقرر كل عمالة الرصيف مغادرة عملهم والتوجه إلى قصر العدالة يوم بدء المحاكمة. دون النقابي بالقاسم الجناوي الذي وكب جلسات المحكمة. لقد صال محمد علي وجالة وكان فصيح اللسان مقداما لا يعرف الخوف.
8: يا حضرة الرئيس، لقد زرت ألمانيا وتركيا وفرنسا، فوجدت الكلب عند الفرنساويين في عيشة أحسن من العامل التونسي في بلاده.
9: يا محمد علي، لقد خرجت على القانون.
8: أنا أترقب هذا اليوم لأبرهن على ذلك، وأنا متيقن أن الحكم صادر علينا من باريس.
1: لم تفلح لجنة الدفاع عن محمد علي في مساعيها، وصدر الحكم القاسي بالنفي 10 سنوات. فتوجه ومن معه من المبعدين إلى نابولي، ثم يوغوسلافيا، ثم بورسعيد.
3: حاول محمد علي أن يتسلل عن طريق السفينة كانت راسية في بورسعيد في مصر، متجهة إلى طنجة. إذا حاول محمد علي أن يلتحق بثورة عبد الكريم الخطابي، ثورة الريف، وفي طنجة تم اعتقاله وإرجاعه إلى مصر.
1: في 10 من مايو عام 1928 توفي محمد علي الحامي في الحجاز إثر تعرضه لحادث مرور يعتقد الكثيرون أنه مدرس.

0: طبيب مقذ شعبه يريد صلاحه، ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه. هكذا المخلصون في كل صوب، رشقات الرداء إليهم متاحة.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أما أبو القاسم الشابي فوصفه بالخطيب الموقظ شعبه، كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه، ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه، هكذا المخلصون في كل صوب رشقات الرداء إليهم متاحة، إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام سمت صباحه، ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة.
1: أني لم نكش حب الوطن بالوشم مرسوم فوق جبينه، أني من عرف معنى حياة اليتم، أني من رفض ما شاف من ظلم عرف وشاف، أني ظنوت ابني زيد وابقى على جاويد في كل بر وبر موجود موش بعيد.
2: الشهاب موسيقى الشارع أنس الزمالي، قام بتجسيد الشخصيات عبد المجيد دعبوب وفيروز جباهي، نص وإنجاز فوزية ثروة.
3: حماة وطن،
4: حماة وطن،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: في شهرين.
1: عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
2: حسين المحنوش
3: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
2: سلوى محمد
4: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
2: لميا العمري
5: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: الفرس مسروقة
7: مسروقة
6: اليوم لعب فيكم مقتلة.
2: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
8: ايش اسمك؟ انا اسمي زينب.
9: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية.
2: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: هذا هو ديما في جرفتك ليل ونهار.
1: جايك يا عمار، هاني جاي.
2: هو حاجته بيا واني حاجتي بيه.
3: حاجته بيه
0: هاكم باش تتفارقوا. ملا راحة، على الأقل نعمل بالي على شيرة.
2: باهي بابا باهي.
4: يا عم الشاهد ما تخافش على الطاهر، هذا زوز ما عادوش صغيري.
0: ما خافش، ابعدي من قدام وقعدي فيها.
4: ليلي يا ريت الطاهر يسمع كلام عمار، خلي مكتوب يخيف.
0: اسكت يا طفل اسكت، مكتوب يخيف يمكن راهم يتفاهموا على راسك انت.
4: في هذه عندي فيهم ثيك، حتى كانهم جبدوني في مصلحتي.

0: سامحني يا عمار، اليوم خلفت الموعد. باباي هزني معاه للسوق البارح في الليل، بدل فكرته.
1: مسافرين نهار الخميس الطار هكا؟
0: أمس تحدثنا على خدمة الشر، في الليل الشابين بدلوا رايهم. قلقوا قلقوا.
1: أعطيني هات أعطيني الجواب. قلت نجيك توا خير من عقاب الليل، غدوة ساري على بكري.
0: مازلت على رأيك؟ كل ما حذرتك ونصحتك
1: أخطاني. الكلام كلمات طار. غدوة نركب في الكربة اللي نلقاها، ولا حتى في اللاتو رايح حتى الجبس.
0: ما تصبرش لي نروحوا قبلك، غادي نلها بيك.
1: لا نصبر شهر آخر، ممكن زينب وقتها يكون في كرشة صغير.
0: هاني نوصيك ونحذرك عما.
1: أخطاني يزي من وصيات. يزي هات الجواب. هات الجواب. هيا تصبح على خير وفي الأمان.

0: مشكلك عمارة طاهر؟ وايش جاوبته؟
1: شدي مطرحك يا سلطانة واختيني.
0: عجايبة طاهر، على مصلحتك وانت قلت لي؟ مانيش عجبتك ولا شني؟
1: انت علاش تحكي؟ خليني في همي بالله.
0: رضينا بالهم والهم مرضاش بينا، اقعد فيها.
1: تعالي جاي يا سلطانة، تعالي جاي. انت ليك في واد واني في واد.
0: عندك الحق يا سيدي، صان الله من صان نفسه. الناس قالت خلت روحك مع النخالة يبربشك الجيش.
1: ايش بها هالمخلوقة يا بنتي؟ خليني رايق. يهديك صاحبي ماشي للموت وانت تخضرتي.
0: موت؟
1: اي موت.
0: قلت موت يا طاهر؟ شكون فهمني. اسمع، ما نرقد الا ما تقول يا عمار وين ماشي.

0: وريدة يا وريدة.
1: انا عم باي
0: ايش يا عمار خوك وينه؟
1: عندي نهارين ما ريتاش، ثم شكون شافه ولا مس راكب في كهربا ما يدروش عليه وين شب.
0: عجب.
1: صالح صالح صالح.
2: نعم
3: واش ينهي؟
1: ريتش عمار يا خي.
3: سي عمار مازال يحلم بزينب. اي ومش عجب الحاجه لبلادها.
0: واش قلت يا صالح؟ ايش هنا؟
3: نعم
0: واش هز عمار البر يجيبلي؟
3: سي بكار قدورها ولقاه. اي وهو اللي طلع الاخبار مشني.

0: ما زلت عند رايك يا عم الشاهد؟
1: متعلم فدك معاكم، هذا آخر نهار في زرع بكر. غدوة نرتاح وبعد غدوة نوصدر.
0: حنك يا فرحة يا فرحة يا فرحتي، الليلة ما نرقدش. مرات نقول ساعة ما نعيش لنشوف بلادنا الغالية.
2: شن هو الطحرجي؟ خيم اللي رجع من السوق الطفل متبدل. اش بي خي تعاركت معاها الشاهد؟
1: علاش متعاركوا؟ الطهر ما عيناش المروحة معانا، مشغول على صاحب الراضي.
2: حكم ربي عليه وعلى الراضي. ولدي به الأول يسهل على واحد مربوط في الحبس.
0: خلي نعرضه ونعرف ايش مدرج علينا.
2: الشاهد الطفلة عينها في الطهر، والطهر ولدك متكبر عليها وعامل مغناني.
1: متكبر على سلطانة، هو خير منها.
2: والله
1: والله هي أفلح منها وانشط. أشخص له كان ياخذها.
0: بي مشغول على عمار، قالوا الطهر آخر واحد شافه. أختي يجي بعد المغرب أحكور واحو، ومن بعد رجع الطهر متكدر ما حب يقول شيء.
1: يا طهر يا طهر،
3: عم باب
1: تعال جاي. قول لي عندك شعلين بعمار وين مسافر؟
3: من اللي ودعني في الليل ما سمعت عليه حد شيء.
0: بي مشغول، قالوا انت تعرفه وين سافر طهر.
3: في بالي يمكن يبعد بعيد، وريت عنده فرد. ما حبيتش اللح عليه.
0: يا طهر يا أخي زدت شغلتنا، أما وبي الليلة ما يرقدوش. في كل مرة قبل ما يغيب كان يعلمنا، المرة هذه تسلوس كأنه هارب. طهر
4: ستر ستر يا رب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: ما اسمي عمار، جايك من بلاد بعيدة، وجواب هذا من عند خوك الطاهر.
1: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. زوز زوز المحل وبعد نتعرف على بعض.
5: أقرأ جواب خوك ومن بعد يسهل رب.
1: جاي من أهلي في الغرب وتوقف البرة من حوشي. هيا بس عندي برشة كلام. أبشيرة.
6: نعم.
1: جانا ضيف عزيز أبشيرة.
6: مرحبا بي مرحبا.
1: هيا ادخل ادخل ادخل، ماكش براني.

0: والله تاي هاي. اشرب اشرب بشفي.
1: يشفيك. اه قريت جواب بس سالم وفهمت اللي فيه.
0: الطاهر خويا هذي عادته. اسمع شكتب.
1: اه
0: الى اخي سالم دام حفظه هو بعد، فحامل هذا الجواب صديق ولكنه اخ عزيز.
1: صحيح.
0: اي المطلوب عاونه باللي تقدر عليه والسلام.
1: نهارين وانا نرجع في الجواب حسبت بشي كتب ليك جريد. ايش علينا في الطاهر؟ انت فهمتش حاجه من الجواب؟
0: اللي فهمتها انت عامل مشكله كبيره في بلادك وجاي باش تقطع الحدود مع ليبيا.
1: حتى لو كان المشكله قلت لي الروح.
0: الطاهر قال لي جايك خويا، ما دامك خو الطاهر انت خويا.
1: ده
0: كانك عامل مشكلة كبيرة ومعجول وخايف. هيا نقصت ربي الليلة تبات خارج التراب التونسي.
1: لا لا لا أخويا سالم، مشكلتي أسهل من هكا برشا. اسمح

0: يا بشيرة.
1: أشانه؟
0: تعالي يا بشيرة تعالي. زيدي سلمي على عمار صاحب الطاهر. هاو جابنا مشكل سهل، لا فيه تعب ولا خطر.
2: تفضلك يا سالم. يا مخير قلت الروح ولا جاي على الحكاية اللي قلت لك عليها؟
0: سبع أرواح أسهل من قضيتك. الطهر وباباي عندهم الحق كيف نهوك. البلاد هذه رجالها عاقلين إلا إذا مسيت لهم حاجتي الأرض ونسوي. وقتها يولوا عفاريت وتسود قلوبهم والرحمة ما يعرفوهاش.
1: أشن هي يا سالم؟ تبغيني نسلم على سي عمار مرة أخرى؟ يا سيدي مرحبا بيك ومرحبا ومرحبتي.
2: راجلك بشير ظهر فيه فدلاك كيف خوه الطهر.
0: أحكي لها المحكاية وهي تحكم. حتى المرأة اللي تشوف فيها قدامك توا مدة 5 سنين هربت بها. أهلها ما بغوش يناسبونا. أني وجماعتي هربنا بها. فهو بينا لحقوا وبدي الضرب ونار البراع في السوق. جت الرجال من كل بر اكثر الضارب والمضروب. فزعوا مشايخ التراب وحضروا رجال أهل البركة باش انفضت العرق.
1: أمي ماتت وما حضرتش للدفينة، واختي عرست وما قديتش نحضر عرسها. هاني ندير في الوسطات. باباي صعيب، قلت كيف يرجع عم الشاهد نمشي يعني وهو نخش عليه. في العادة اللي جيه الدارة يبرد.
2: أوخ صار هي المعبوكة مشربكة. أسلم وتوش نعمل
0: منا الغدوة؟ يعمل ربي دليل، لكن ما تخرجش من الحوش.
2: هاني محبوس كيف صاحبنا الراضي. هاني محبوس.
0: الراضي هذا شكون؟ احكينا عليه. منها نعد وقيت ومنها نعرف أحوال الناس في هاك البر.
1: اليوم سوق الاثنين، اغلب الرجال يجوا للسوق وما يفترق السوق كان في الظهر.
0: قبل ما نبدو ثم كلام نبغيك تفهمه يا عمار.
2: هاني نسمع يا سالم.
0: رانا قادمين على مشكل صعيب وربي يستر. يمكن تموت انت.
2: لا ما نخافش من الموت.
0: ويمكن الموت اني
2: لا قدر الله. اذا كان ثم اختر ما نكون الجرد نعت وانا نتحمل مسؤوليتي وحدي.
0: معنتها مصمم على اللي في راسك.
2: بالاخص بعد ما وصلت لهنا لازم نلاقيها. يما تمشي معايا بشهوتها ولا نودعها ونيس.
0: حيرتني عمار. الحب هذا غريب، يوصل صاحب للهلاك وهو يرضى بيه. أني وبشيرة باش نعاونوك بجهدنا. كان صارت أضرار ربي يخلف ويرحم، وكان ظهرك غلب اتعاهدني اتحافظ على هالطفلة وما تفارقهاش، تولي لها بو وخوم.
2: نجم نحلف فيك على المصحف ولوليا، أما هذا كلام ما فيهش فايدة. سالم ظن عمار اللي ضحى بحياة على خاطر طفلة يمكن يعاديها ويفارقها وتبدأ محظورة بين الناس. انت ما تعرفنيش يا سالم، ما تعرفنيش. كان ظنيتي نعمل هالعمايل، ما تعاونيش يا اخوي.
0: توت هنيت، ربي يجمعكم على خير.

0: الحمد لله.
1: تتوى هذه ما يخلع تكول عمار.
0: والله الحمد لله، بارك الله فيكم، إن شاء الله ديما عامر.
2: شنو رايك يا سالم كي نمشي نروحي لدشرة القصراوي، نعمل روحي نسهل على عم الشاهد والجماعة ونتحسس الشم.
1: حتى هذا راي صواب، وكيف نزيد ونضبطوها الحيلة نمشي معاك أني وعمار، على قال هو يعرف البر وبالممكن يخدمنا الحظ ونصادف غفلة. أش رايك عمار؟
0: الراي رايكم يا سالم، والبلاد بلادكم، كان لا قدر الله باش تلحقكم المضرة نطلب منكم السماح، وحسبوني كأني ما جيتكمش.
1: توا انت جيت، خلي نحاولوا معاك بجهدنا والباقي على ربي.
2: هيو ما تضيعوش النهار في الكلام، عمار يلبس حواليك باش يولي ولد بلاد، ونهزوا معانا الحمار بالزنبيل، على الاقل نعبوهم بالحطب.
0: عم الشاهد عنده كلمه ديما يقول فيها ويعاود، ديما الفالح يقد كل شيء.

0: دشرة بعيدة يا سالم.
1: مش بعيدة، لكن جينا من مصر ببعيد باش نبعدوا على الرجال المسوقين. لازم لنا نختارته.
0: يا مسلح كريت لاختار نضرب بالرصاص.
1: معك أنا ومرتي ما تعمل شيء. كيف تبدأ روحك أنت والحال؟ عينك ميزان.
2: اللطف الزيتون الكل يبس ولا حطب. يا ربي غيثها برحمتك، حتى الجرات ما خليهاش فيه.
0: أسلم، وعلاش ما تغرسوا كان في الشعاب وتخلوا الأرض المطروح؟
1: بلادنا عشانة من قديم الزمان، أمطارها قليلة، الفلاح يعمل طابية كبيرة شعبة باش يرقد فيها المين ويغرس فيها الزيتون والكرم والعنب والنخل. عندنا 4 سنين ما مطرناش. شوف شوف شوف الزيتون مات من فوق.
0: إيه. الزيتونة الكبيرة قديش طولة؟
1: كي تكثر الأمطار تولد الزيتونة الروحة ما يعبي جمل بالزيت.
0: معناتها تزيد من 500 لتر. بارك الله،
1: هذه شعبة الكسراوي. الدنيا تغيرت. باري باري يا بشيرة، هزي العصا على الكلاب واعملي فكرك. أني وعمار هنا في شعبة الفارس، خلي نحكي لها على الفرسان اللي قتلهم.
2: يا ستار استر، البيعه قارصه من اولها. الله يسامحك يا طاهر، وحلتني انا واخوك. كيف يقتلوا هالولاد الضيف ولا يقتلوا راجلي؟ يا ملا وحلا.
3: هيا في الامان يا زينب، في الامان يا مبارك.
2: ها هم زوز نساوين فوق الماجد بالزهر، واحده منهم هزت جرتها ومشت. لازمني نكبس خطوتي. مسيك بالخير يا مربحة.
4: يعطيك الخير والهني. وين قاصدة؟
2: سمعنا بعلي الكسراوي جاي من الهطاية.
4: علي الكسراوي هي اللي مشتة وبنته أختي عليها. كان عندك علاش كنت تسأل؟
2: اسمعيني يا زينب، هاني سمعت ما يفرح على عيلتنا، لكن جيتك في موضوع آخر.
5: إن شاء الله خير.
2: عمار في حوشنا.
6: عمار
2: هي.
6: عمار أخيتي، عمار جاكو.
2: هي مسلح وعازم باش يشبحك. هاني جيت معاه، قلت كيف يمشي الروحة أما يقتل ولا يقتلوه. أنت دبري كيفاش تلاقيه. صرفيه بكلمتين وخلي يرجع. خليته في هالسسر المقابل، كانك خايفة منه وصيلة وأنا مبلغ له الوصاية.
6: يمكن نخاف من رجالي الكل وعمار ما نخافش منه. اسمعي، أنا لقيت فكره.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمدا بالتنسيق مع معتمدية الجهة تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر. أعلنت كل من هيئة مهرجان مدنين الثقافية الدولي وهيئة المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف في بلاغين لهما عن تأجيل العرضين المبرمجين لهذه الليلة، وذلك تضامنا مع أهالي بن قردان. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. في العالم، حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي قوله أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادرت طهران بالهجوم أولا. نهاية الموجز في أمريكا.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطول النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

إيش حالكم؟ شن أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا في أفضل الأحوال وأمتعها. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، نكونوا معكم في هالمواعد، في هاللقاء اللي نسهروا فيه ونقصروا الليل مع بعضنا، مستمعينا اللي تسمعونا وتابعونا عبر موجة تطاوين، عبر أثير بانوراما. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، عائلة المرحيل اللي معايا هنا في الاستوديو واللي خارج الاستوديو واللي في دياركم، إن شاء الله يا ربي مونسين بينا وإن شاء الله ما يقصش الضوء عليكم وتسمعونا جميعا. نعرف مع درجة الحرارة سخونة اليوم وليامات الجاية، سيسر واحكم استهلوا في بعضكم، وكل حد من مكان يحاول أنه يبرد الأجواء بحديث مزيان، بمحبة، بضحكة، بتبسيمة، بتصرف أخلاقي يرد الحياة لنا جميعا في كل التفاصيل. هذه مساء النور لزملائي اللي موجودين معايا، سعيدة جدا بوجودهم، وخصوصا أنه زميلي شكري العدودي أكيد معنا ليلة في الهندسة التقنية، وزميلي فيصل شوشان في غرفة الهاتف لتأمين المكالمات الهاتفية. نقول يا سمعين السلام، قداكم مشينا ومعاكم قعدنا زوزنا وحكينا وياسر بنينا أحلام، وانتم فرحتوا وبزين المكان علينا جدتوا، والواجب معانا عملتوا، وهيك الشيمة الله يديمها ديما ديما. يا سمعين المحطة، البر غايم بالضباب مغطى، الخطوة تمشي مع الخطوة، والقلب عند علينا السطوة، ساعة يقول يزي منها أيام عوجة وناس ممروجة، واللي مركز معاها بتجيه جلطة، وساعة يزهى ويفرح والهم ينسى، ينادي الصديق والغريب تعالوا العمر راهو كيف توتى، وهيك الحال نهار موجة ونهار عالي العال، وهيك الحال نهار موجة ونهار عال العال. وانتم ماكم عارفين الشاعر اش قال؟ ما هو قال يا سمس بالله طلي وبالخير لبواب حلي، والايام يجيها وقت ترجع تولي للصغر، وين الهنا كان رفيق زي ظلي، يا رحلة العمر خلي الانوار تضوي، وبالفرح الايام حلي وحلي، جور الايام وهناها سعدة اللي ما يجداها، يسعد هناها ولا مالت يخليها لين يجي وقت بهاها، الأيام عرفت بنادم فهمها وهزها بهواها، قالت لا تمشيش نهار ترجع قدي نادم، ماك عارف الغربة والوحش والوحدة والزمان الظالم، بتواجههم وتقد تخرج منهم سالم. اضحك عبد الله وقال أنا وانتي يا صاحبتي ساعة فرحاني وسوايا حيرين، ولا تعبنا ما نلقوا كان ارواحنا على بعضنا نشدين، وهنا عندك الخاطر والعين نشديهم اش يحمل بنادم من غصايص، وينوض ودموعه سيلين، يضحك مع الزهيين ويسأل على الغاليين، ويجبر بخاطر الحاضرين، ولا حد منهم بتنهيدة عارفين كان الليل كان الليل يسمعوا هوينين، والوالدين اللي لغيرهم حال عيونا قريين وفهمينا.

0: غريبة ذلي عين كانك غريبة ذلي وجعل الغربة في الخاطر يحيروا فيه الطبة برش كلام يقولوه الشعراء ويغنوا الفنانين ويحكي على الغربة وأثرها في حياتنا وأثرها في العائلة ووقعها على أسرنا وعائلتنا التونسية. إن شاء الله ما يتغرب عليكم حتى حد وإن شاء الله ربي يجمعكم بأحبابكم وأهلكم ومليكم وإن شاء الله إحنا على موجتي ذا عطاوين وفي المراحيل نكونوا عيلة تونسكم وتزوز قداكم ونعيشوا مع بعضنا شوية من أجواء الأسرة والعائلة التونسية ونعيشوكم الأجواء متاع البادية والبوادي والصحاري أيام زمان. في حكايات أيام زمان عندنا الأمثال وعندنا الحكم وعندنا الخرافات وعندنا الأشعار وعندنا الغناء بالصوت وعندنا رسائل يقولوهم أهلنا من جيل الجيل ومن نجعة لنجعة. وفي الرسائل هذية الغزالة تتبع الكلمة وتعرف شن هي أصل الحكاية. نعرفوا هذية من عند هالليلة نتبعوها ونتبعوا خطاويها.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير. الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: أول بادي يا جوادي صلوا على نبينا الهادي، غزالا نوصيكم تمشوش تنسوا ميعادي، نقول في نجع يا مبهاه، حضرت عرس عمري ما ننساه، بهزان الطرق كان مبداه، وختمانا الدمعة مع الآها، على بنية كبرت وحلت، ومن الصغر القرآن ختمت، كلام ربي فهمت ووعدت، ولا يوم فروض هنست، يا بنية سعدة باباك ويرحم من جاب ورباك، عالدنيا والدين وعاك ومن عند العالي يرعاك، هالبنية مكتوبها جاها وهي ما ردت كلمة باباها، لكن قلبها ما هم هنيها، يا سيدي باباها حكم قال في جمعة العرس يتم، وزاد ندى أهله وأصحابه عزم، وفي ظرف يومين العرس رسم، والبنية تبكي تخمم حتى كيدها ما فهم، أول نجمة بدت يا سادة عرس عرب كيف العادة، والله مدين شهادة هالعيلة قداش ودادة، مرق يوم وثنين والبنية وجهها حزين، مسيكينة همها همين، كان سكتت خسرت اليوم الدين، وكان تكلمت خافت على العار يلحق بالوالدين، لين وصل لنهار الصداق للها العدول ربي ساق، قال لها بالعالي جاوبيني يا شواق، قرب ولا فراق، جاوباته بكلام بنداق، قالت ما تعيبوا يا قوم غير عالصلاة والصوم، ويلي في الغزالة تبع دوم ما تخلي المظاهر تغرك يوم، ديما ابني ساسك عالصح تتعب لكن ديما تطلع في اللخ الرابح، ما يهمك من زاد وطرح، ثنية ربي هي اللي تربح، وحتى مظلوم على ربي عمرك متلوم، كل شي عنده معلوم، تو تفرح كان مش آمس أراه اليوم، وتو نخليكم ربي يحرسكم ويحميكم، يثبتكم بذنه ينجيكم، فيه شدوا يرحم والديكم.

0: يقولوا الصبر صبر صعيب وفي الحياة اللي نتعلموا منها وهي اللي تعلمنا الصبر. ممكن ساعات احنا نعلموها كي يولي التحدي بيننا وبين الدنيا فيه الكثير من الأخذ والرد، ولكن تعلمنا ونعلموها الدنيا ومع الوقت نعرف قيمتها ونعرف زادة قيمة الناس اللي تجربتها في الدنيا تجربة كبيرة في الحياة هذه. من الغزالة وحديث الغزالة وكلام الغزالة والإيقاعات البدوية امتاعنا وعلى كمل تراب الجمهورية، لأنه نحن نسمع أكيد تراثنا تراث جهة الجنوب الشرقي ونبحث فيه، وأيضا نستمع إلى تراث البلاد التونسية ونتعلم من أي مقطوعة موسيقية نسمعوها أو غناية ونحاول أنه نبحث في أصولها في أسباب كتابتها إذا أمكن ذلك. وإذا كان ما نعرفوش نسألوكم ونتواصلوا نحن وياكم كما كل مرة، حديثنا معاكم فيه الإضافة وفيه الإفادة وتعطونا معلومات وتصلحونا معلومات، وهذا هو البحث في الأدب الشعبي وفي تاريخ وهوية وانتماء كل منطقة منا وكل إنسان فينا. حلقتنا لليلة أكيد البارح احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وإن شاء الله كل الأمة الإسلامية هل عليها المولد النبوي الشريف بالسلام بالخيرات وبالبركات. وأكيد في السياق هذايا باش نبدو الحديث، ولكن قبل ما نستقبل ضيفي اللي معايا على الخط خليني نسلم على ضيوفي اللي معايا في الاستوديو. واحد منهم من عيلة المراحيل اللي ديما يطل علينا، وثاني منهم من عيلة المراحيل ولكن أول مرة يطل علينا. نبدو باللي أول مرة يطل علينا بالقاسم.
1: واللي ريحك.
0: أهلا وسهلا، كل عام وانت حي بخير أستاذ حسن.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: دعيني أحييك فيروز، تحية إلى إذا طلعت إلى السماء تصير كوكبا يضر إلى العالم كله، وإذا نزلت إلى الأرض تصير وردا للشام وعبر العالم كله.
0: يا مجمل هالتحية يا أستاذ.
2: شكرا على هذه الدعوة التي أسعدتني كثيرا. أنا منذ مدة أتتبع خطط المراحيل، لقد أعجبني هذا البرنامج أي ما إعجاب لما فيه من دقة في التعابير وأكاديمية التقديم وحلاوة الصوت كذلك، بهذا تعلقنا به وأصبحنا مدمنين على سماعه.
0: والمراوحة عنا توا تقريبا شهر أو يزيد شوية، المراوحة ما بين كلامي أو الكلام اللي ممكن استلهم أنا من كلام بعض الشعراء لأني مانيش شاعرة، ولكن بحذايا شاعر ما شاء الله الليلة

0: الأستاذ حسن العميري من فرنسا مباشرة إلى تونس وإلى استوديوهات إذاعة تطاوين والمراحيل. مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا.
0: كل عام وانت بخير يا أستاذ.
1: الله يبارك لك.
0: يعيشك يحفظك ربي. بالقاسم بن محمود من الذهيبة. تو من فرنسا جينا لتونس والذهيبة تحديدا. مرحبا بك.
2: هو بيك يعيشك رحمة الله ربي يبارك لك.
0: كل عام وانت بخير وإن شاء الله مولد خيرات وبركة عليك وعلى عائلتك.
2: اللهم آمين أجمعين يا ربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأمة جمعاء بخير دائما يا رب.
0: آمين يا ربي. معنا المنشد إسماعيل الحرابي على الخط. إسماعيل يا مساء النور وكل عام وانت بخير.
3: مساء الخيرات والمسرات إن شاء الله ربي يبارك لك وربي يحفظك. تحياتي ليك والكيف العاملين والضيوف اللي معاك.
2: يعيشك ربي يبارك لك.
3: إن شاء الله مولد مبروك وربي يعطيكم حتى يرضيكم. هذا أخوكم المنشد والمقري إسماعيل حرابي أصيل منطقة بني خديش من ولاية مدنين حاليا متواجد مقيم في تونس العاصمة. ثالث تحية لكم الكل.
2: مرحبا بك.
0: يعيشك وتحية وتحية لك إسماعيل. أكيد إحنا موجود معانا حتى نفرح بمناسبتنا الدينية وحتى نستذكر أخلاقيات نبينا الأكرم في المدائح والذكر اللي تقوله لنا واللي أكيد يحدد الأخلاقيات متاع سيد النبي. فباش نسمع من عندك حاجة إسماعيل أكيد.
3: دلل أخت فيروز دلل. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريه

سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية تسبح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والعناية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على سائر الأمم السالفة القبلية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام. اللهم صل وسلم

يدفع ما يريد لا مين يضيد ماله تحديد رب العباد هو الخلاق يا حبابي يوصل لي وصوم وخاف ربي حي القيوم.

وصلت المختار صاحب الشفاعة عدد الأذكار في كل ساعة وصلت المختار صاحب الشفاعة عدد الأذكار في كل ساعة الهوش والأطيار من غير عدادي أرقى البراق يا حبابي زارت الأشواق يا أحبابي زارت الأشواق يا حبابي زارت الأشواق من حب سيدي

0: صلي وسلم على حبيبنا محمد عليه ألف صلاة ليزيه. إسماعيل، أكيد الأجواء، أجواء المولد النبوي والمناسبات الدينية بشكل عام أجواء فيها الكثير من الروحانية، ولكن أيضا فيها استذكار لأخلاقية النبي عليه الصلاة والسلام اللي محتاجينها في حياتنا اليومية. إسماعيل،
1: أكيد والله الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وإحنا ديما السلوك نتحلو بالسلوك متاعه. خطر سئل الإمام علي كرم الله وجهه، قال: ما التقوى يا علي؟ قال: الصلاة عادة والصوم جلادة. صلاة تنجم تصلي ألف ركعة يومين، تنجم تصوم الدهر، إنما تقوى الرجل تظهر في المنقوش والمنفوش، في المعاملات، في المرأة الجميلة عندما تراودك فتقول إلى خف الله، في الجار، في هذه السلوك، سلوك سيدنا محمد نتحلو به ونحب بعضنا، وفي معاملاتنا مع صغيراتنا، مع جيراننا، مع المجتمع، هذيك هو كان خلقه القرآن. سيدة عائشة كانت تقول: كان قرآنا يمشي على الأرض. فإن شاء الله ربي ينفعنا بركته، ناخذ منه
0: ان شاء الله يا ربي
1: الاخلاق الحميده. ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله يا ربي، وما يحرم حتى حد من رضاية سيدنا النبي ومن رضاية ربي علينا جميعا. وحبينا نبدو اللقاء في استذكار المناسبه الدينيه هذه، لانه ما ثماش ما اعز من مناسباتنا الدينيه اللي في كل مره نحرصوا عليها، لانه احنا في برنامج تراثي ونحكوا على العيله التونسيه وعلى لمه العيله التونسيه، ومن اجمل الاشياء اللي تجمع العيله هي المناسبات الدينيه متاعنا اللي لازمنا نحافظوا عليها ونحافظوا على أجواءها زادة بما فيها من طيبة من أخلاق.
1: صحيح صحيح
0: والله. أستاذ حسن الله اللي باش تتفاعل.
2: فما بيت عجبني ياسر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
0: ما شاء الله، أكيد أكيد ما فماش ما أحلى من أبيات تكتب في سيد النبي وفي مدح سيد النبي، طبعا فهذه من أجمل الأشياء وأكثر الأشياء اللي نشوف بها المحبة ونعبر بها على المحبة. محبتنا لسيد النبي ظهر لي لا تضحيها أي نوع من المحبة. فسيد الكريم، احنا سعيدين جدا بأنك كنت موجود معنا الليلة وسمعناك، ومن خلال مداخلتك استفكرنا شوي الأجواء متاع المناسبة الدينية متاعنا، لأنه نعرف أنه أكيد اللمة العائلية، الأجواء، العيش والعصيدة والأشياء، التفاصيل اللي نعيشوها في المناسبة الدينية، ولكن اللي أهم من هذه الكل هو اللمة، القلوب شنو حوالها، ومحافظتنا على عاداتنا وعلى تقاليدنا بشكلها الجميل اللي يجمعنا على طاولة واحدة وعلى ثنية واحدة زادة. سي اسماعيل، شكرا لك وممتنين جدا لوجودكم معنا الليلة.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك وربي فضلك. نحب نحيي أمي وبابا في بني خداش، ونحب نحييكم وانتم زادة، وإن شاء الله سهرة مميزة
0: يعيش.
1: نحبوك برشا وبرامجك كلها ناجحة، نحبوك الناس، وهنيئا لك، يفعلك يشفعلك
0: يعيشك.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك، وإن شاء الله ديما من نجاح النجاح. وهذا المنشد والمقري إسماعيل حرابي يتمنى لكم سهرة طيبة، وربي فضلكم وليلتكم زينة، وفي حفظ الله يا رب.
3: أنت بلامت الله.
0: شكرا لك. شكرا لك المنشد والمقرأ إسماعيل الحرابي على قبول دعوتنا، وعلى أنه معك حاولنا أنه نستذكر مع بعضنا أجواء المناسبة الدينية، نتحدث على مولد خير البرية النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه ألف صلاة وليزيه. شكرا لك سيد الكريم، ومرحبا بكل الناس اللي تابعنا عبر موجة إذاعة التوين، عبر موجة البانوراما، لمستشهر الحصة سي مصباح بوقديمة اللي تحية كثيرة توصل من عند المستمعين ومن عند المتابعين، عمل جنيدي الجامعي اللي التحق بنا في الساعة الثانية. يا أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا، اللي فيهم شكون يلوم علينا، اللي فيهم شكون يعاتبنا، عتاب متاع محبة ولوم متاع محبة متاع ما نجموش نتحصلوا عليكم. تليفوناتنا نكلموا وما نجموش نتحصلوا، وإلا نبعثوا الأشعار والأبيات الشعرية المادة ما نلقولهاش وقت. ففي هذايا الكل يا أهلا وسهلا ونعرفوا إنكم تدللوا علينا وندللوا إحنا زاد عليكم, وإن شاء الله تعذرونا للمحتوى لقيمة المحتوى وساعات لضغط المحتوى. أستاذ حسن, وانت في فرنسا والحديث يجيب الحديث والكلام يجيب الكلام والمعنى يجيب المعنى, المراحيل كي نقول لك كلمة مراحيل وين تهزك أستاذ؟
2: مراحيل هو برنامج, هو رحلة إلى قلب الصحراء, هو تراث, هو أدب شعبي, هو محبة. بصراحة أنا عندي ليه محبة خاصة لهذا البرنامج لما فيه من إفادة وفيه من عمل جدي وفيه بحث وفيه ثقافة كذلك.
0: رجعناك للأستوديوهات وأنت كنت من الأوائل اللي موجودين في إذاعة تطاوين وفي البرامج التراثية في إذاعة تطاوين. الليلة ظهر لي برشة تصاور يتحدوا قدام عيونك في علاقة بالأستوديو وفي علاقة بالعمل الإذاعي. فأهلا وسهلا وعودة ميمونة للبلاد, وعودة ميمونة أيضا للعمل الإعلامي. احنا سعيدين بوجودك معنا وسعيدين بمحبتك زاد للمراحيل.
2: بارك الله فيك,
0: يحييك يحفظك, إن شاء الله من عائلة المراحيل الكبيرة. أستاذ حسن العماري الموسيقي والأكاديمي الأستاذ حسن العماري. في المتابعة سيس لحدين رفاعي يقول لي منسى بضيوفك اللي موجودين بحذاك بالقاسم والأستاذ حسن العماري.
2: تحياتي
0: طبعا, وهو يراه يسمع فينا على المباشر أيضا أم شوقي, أيضا مبارك العتوي, أيضا كل المتابعين مريم غراب وكل المتابعين الساهرين معنا الليلة. بدنا نتنى شوية بالعود, والعود موجود الليلة بحذانا. شو بتقول لنا على العود أستاذ حسن؟
2: نقول وينك يا مرحيل الصيف, فيك الضيف فرحان وجايب البشارة.
0: أيوة.
2: فيك كفاية تعمل كيف رجال النيف صبارة في يوم الغارة. مرحيلي أهلي وجدودي ليك وعودي تبقى للإذاعة منارة. على هد مرحيلي غدوة بك الناس فرحانين يرددها الفجر في شدوة متعة للعين النظارة. صوتك يرفرف بورودي أوتاري وعودي ربيع فايح ورد ونوارة عاشق في قلوبنا متغيب متعة فاتت كل منارة.
0: أم شوقي تتفاعل معك تقول لك يقص الضوء وينورنا نورا.

0: الله الله عليك تبقى للإذاعة ونارة, وإن شاء الله البرامج الإذاعية كلها تكون منارات للمستمعين وللمتابعين اللي يستمعونا ويتابعونا ويتابعونا بتفاصيل حياتهم اليومية. ونعرف أنه اليوم النهار سخون والضوء قاعد ينقطع على أكثر من مكان, فمبارك العطوي تقول مجهور من القبلي وزاد النو لحق علينا التعب في الماء وحتى الضوء, ويا ربي يا معبود خفف نوك وسرب قدانا الماء شعل ذوق. إن شاء الله يا ربي الوضع هذا يمر سريعا ويمر بخير وسلامة. ردوا بالكم مسخانة سيسوا رواحكم, وإن شاء الله جميعا تكونوا في أفضل الأحوال, وإن شاء الله نونسوكم بالتبسيمة, نونسوكم بالحديث المزيان والمرتوب متاع أهلنا وجدودنا ومتاع حكاياتنا كل يوم اللي نحاولوا من خلالها أنه ما ننسوش ذكرياتنا وما ننسوش حياة جدودنا. الحديث الليلة أستاذ حسن وبالقاسم بشي هزنا للبراش وللرباش, وباش نحكو على الغناء اللي غنوه نساء بأصواتهم في سهرياتهم, ونعرفوا قيمة الرباش وقيمة البراش. ولكن قبل هذايا أستاذ حسن, بما أنك أول ليلة تكون موجود معنا وأول حلقة تكون موجود معنا في المراحيل, باش تقوم بالقرعة للأسبوع اللي فات في اللغز, باش نعطيهم لغز الأسبوع هذا, فاختار لي رقم من 1 إلى 6, لأنه التليفونات اللي جت الأسبوع اللي فات لكل أجابت إجابة صحيحة, والإجابة الصحيحة هي القمحة والسوسة. فأعطينا اختيار من 1 إلى 6.
1: رقم ستة.
0: واحد اثنين ستة, اللي هو سلام من مدنين. سلام من مدنين إذا كان يسمع فينا ألف مبروك. سلام يكون في قرعة العمرة اللي هي من إهداء وكالة أسفار بن قردان عم صباح بقديمة إن شاء الله في نوفمبر نقوم بعملية القرعة للعمرة, فإن شاء الله يا ربي تكتب للي كتبت له العمرة وسلام اللي هو الفائز في حلقة الأسبوع اللي فات. لغزنا لليلة إيش يقول اللغز الليلة؟ يقول على فرق طيور من طيور لم لح. كل طير له جناحين, كان طير واحد له جناح. على فرق طيور من طيور الملاح, كل طير له جناحين, كان طير واحد له جناح. كان عرفتوا حل اللغز؟ 75 870 900. نبدأ في استقبال تليفوناتكم الهاتفية, وإذا باش تشاركونا شوية على البراش وعلى الرباش, عن الموضوع اللي هو البراش, وبعدين في ساعة ثانية باش نتحدث على الرباش, وباش ناخذوا أمثلة من عند أستاذ حسن ومن عند بالقاسم. فخلينا نمشوا مباشرة للحديث على البراش. المروحة ندخل بها في الموضوع, أستاذ شقولك؟
1: تفضل.
0: نمشوا للمروحة, عطيني شوية القصباية شكري إذا ممكن, ومع القصباية كل أسبوع المروحة بيني أنا وياك أستاذ الليلة, أنت موجود بحذايا وبنقول لك ونحكي لك بارش كلام كما كل أسبوع. بنقول لك قلنا وقلنا وسط المعنى صلنا وجلنا, مازال زعم هو ما ينقال, ولا بتضحك علي وتقول تو هذا دوي يقولوها أولاد وبنات نجوع, الحرف عندهم مطبوع وزي الزرع, الشعر ففادهم نابت ومزروع. باهي ها مخبروني بتشمرش الليلة وبتحير من كان وبتحير من كان نايم, بتشبرش الليلة وبتحير من كان نايم, وبتقول نوضوا أسمعوا الفرح راهو مازال دايم, يا ساعتكم يا لخيات بنعاشكم تحلبوهم, احنا سكننا الحويطات من عصرنا نزينوهم, يا ساعتكم يا لبنيات بالبادية ولبادي, احنا سكننا الحويطات ما نسمعوا طبل صادي, ويا ساعتكم يا سمعين يلي الليلة للنا متابعين, انسوا ظلام الليل هنا مع بعضنا سهرين.
1: مراحيل ليل الليل وباتت الشياه في مراحة, وسكن الليل ونبحت كلاب الدوار, وروحت البلة وكارها, وخرجت بنات الحي تحيي حياة جدودها وغناها ومردودها, وحافظت وعودها, وصوت البراش دوى طلع للسماء ينادي, ينادي بالشياعي والطواحي, نقض أرواحي وشق السكون وشعل النار, ويزهى الدوار بضو القمر وتشعل حياة من جديد, وينقزوا لهيب النار تسمع والذيب بلحن الجبال والصدى,

0: الدوار يا بلقاسم والدوار يا حسن، فيه زعتر ونوار وذيب وفار، وفيه طويرة تقول يا ريتني طويرة اللي تطير، نركز على بيت أمي ونغز الشعير، يا ريتني طويرة ونطير، يا ريتني طويرة حطب، نركز على بيت أمي ونغز القصب، ويا ريتني طويرة حمام، نركز على بيت أمي ونغز الطعام، ويا ريتني طوير ويطير من نجع لنجع، يمشي ويسير يحكي على تاريخ أهلنا، يبنيه قصر ويزرع حذاه قمح وشعير، يا ريتني طوير نحط على الأكليل ونغني على اللي لابسة الخراس ومعاها مسنبيل، يا بلقاسم يا حسن طويرة وطوير تفرشوا بحصير وشعلوا الجازة تحت جميل، وقالوا لكم هاتوش مازال هاتوش مازال عندكم من كلام جميل.
1: بلقاسم فيروز، جميل الحياة في مراحيلي، جميل الحياة في مراحيلي، لكن الليل الليل طويل طويل، وبناتك حزت مواويل محلاها في التحاليل، فيها الحزن فيها الفرح وفيها وعود القبيلة، أصواتهم جميلة تبر المواجع العليلة مع ضو الفتيلة في عز القبيلة، براش المفاخر فيه التفاخر وبه الحياة تبدأ جميلة، نسيم الليالي تبدو عليلة محلاه البراش محلاه البراش براش الصبايا، أناشيد الحياة والمنايا.
2: تمنيت قوتي فلا فينا وأولاد عمي بزاد

0: يا بكرة الأمراس ويا ريم ريمية. ثلاثة حاجات في نفس الصوت أستاذ هذوما ولا ثلاثة إيه؟ ثلاثة أغاني أو ثلاثة أصوات في نفس
1: المسار. نعم
0: في نفس الأغنية. حكينا شوية على البراش وعلى البراش هو شنو هو للناس اللي تسمع فينا.
1: البراش هو نمط غنائي شعبي غناء ليلي وهو غناء النسوة. النسوة في وقت القمر الضاوية يخرجوا إلى الساحات أمام البيوت الشعر ويبدو ينادوا في بعضهم أنا كل واحدة بالاسم تاعها ثم يجتمعوا يبدأ البراش. البراش هذا هو نوع كما قلت الغناء فيه الغزل العفيف فيه الشوق فيه
0: الحنين النجع الزواج
1: كل ما فيه
0: أغراض كثيرة
1: أغراض كثيرة. نعم فيه كذلك التنقب فيها
0: وقوم يلعب بها هي يعني ينادوا لبعضهم باش يلعبوا.
1: نعم يا ريم يا ميا هي يلعبوا هي بالضبط هي منادات للعب. ثم البراش هو غناء صوتي وينتهي باللعبه اللعبه من الالعاب الشعبيه. هناك العاب ذات حركه وهناك العاب ما فيهاش الحركه. يعني
0: بالقاسم المعلومه اللي نعرفها انه بالقاسم مغروم بالبراش ويغني ياسر البراش وحافظ البراش. بالقاسم انت على شكون تعلمت البراش وعلاقتك به؟ تحضر قبل السهريات تحفظ من امك من خالاتك من جداك؟ احكي لنا شوي بالقاسم.
2: نقولوا احنا اماتي
0: أمي
2: ونسوين عمامي قبل إيه. نقولوا احني أماتي لأن قبل الأم هي اللي تربي كل يعني اللي موجودة من العيلة هي اللي تربي صغار كل واللي موجود من الأهل هو اللي يربي صغار كل وقت لي كانت الحصيلة وتعلمت على أمي خاصة أمي لأن أمي هي أخت المرحوم علي الزوام الله يرحمه.
0: الله يرحمه
2: علي الزوام هو خالي خومي وأمي هم أولاد منوبة بنت عبد الله. منوبة بنت عبد الله هذه معروفة في البراش وفي الأصوات
0: في البراش ما شاء الله.
2: وباباها زاد هو عبد الله بن نصر الله يرحمه شاعر كبير معروف
0: ما شاء الله.
2: يعني
0: عيلة أب عن جد.
2: وباباي شاعر علي محمود بيقي شاعر ويعني نشأت في عيلة الحمد لله يا ربي معناها من ولد الميدان. وفي نفس الوقت قبل كنا معناها أكثر حياتنا عديناها في سنة يعني في البدو البرة وأكثر ما عشنا معناه وصلنا حتى قرينا حني من برة فهمتني معناه من نسكنوا في بيت شعر وراحلين وكذا ونمشوا نقروا ونروح وغادي قدل يعني وكنا نصر وكانت أمي تبرشنا قبل لا نعرف ولا فيسبوك ولا عندنا ضو جازة معلقة في الركيزة وأمي تبرش هذه كي قصرت الليل فهمتني معناه
0: إيش تقول شيء نقول البراش أول حاجة تجي لذهنك بالجاز.
2: شوف البراش قبل كانوا خاصة يعني قبل نحن قبل أجيال نحن البراش حسب معنا حسب محكولنا أجدادنا البراش قبل كان يستعملوه أكثر شيء يعني رسائل مضمنة. قبل كانت نسي تجعر نسي ما تقدش توقف قدام رجال وتحكي كانت تبلغ يعني تبلغ كلامها أو وش تحب تحكي تبلغها بالصوت.
0: أي
2: يبدأ يعاد الرجال قاعد من غادي ونسوين قاعدين من هيك تهز المرأة بالصوت تبرش تقول إيش تحب تقول يسمعها الشيابين اللي يفهموا قبل يقولوا راي المرأة قالت وقالت كذا راي تبعث الرسالة راي قالت وقالت كذا فهمتي لأن قبل نسي ما توقفش قدام الرجال وتتكلم كما كان
0: صحيح
2: فهمتي.
0: وهذه من المعاني هم علاش يقولوا كلام النحو أستاذ حسن
1: الرمزي
0: اللي فيه المعنى والإنسان اللي يفهم كلام النحو يفهم المعنى اللي مقصود به الكلام اللي في وسط الأبيات الشعرية من بين ريم ريمية ويا بكرة الأمراس البراش النصوص هذه اللي هي تكون مطلعة يا إما بيت أو زوز أبيات وبعدها الكل مرأة تقول تزيد عليها بحسب الذائقة ولا بحسب الظرفية اللي هي موجودة فيها يزيدوا عليها لأنه نلقوا منهم أنواع كثيرة وقصائد كثيرة في الموروثة متاعنا. فما قمرة يا وقادة ما نجموش توا نقولوا البراش ونحكوا على البراش ونحكوش على قمرة يا وقادة. قمرة للتلعيد ريتي شخي سعيد فما شكون يقول الأستاذ وفما شكون تقول قلبي عليه رقيق في البوسطة نشادة خوها ما بعث لهاش جواب وتمشي للبوسطة تسأل عليه وين الجواب ما بعث لهاش جواب. قمر عقاب شهر ريتي شخي عمر ودمع عليه سر ويقابل فندادة. فالتعابير هذية أكيد فيها معنى كبير أستاذ حسن.
1: موجودة النوعية هذه بالضبط البراش هذا كما حكيت لكم فيه من الأغراض عديدة.
0: صحيح.
1: نجد منها محبة الأخو، محبة الأب، محبة الأم، محبة كل الأغراض الموجودة في هذا البراش. مثلا في التنقل، نجدوه يقول لك يا عود السجان يا مدادة يا سعد من رب عليك ولادة،
0: الأغنية المفضلة لي اللي بالقسم بالمحمود. كل ما نقول له غني لي على البل يقول لي يا عود السجان يا
1: مدادة. ثم في التنقل كذلك مد يا رقابك واشرب لي رياح أنا بامنك عقب الشقة ترتاح، دايما على الإبل يحكوا. الغزل العفيف تعليت على رأس عرقوب وناديت لا مني واجب لي ثريقي وريقة لصبط رقيق الحواجب. الشوق البل دعكت ومعكت وخلت وبرها وزايع وماحت قد الشمس غربة جبدها طويل المسايع. في التسالة الأخرى نجدوا لقمرة يا وقادة.
0: قمرة يا وقادة خلي لي اللحن الأصلي متاعها اللي أنت تعرف أستاذ حسن، وبش نسمعوا منها مقطع بصوت بالقسم المحمود بالإيقاع اللي نعرفوه إحنا تو. في وسط هذايا فما مستمعين كثر يسمعوا فينا في الشقيقة ليبيا، اللي من بينهم سي عبد الرزاق البشير طبيب بيطري يسمع فينا في ليبيا، سلم قراش كيف كيف في ليبيا، فرحة عمر في ليبيا وغيرها من المستمعين. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. يعني غني لي
1: القمر يا وقادة. هي ايه؟ تتغنى على ضوء القمر من بصوت سائب ما عندش ايقاعات. حاليا نسمع فيها هذه فيها ايقاع هو مثل الحين انا حديثنا نعطيها الايقاع السائد لحفظها لدى النشأ من لدى التلامذة.
0: في الاصل كيفاش الصوت نتاعها؟

0: في 20 ثانية وباش نرجعوا نغنوها في الساعة الثانية بالقاسم بالإيقاع جديد.
1: تختلف قمرة وقادي على فكرة من مكان إلى مكان، وطريقتها القديمة عندنا احنا مش كيما الطريقة اللي عندي، أحسن طريقة اللي عند أمي وجدودي يقولوا

0: وين بلاده.
1: والحكايات على الفراش متواصلة للحداش متاع الليل. خليكم معنا مستمعينا المرحيل المتواصلة الساعة الثانية. ينضم لنا عمل جنيدي. أهلا وسهلا بالجميع.

0: عشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الليل، والبداية بالعناوين. تشيع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية ببنغردان، من بينها خط جابس. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة. في العالم، طهران تتمسك بالتفاوض، ورئيس الوزراء القطري يزور طهران غدا. أفاد مراسلنا في بنغردان محمد نبهان بتسلم أهالي ضحايا غرق القارب البحري مساء اليوم جثتين أخريين ليتم دفنهما مساء، ويكون بذلك قد تم العثور على كل الضحايا ودفنهم في موكب مهيب حضرته أعداد كبيرة من المتعاطفين والمتضامنين. وكانت قد شيعت اليوم مدينة بنغردان ثماني من شبابها من ضحايا فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية الأسبوع الماضي. تفاصيل أكثر في متابعة لمحمد نبهان.
2: تم دفن مجموعة من جثامين ضحايا غرق المركب البحري في موكب المهيب بمقبرة سيدي خليف ببنغردان، حيث نصبت الخيام هناك على عين المكان ليتقبل أهالي الضحايا العزاء. ويذكروا أن مركبا بحريا يقل أكثر من 15 شخصا كان قد غرق على السواحل الشرقية للبلاد التونسية، واستغرقت فرق البحث عن الجثث أكثر من 3 أيام لانتشالها مع ناج وحيد فيما يعرف بالهجرة السرية. هذا وتجري الإشارة إلى أن ما زاد في صعوبة التعرف على الضحايا العثور على أكثر من العدد المذكور، ولم يتم التعرف عليها إلا بإجراء التحليل الجيني.
1: من جهتها، أعلنت كل من هيئة مهرجان مدنين الثقافية الدولي وهيئة المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف في بلاغين لهما عن تأجيل العرضين المبرمجين لهذه الليلة، وذلك تضامنا مع أهالي بنغردان. ووفق نص البلاغين، ستستأنف عروض الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافية الدولي يوم 30 من أوت الحالي، فيما تم تأجيل عرض الفنان رؤوف ماهر ضمن الدورة 37 للمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف إلى يوم 31 من أوت الجري. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية رمادة تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر. وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. انطلقت اليوم بمعتمدية رمادة الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027. وتتواصل هذه الأيام الإعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية على غرار تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وذهبة والبير الأحمر وسمار وبنمهرة. وطنيا، نكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم الأربعاء أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. ومن المنتظر وفق البيان أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة، وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة يومي الأربعاء 26 والخميس 27 من أوت 2026، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الإلغاءات ستشمل يوم الأربعاء 26 من أوت رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس، والذي ينطلق عادة على الساعة 9:15 مساء مساءً، كما ستلغى يوم الخميس 27 من أوت 4 رحلات، وهي الرحلة من الكاف إلى تونس على الساعة 5 صباحاً، ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 27، ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم 27 من أوت 2026 بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. دوليا، قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يصل غدا طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يجب مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية. هذا ونقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قوله أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادر طهران بالهجوم أولا. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار خوض المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني اتخذ لتفادي الويلات والمآسي التي خلفتها الحرب. وأوضح الرئيس عون في تصريح أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة أو سريعة، لا سيما في ظل وجود العديد من العراقيل والصعوبات، مشيرا إلى أنها مع ذلك تبقى أفضل بكثير من استمرار الحرب. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: أرخبيل هاواي، مجموعة من الجزر البركانية الواقعة في شمال المحيط الهادي، ويعد من أبرز أقاليم العالم من حيث التنوع الطبيعي والثقافي. يتكون الأرخبيل من أكثر من 130 جزيرة، بالإضافة إلى مساحات واسعة من الشعاب المرجانية، إلا أن الجزر الثماني الرئاسية هي الأكثر شهرة وسكانا، ومن بينها هاواي الجزيرة الكبرى وأواهو وماوي وكواي. وتعد مدينة هونولولو الواقعة في جزيرة أواهو أكبر مدن أرخبيل هاواي وتمثل عاصمته الإدارية. نشأت جزر هاواي نتيجة نشاط بركاني استمر لملايين السنين فوق ما يعرف بالنقطة الساخنة في قاع المحيط، ولذلك تضم بعضا من أشهر البراكين في العالم مثل مونالوا وكيلاوايا. وقد أسهم هذا النشاط في تكوين تضاريس متنوعة تشمل الجبال الشاهقة والغابات الاستوائية والشواطئ الرملية والوديان العميقة، مما جعل الأرخبيل يتمتع بتنوع بيئي فريد. استوطن البولينيزيون الأوائل جزر هاواي منذ قرون طويلة بعد رحلات بحرية عبر المحيط الهادئ، وأسهموا في بناء مجتمع ذي ثقافة متميزة تقوم على احترام الطبيعة والروابط الأسرية والتقاليد البحرية. وفي أواخر القرن 18 وصل إليها المستكشفون الأوروبيون، ثم أصبحت لاحقا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الولاية رقم 50 في العام 1959. ويعتمد اقتصاد هاواي بدرجة كبيرة على السياحة إلى جانب الزراعة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالمحيط، كما تشتهر بثقافتها الغنية التي تتجلى في الموسيقى التقليدية والمهرجانات الشعبية. ويعد أرخبيل هاواي اليوم مثالا على التفاعل بين البيئة البركانية الفريدة والتراث البولينيزي العريق والتطور الاقتصادي الحديث مع استمرار الجهود للحفاظ على موارده الطبيعية وثقافته الأصيلة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: مهما كان الطريق طويل،
7: نطوا النهار مع الليل
6: بشعرنا والمواويل.
7: مهما كان الطريق طويل،
6: جيل ورا جيل
7: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
8: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
9: سوق جمالي هما محمد، سوق جمالي سوق جمالي، واطلب ربي يستر حالي هوا محمد. سوق جمالي يا محمد، سوق جمالي سوق جمالي، واطلب ربي يستر حالي يا محمد. بجهيب وراقك والنور اللي زاد شراقك، هزين خلاقك إن شاء الله نكون مريفاقك. راني معشاقك حسيت بحقم أشواقك، قلب لي وائك طمع في الكريم العالي يا محمد. سوق جمالي يا محمد، سوق جمالي سوق جمالي، وطلب ربي يفرح علي يا محمد. اطلب لي ربي لا غير مفرج كربي، يبلغ قلبي فضله يفتح لي قلبي، يغفر لي ذنبي جنتي دي وحملي معبي. بجاهك يا العربي نتخلص من كل وحالي يا محمد. سوق جمالي
10: يا محمد، سوق جمالي سوق جمالي، وطلب ربي يستر حالي يا محمد.
9: صبر نتلجى في رحمة ربي نترجى، إليه الملجأ طالب فضله عالي درجة. من عذاب وننجى جاهل هادي زين الفلجة، لعياله غنجة يعمر جبحي خاوي وخاليها يا محمد.
10: سوق جمالي يا محمد، سوق جمالي سوق جمالي، وطلب ربي يصدر حالي يا محمد.
9: إن شاء الله نتنفع بقدرة من قادر ينفع، بجاه المشفع نبينا القدر مرفع. في زيارة نقلع نوصل بيت الله الأرفع، نبكي نتضرع من خطايا يغفرها لي يا محمد.
10: سوق جمالي يا محمد، سوق جمالي سوق جمالي، وطلب ربي يستر حالي يا محمد.
9: أبخيلك يا الهادي نطلب ربي حلق يدي تجلى كدي يوفر البيبي ويبرك سدي سخر لي زادي فضل نزور مقامك غادي نبل مرادي خلص فرضي برزق حلالي
10: يا محمد سوق المالي يا محمد سوق المالي سوق المالي وطلع ربي يخطر حالي يا محمد
9: مغفر غني دي كان شنتي وشنتي راقب علي هذاك مكسوب ايديا انت تعلم بيا بسري واخلاص النية يسر الي ما طالب فضلك يا العلي
10: يا محمد سوق جمالي يا محمد سوق جمالي لو سوق جمالي وطلب ربي يستر حالي يا محمد
9: تفضل عني يا ربي لا تخيب ظني لبيتك وصلني لزيارتها لا تحرمني ربي ناعمني شكون غيرك هو يا حمني جبر جبرني يا الله عليك أمني يا محمد سوق جمالي
11: يا محمد أشفح فينا ويا محمد سوق جمالي هذه مدحة من عند صالح الدخيللي وطبعا المنشدين والمداحة غنوا ويغنوا ديما في مناقب الرسول الأكرم ونحن محتاجين أن نتذكر أخلاقيات ديننا الإسلامي في كل لحظة وعائلاتنا وأسرنا فيها الحديث هذا اللي يجمع ما بين أخلاق ديننا وأيضا أخلاقيات التعامل والمعاملات ما بين الناس والمجتمع قديش ضروري أنه نحافظ عليها قديش مهمة الطيبة قديش مهم الكرم قديش مهمة المحبة قديش مهمة القلوب الصافية اليوم في عصر غلبت عليها المادة فنستذكر ونذكر بعضنا في المراحل ما بين المناسبات الدينية ما بين المناسبات واللمات العائلية وحكينا على البراش في جزء مهم في الساعة الأولى مواصلين في الحديث هذايا والساعة الثانية كما تعودتوا بينا في المراحل انضمنا عم الجنيد الجامعي عم الجنيد شحالك
12: بك فيروز تحية ليك ومبروك عليك وعلى كافة المستمعين المولد النبوي الشريف اللي ما زالت العائلات تحتفل وتحتفظ ببعض العادات والتقاليد. حبيت نحيي صديقي وزميلي حسن العمايري نقول له حلوت أهلا ونزلت سهلا على المراحل وتحية لكل من يتابع هذا البرنامج باهتمام كبير. ثم برشا مستمعين

0: يغيبوا مدة ثم يرجعوا وهكذا الدوالين.
1: إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يونسك بعشرتهم عم الجنيدي. وطبعا تحية لهم جميعا. وعم عبد المجيد ببريد يلوم علينا شوية لأنه مش منجم يتحصل ولأنه ساعات يكلمنا وما يتحصلش علينا وقال لي يبعث لنا بعض الأبيات وما نقرأهمش. فالمعذرة منك عم عبد المجيد والمعذرة من كل المستمعين اللي ممكن يقدمونا المادة، ولكن احنا نعولوا على صبركم علينا، والمادة اللي توصلنا أكيد أن نقولوها وأكيد تكون موجودة في المراحل، إذا مش حلقة الأسبوع هذا حلقة الأسبوع القادم. والمادة اللي يساهم بها المستمع من الغاز من رسائل من أدب شعبي من معلومات عن محمد مدهين، اليوم كلمني وقال لي فيروز راهو نجم سهيل، ما كحكيتي عن جوم الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبلها، نجم سهيل راهو طلع نهار لحد ولجي نجم سهيل راهو نبدو نحضره في الخريف. فأكيد متابعتهم بالشكل هذايا للتفاصيل هذية حاجة تفرحنا ياسر. وعم سلم السياري بعث لنا رسالة يا عم الجنيدي قال لي فيروز المعلومات عن نجوم ماذا بكم تقولوا معلومات صحيحة وتصلحوا كي تغلطوا، والمحبة هذه والحرص هذا رانا سعيدين وراو يحملنا مسؤولية كبيرة يا عم الجنيدي.
0: أكيد باعتبار أن المستمعين عندهم زاد معرفي كبير يعني تجارب متاع سنوات ويختزلوها لأن الأجيال الجديدة توهم خرطت حتي في التراث من خلال كتابة الرسائل والقراءة والاستماع إلى البرنامج وتفسير بعض المصطلحات اللي فيه. أنا حبيت أن أحيي ألفة الجامعي وكذلك زوجها البشير وكل من لكني بنقول لي يعرفني الناس وكل ما بطلت حتى
1: كل مرة نهي شوي ما شاء الله.
0: شكرا
1: بركة العتوي قلت لك إن شاء الله مبروك عليكم الصغير إن شاء الله يتربى في عزكم عم الجنيدي. مبارك العتوي قلت تهانينا بالمولود الجديد وإن شاء الله يتربى في عزك وفي عزكم. أنا ما عنديش معلومة ولكن إن شاء الله
0: ما عنديش مسافة المولود
1: إن شاء بالمولد بلكش تقصد المولد النبوي بالمولد النبوي أنا فهمت المولود
0: كان المولود
1: هاني فليت لكم مولود هاني فليت مولود جديد إن شاء الله ديما مناسبات أخرى
0: المولد. هم في عاداتنا والتقاليد يقولوا المولود
1: إن شاء الله إن شاء الله مولود
0: يقولوا نأخذ موسم مولود معناها اللي هو المولد النبوي الشريك.
1: قل لي حم حسن
2: أخوي جنيدي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: وربي دولي يحييك تحية وربي يشفيك على خير إن شاء الله.
0: الحمد لله
2: وأنت دائما في البال أنا دائما أسأل عليك رو.
0: بارك الله فيك وأنا دائما تابع فيك من خلال مراسلاتك وتفاعلك مع فيروز ومشكور جدا حسن لأنك أنت ابن التراث ابن أنت نذكرني عنك اللي دخلت الإذاعة أنت كنت من أنت اللي صححت علي وخرجت الإذاعة
2: تستحق كل شيء كل خير تستحق.
0: شكرا لك يا حسن
2: ونلتقي على الخير إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله.
2: أنت في مضغة القلب
0: على خير من خلال المستمعين وأنا أحب الحياة شكر العدودي حتى هو ولد داحي وفيصل شوشان وكل العاملين في إذاعة تطاوين نسمع الخرافة وشوي غبط
1: إن شاء الله.

0: أصدقائي المستمعين، خرافتنا الليلة بعثتها أنا أم ماهر نظارات ومحمد دحماني. كيف نظارات؟
1: الكانو كان.
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. في قديم الزمان على 5 أخوت في كثير الحال متونسين وعرسوا وجابوا الأولاد. الخو الكبير جات بنية، والخوت لربع كل حد جاه وليد. وما هو ذر الخراب في سعي أكبر، هاي بدأ زي ما نقولوا بيخطبولهم ويعرسوا. ونهار من النهارات مشي الخو الثاني اللي عنده ولد يخطب في بنت خوه الكبير، هاي يقول قال له موافق. وبعد نهارين مشي الخو الثالث حتى هو يخطب في بنت خوه، بنت خوه الكبير، حتى هو قال له موافق. ومشي الخو الرابع، وبعد مشي الخو الخامس، وكلهم يخطبوا في بنت خوهم الكبير، والكل قال لهم باهي موافق. وقعد هك الخو الكبير في حيرة. مشكلة، الطفلة خاطبينها 4 والعرسان أولاد خوه، وتخلبصت عند الدنيا وطلب ربي يعاونه ويلقى حل لمشكلته. والطفلة عندها زي ما نقولوا قطوسة وكلبة، حرش وجوكم وبهيمة. وما هو الخراب في برشة خيال، آية يقول حتى أكل حيوانات ولوا بنته. فرح أكل خو الكبير وقال مدامهم هالحيوانات ولوا بناويد، كل واحد ياخذ طفلة. وارتحت من هالمشكلة. هي يقول كل طفلة دار لها عرس، ومشت الدار راجلها. وبعد مديد اشتاحر شو هاك الخو الكبير بنويته، وقال كل اسبوع بنزور طفلة. هاي يقول قصد الطفلة الاولى وكيف نشد اهلها على احوالها، قالوا له اش بنقولوا له، كل يوم من اللي تنوض تتبع في زريقة السمس وتترقد تحت الحيوت متاع الحوش، تبسبس وقال في قلبها هذه هي القطوسة. هاي يقول بقاهم بخير، وقال وهو ماشي إن شاء الله بركة ما يقولوا لهاش كس، وقعد يضحك. هاي يقول بعد نهارات من شي قد خوه الثاني من شيري طلع ليه، ومن شيء أخرى يشبح الطفلة. وبعد ما تغدى وشرب التاي نادى أخوه على الشارع وقال له أشين ياكل بنية قادة روحها. سكت أخوه شوي وقال له أنت أخوي الكبير والكبير ربي، وأنا ما نقول كان الحق البنية ما تخدم حاجة كان بالهمز وتعي تقول لها باش تفهم. قال أخوه وسعوا بالكم معاه، وقال بينه وبين روحه هذه هي البهيمة. ومشي قصد خوه الثالث. هاي يقول خرج بيه خوه، وبعد ما هدرزوا وكلوا وشربوا التاي جبد على الشير ونشد على الطفلة اللي خذاها ولده. يا أخي جاوبه، قال له تبغي الحق ولا جنبه؟ قال له هذا كلام يا أخوي يحكي باقة الطفلة. قال له تقعد شوي في داره، وفي النهار هاي في الشارع اتكلم وتعارك وما تسكتش فضيحة. قال له مسيب. قال الأخوي الكبير برا هذه حاشاكم الكلب. هاي يقول بعد هزار البنويت الثلاثة قال خلي نطل على بنتي الرابعة. هاي يقول وصل دارها فرحت بيه وبين عليه مشتاح شياب وضيفاته، ومنين جب يروح نادى الشيابينه وقال لهم اش عامله معاكم البنية؟ قالوا له يكثر منها الناس، دنيتها مقدية وحاجتها مقضية، والله يرحم الوفاد اللي جابها. هاي يقول ودعهم الخو الكبير وهو يقول هذه هي بنيتي ربي يعطي الوقت الطيب، وخرفتنا هابا هابا العام الجاي يجينا صعب.
1: الكان وكان. كان الدابة كان النار تشعل فيها ياسي فيها بيحرقوا حرقانا صواريخ مصنوعي صنعيناها ويتفجروا عالجيش في البنيانة احنا المعزب عيونهم يراها ولا فاق فيهم دايرة دارانا الهاو بدا كل يوم يرحي فيها وكل سنايا جيشهم قطعانا وكل ولا ضرب داير بها وكل يوم فيهم شعل النيرانة وتازوا على البلاد بيها الراها ويطيحوا في البني عالسكانة وناوي غزل يوم يحتلها وهاي هاتاني نجم القدعانة وفي بالها الطيار بيغطاها يقنبل على الانفاق في الوتيانة جوامع سبيطارات بالعدانة وفي المدرسة الافعال اللي داراها 50 مدفونين في سجانة مراكز الصحة كاملة فياها والشعب بايت في الخلاء عريانة وحتى الطعام ممنوع لا يعطاها وسو ياكلوا في علف الحيوانة غوروا على العباد بيهزاها ويا شمتوا في الذر والنسوانة الناس المريض يزرعوا في دواه وقصوا الاكسجين على الصبيانة واقم الطب والصحافة معاها ويكون سيهم يلفن الدفانة لاسعاف حتى كراه باهر لاها ومنوا على هالمشي والشيانة قداش منها الناس في قتلاها اخلاف عليهم الرحمن شان برحمة تتلقاها إلى الشهادة وزنت الرضوانة
2: العالم كل اليوم شامس فيها
1: العالم كل اليوم شامس فيها
2: ولومي على الإسلام
1: ولومي على الإسلام والعربانة
2: حكام باع الدين
1: الحكام باع الدين ومرقاها ولبدي في ضبوط الأمريكانة
2: شدول الطبعين
1: معاها باشد ولا الطبعين معاها
2: كان عندي مقدرة
1: نابع الجماعة يلقتوا جيباها ونحكم على هالكل بالشنق
3: هذه أجواء طوايف غبنتون وأجواء المناسبة متاعنا وطوايف غبنتون الميزة متاعهم هي الارتجال الساعة في المناسبات والكتابة على مختلف الأحداث اللي تصير على البادية أيام زمان وجمعهم ما بين الغناء بالصوت وما بين الشعر وما بين الرقص وما بين الموسيقى فالشنة هما وإلا الطبل اللي دقوا عليه
4: الدبرز هي سما
3: الدرز
4: والدبرز الزوز
3: الزوز خاطر الدبرز نعرف حاجة أخرى أستاذ حسن الدبرز نعرفها كل الفاس ولا الدبرز
4: لا
3: نعرف حاجة أخرى فاحنا نقول دبرز ولكن الدرز
4: الدرز
3: ايه باختلاف اللهجات ولكن الدرز شفت الطبل اللي طبلوا عليه في المناسبات وكنت في مناسبة في الدويرات وفي شنني عندهم طقس كامل اسمه طقس الدرز فالغبنتن أيضا الطبلة الصغيرة اللي يعزفوا عليها اسمها الدرز وفما شكون يسميها الشنة بحسب الطائفة هذه اللي نسمعوه بعد حكاية عم جنيدي عم جنيدي مازال موجودة معنا شكري ألو
5: موجود
3: مرحبا
5: معكم وبالفعل اللون بنتن لون يعني متميز ونحن نقولوا برشا فرق بنتن لكن عندهم برشا ألحان فهم يبتكروا الكلمة ويبتكروا اللحن سواء كان من فرق قديمة أو
3: متجدد أو الفرق الجديدة أكيد إحنا هذه من عادة المراحيل نسمع الحكاية ونسمع معها غبنتن حتى نحيوا حتى نحافظوا على الموروث الغنائي الفني اللي قدموه الطوايف سواء طوايف غبنتن أو طوايف الزركين أو الطوايف اللي موجودين في جهتنا بشكل عام عمل جنيدي ملتقنا الأسبوع القادم إن شاء الله
5: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم.
3: وبقية سهرة ممتعة. يعيشك وبقية سهرة ممتعة أكيد لك أنت زاد عمل جنيدي. مريم غرابة تقول لنا ليلة 24 من شهر أوت هو موعد طلوع نجمة السهيل. طلوع نجمة السهيل يدل على انكسار شدة الحر وإقبال موسم الأمطار، ويدل زاد على بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف. ويقول البدو قديما إذا طلع سهيل يعز الغطاف الليل، ويقولوا أيضا إذا طلعت نجمة السهيل أهرب للمنع من السيل. فاستعدوا لموسم الخير، وإن شاء الله يا ربي خريف بدري. نجمة السهيل ومبكري عم محمد مديهين اللي هو ولد البوادي ولد الصحاري خبرني إنه نجمة السهيل طلعت نهارت لحد اللي فات. عم سلم السياري بعث لنا هذه ثانية رسالة بعث لنا، شكرا على تفاعلك. يقول أعطوا المعلومات، ولازم المعلومات تكون صحيحة وتكون دقيقة من عند البرنامج، وإذا كان ما هيش صحيحة ندققوها ونصحوا. فيقول أول ما تظهر النجوم تظهر نجمة الثرى، وثم 18 يوم بعد 18 يوم عيوق، وبعدها 18 الميزان، وبعد 18 يوم أخرين المرزم. وفي المرزم يقولوا خلاك حزم، المرزم خلاك حزم، وبعد 18 يوم السهيل آخر نجمة في الصيف. ويعطينا حل اللغز. يقول تحية لمحمد بن حميد اللي دائما في متابعة للبرنامج، وتحية العم الجنيدي الجامعي والسي مصباح أبو قديمة ولكل أسرة المرحيل. عم سالم شكرا على كل معلوماتك، وشكرا أيضا على غيرتك على المادة التراثية اللي نقدموها، وملاحظاتكم أكيد ناخذوها بعين الاعتبار. مش نمشوا القمرة يا وجادة نسمعوها من عند في انتظار انه نسمعوا عم مبروك حلاب اللي موجود معنا الليله، وناخذوا مكالماتكم على 75 870 900. سمعناها قمرة يا وجاده بالنسخه اللي انت كبرت عليها استاذ حسن، والنسخه اللي يعرفها بالقاسم من عند امه وخالاته. بنسمعوها توا بالنسخه اللي خدمت عليها انت استاذ، واللي هي تعرفت اكثر في الساحه الشعبيه التونسيه. أعطينا النغم والإيقاع اللي اشتغلت عليه.

قمرة والدنيا للفي قمرة حتى القصر خلي قمرة وتهرشين برشادة قمرة وتهرشين برشادة قمرة قمرة يا وقادة قمرة قمرة.

0: بين قوسين قمرية وقادة البيت الأصلي الأول قمرية وقادة الغني والبلاد هو بيت مجهول الأصل قديم قدم التاريخ، ولكن كل شاعر نسج على منوال هذا البيت قصيد، مش نفس القصيدة اللي غناها سي حسن هي نفسها اللي نعرفها هني، لأن القصيدة اللي نغني فيها هني بهذا اللحن هي قصيدة للشاعر المرحوم عبد الله بن نصر الذهبي نسجها على قصص القصور الصحراوية وما حصل فيها من غزوات وقتل ومقتول من ذهب جابها هو ماشي يعني بالقصر بالقصر.
1: كل واحد يغني بحسب الظرفية اللي هو فيها وبحسب النفسية أيضا وبحسب الرسالة اللي يحب يوصلها
0: لأن
1: عبر الكلمات هاد.
0: لأن في بعض الأحيان معناه أني تعرضت الناس يقول لك لا إيش بيغني فيها غلطة، لا هي مش حكاية غلطة، هي راهي
1: هي بالراشة
0: هي بالراشة وكل هو البيت الأول كل واحد نسج على منواله قصيد.
1: وأنا قدامي في الكتاب اللي ذوي موسى الحاج ذوي موسى البراش والأغاني البراش والرباش نسخة أخرى من قمرة يا وقادة، قمرة يا وقادة الغالي وين بلادة، قمرة قالت ريتا في تونس خليتا يروح يبني بيتا وتفرح بها ندادة، قمرة ما تنبيني على زول اللي يبغيني يطوح ويجيني نولو زي العادة، قمرة يا بقى في البحر غطاسة واللي مفارق ناسة كيف يكون رقادة وغير
2: هذية في كتاب صادق رزقي في طريقة أخرى.
1: أيوة. كل
2: تختلف
1: كل منطقة
2: هو عند تنقلها بين الأجيال لابد ثم تغييرات. أيوة. حسب كما قلت حسب المواضيع نتاعهم حسب
0: كل حد خضع لموضوع معين.
1: كل شاعر كيفاش يكتبها ياخذ البيت الأول ويكمل بقية الأبيات بحسب ظرفيته بحسب هو الرسالة اللي يحب يقولها وبحسب زادة
2: دائما يحافظ على الإيقاع ويحافظ على المعنى
1: على المعنى. وفي الأخير هي براشة من أغاني النسوة في السهرات الليلية أيام زمان أيام الباديو أيام بيت الشعر. عم مبروك حلاب موجود معنا، شكري إذا موجود معنا عم مبروك حلاب ناخذه على الهاتف أو نبدأ في استقبال تليفوناتكم على 75-78-900 مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات الإذاعة داخل البلاد وخارجها أهلا وسهلا بمكالماتكم. إذا نجمنا نتحصل اليوم على التليفونات وإلا الأسبوع القادم أكيد ناخذ الكثير من المستمعين لأنه حلقة الأسبوع القادم تكون خاصة بالمستمعين كما تعودنا. خليني نعطي عدد من التحايا اللي وصلتنا في غضون الأسبوع من بينها عم فتحي شرياك من بني زيد في الحامة وكل أسبوع يكلمنا ويقول لنا من المستمعين الأوفياء أهلا وسهلا ومرحبا بيه عم فتحي، عم حمد البارودي، سي سعيد العريض. سي سعيد العريض هو شاعر من شعراء الجهة وبعث لي قداش من مرة عدد من القصائد، إن شاء الله أول فرصة تكون نسمع سعيد العريض وأنا وياكم مستمعينا ونتعرفوا على التجربة الشعرية للشاعر سعيد العريض. طبعا عم سعد المدلل أهلا وسهلا ومرحبا بيك، عم علي العماري، عم علي العماري المستمعين والأحباء من أصدقاء في العمارات وفي العكاريت وفي مارف قالوا لي شبه فيروز تخليلك في تحيتك آخر تحية في البرنامج، قلت له خطر باش يبقوا يستمعونا للآخر دقيقة باش يسمعوا التحية من عند عم علي العماري لكل أهلة وأحبابة وصحابة في العمارات والعكاريت وفي مارف. عم علي أكيد يقدم تحية العم صباح بقديمة والعم الجنيدي الجامعي ولكل عائلة المراحيل. عم مبروك موجودة معنا على الخط. ألو عم مبروك.
3: أهلا وسهلا
1: مرحبا بيك
3: وبيك نحييك أخو فيروز ونحيي الضيفان اللي معاك ونحيي ذي عطفويا ومولد مبارك
0: أجمعين يعيشك يرحم والديك
3: ونحيي جنيدي الجامعي ومصباح بقديمة وجميع من يعرف المبروك حلام
1: مرحبا ونحن أكيد نحيوك وشكرا أنك سهر معنا يا عم مبروك.
3: والله أنا موجودة معكم
1: يعيشك ياخذ بخاطرك. عم مبروك البراش عندك ما تحكينا عليه ولا تحب تشاركنا في اللغز؟
3: والله البراش هو ما نعرف منه لكن ما نجدش نجيبه بالصوت اللي هو البراش هذا لهم الأكثرية برش فيها جيران الليبيين نحيي الليبيين وأخواتنا في ليبيا يقولوا حتى اللي برشوا الليبيين يقولوا يا ذيب نادي على أمك وأمك تنادي أخواتك وتبع مراحيل غومة للعام تلقى مجاتك للحول تلقى مجاتك.
1: أيه.
3: وأنا عادي برشوا فيه قبل في عاشور يديروا في أكل البلال ما زلنا ما حكينا شليه البلال يديروا بلال وبرشوا وهو اللي نعرف الحكاية النجوم اللي جابها سي محمد الديني. هذه الحكاية هذه المعلومة صحيحة يعني، حتى أنا والبادية وقاعد نصور نلعب الحوال
1: إيه؟
3: ومحصلها بالحساب وبالعين المجردة سهرة وظهر ليلة لحد
1: ليلة لحد
3: ثم ناس عطوه معلومة غلطة قالوا معنا بيناتهم مثلا شنو مكرر لو مثلا نعطوا الأخوان المعلومة الصحيحة
1: بيناتهم 18 يوم مش 12 يوم
3: بين النجم والنجمة 18 يوم لو المرة الثرية وبعتدي عيوب بيناتهم 18 الثرية تضع 18 في الصيف وعيوب بعد 18 يوم والميزان بعد 18 يوم والمذم 18 يوم وسير 18 يوم نلقوهم 3 شهور من قرطات
1: اي اي والمعلومة صحيحة رانا اعطيناها راهي أول حلقة كانت قبل 3 أسابيع المعلومة ما كانتش دقيقة وصلحناها في الحلقة اللي من بعدها وقلنا المعلومة وشكرا لكم مستمعينا اللي أنتم عارفين الصحة
3: الإذاعة بنقدم تحية للإذاعة
1: هات قول لنا نسمعوك
3: مراحيل فاتت ومراحيل في جرتها وعروس السحاري عالية سمعتها عالية في اسمها وعامل برجالها وانساها ويرحبوا بالضيف كان جاها وكل ربح معدل على موجتها تسمعوا فيا ما؟
1: نسمعوا فيك عم مبروك يبارك لك
3: أيوة.
1: يبارك لك وشكرا على المحبة وشكرا على الوفاء للإذاعة اللغز متاعنا سمعت عم مبروك ولا لا؟
3: والله سمعت ولكن ما لقيتش الحل
1: ما لقيتش الحل ويسالش ويسالش تبعنا
3: ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله الاربعاء الجاي
1: ان شاء الله يا ربي شكرا لك عم مبروك وسعيدين انك موجود معنا دائما في الاستماع وفي المتابعه وبالاضافات نتاعك شكرا لك عم مبروك استاذ حسن ظهر لي فما معلومه تحب تقولها لنا
2: معلومه نحب نقولها البراشه مش مقتصر على ليبيا فقط
1: انما
2: موجود في الجنوب الشرقي في تطوين خاصه وفي الجنوب الغربي كذلك
1: يعني
2: موجود في تونس البراش من عهود قديمة جدا
1: ولو مش موجود رانا ما نعرفوش غناية ريم ريمية ولا يا قمرة يا وقادة ولا يا بكرة الأمراس ثم أغاني بعينها معروفة ياسر
2: في كل المجالات وفي كل الأغراض كذلك موجودة في تونس
1: والبراش تكتب في أغراض كثيرة من بينها الأغراض اللي حكيت لنا عليها وأغراض أخرى أكيد تنجموا تلقوا كل المعلومات وكل التفاصيل وفي أغاني البراش والرباج للحاج ذوي موسى وفي في حلهم وترحالهم محمد المرزوقي وايضا
2: صدق الرزقي
1: رزقي في صدق الرزقي ايضا نكتب على البراش بالقسم بتقول لي حاجه
0: حبيت برك نعلق بعجاله هيك على الموضوع على حكايه البراش البراش ماهوش مجرد انك معناها تقصر الليل او كذا لان البراش كان يستعمل قديما كما قلنا هي رسائل مضمنه لان المراه ما كانتش تقابل الرجل تحكيه ولو لو لو تحبي فيروز بوعجاله هيك نحكي لك معناها هي واقعه معناها صارت قبل يقولوا ان قديما نسوين مشوي حطبوا وشافوا يعني على على على من بعيد على شبح العين شافوا الغبره عرفوا كونها فما غزي جاي اي ولكن ما يقدوش يمشوا للرجال ويقولوا لهم تلمدوا نسوين
1: بدو غنوا
0: بدو يهزوا بالصوت قالت لولا شبوب جاي من قبله حبه رشاد بالصوت تهز
1: ايه.
0: قلت لها الأخرى هز العذف والجلة وخلنا البلاد يعني من كثر ما هو
1: الدنيا طارت ترى
0: قلت لها الثالثة يا شيخنا عبد الله خشيم الوداد يعني ننصحك من هني
1: الخشيم الوداد
0: الخشم الوداد
1: تمشي تقول تقصد خشم الوداد
0: خشم الوداد وفعلا قالوا وقت اللي جي معنا الغزي
1: جي
0: كان بلاصة النجع ما لقاهمش لقاهم
1: لقاهم ايه هربوا
0: منعوا
1: منعوا هربوا منعوا ايه. منهم ايه. حفظها بالصوت
0: يقول شفوا بجي من قبلة حب رشاد حب رشاد قالت الأخرى

0: الوداد اسمح الشيخ قال لهم قلعوا من توهز وقال لهم وقلعوا.
1: ودائما نتكلم على الرمزية بالجسم وفيروس. طبعا مرة امرأة هزولها رجلها من الخيمة فهرعت مباشرة للرحى وبقات تبرش ايش تقول، تقول ليه جدي ليه جدي اتركوا جدي الغزال يبات ينعي يبات ينعي في القدح واد الرمال. مئة ناقة، أنا نعطيكم مئة ناقة وكل ناقة بالحوار ما يجوش في صرع جدي اتركوا جدي الغزال. مئة فرس، مئة فرس وكل فرس بالغضوي ما يجوش في صرع جدي اتركوا جدي الغزال.
2: سيبولي زوجي
1: سيبولي راجلي ونعطيكم 100 فرس بالغضو نتاعها ونعطيكم
2: 100
1: بالحوار نتاعها
2: بكلام المعنى. هذه شويه من الحديث نتاع البراش وبنختموا الحصه بعد 3 او 4 دقائق بشويه رباش، خاطر مهم جدا انه نسمعوا الناس شويه الاهلنا وماتنا قبل كيف كانوا يرقدوا في الصغار نتاعهم بالرباش. فقط فما تليفون في الانتظار باش نسمع التليفون. الو مرحبا.
3: الو عسلامة فيروي شنو هوالي؟
2: عسلامة مرحبا شحالك؟
3: وبيك لاش علي مسال
2: عم علي شحالك؟
3: ولا لباس صبرك انت؟
2: الحمد لله بخير.
3: حييك انت وبيكان كل في مصباح مقدمة وفي عام الجنيدي والناس كل اللي حاضرين معك واللي
2: يعيشك
3: سمعيني لا تطوين كل وين يوصل البث متاحة
2: يعيشك. وجمع اللي فاتت جايتك على معزها وديما تليفونك عزيز وغالي عم علي
3: يرحم والديك بارك الله فيكم وكل رب يعاوننا معكم.
2: شكرا. بتشاركنا في اللغز عم علي؟
3: والله اللغز ما سمعتهاش بالضبط اما نجم تعاودوا لي لحظه اذا كان مترش ما
2: نعاودوا لك اللغز. استناني على فرق طيور من طيور الملاح، كل طير له جناحين كان طير واحد له جناح.
3: لا صعيب ياسر من يتعلم من
2: باهي احكي لي على البراش
3: تفكير تحب لي شويه تفكير
2: اي تحب لي برشة تفكير باهي احكي لي على البراش عم علي.
3: براش والله كان يبرش قبل النساء وقبل قلنا نقصر في الليل بالبراش حتى كي تزهر قمره قد قد امي الله يرحمه وبنات اخواتي في شيء برش وبالقداء ولكن تو ما عادش دروا هالراديونات هالتليفونات هالواحد مع البراش حتى شيء وما سجلناش عليه امي الله يرحمه والناس الجيران وكل والناس المحادثنا كل ما سجلنا حتى كعبة مشيت كلها مع الأولين ورب إن شاء الله يحيي التوراث.
2: ذكرناك الليلة في برشة سهريات مع أمك يرحمها
3: مع علي الله يرحمه مع أخواتي مع جيراننا كل كنا قبل إذا كان زرقة القمرة حتى الجازة قال واحد ما عادش يعلوه خلاص نسهوا على القمرة هكاك مباشرة ولكن هكاك كل حد يأخذ أيام ويتعد وتمشي هكاك
2: ليه. صحيح صحيح. إن شاء الله يا ربي ديما مونس بهلك وبحبابك وبصحابك وإحنا في المراحيل نذكر شوية من
3: تحياتي شوية
2: قول لي عم علي.
3: تحياتي زوجتي العزيز اللي هي أنا سمى دايما معونتي وبناتي طبعا. وأخواتي وجيراننا كل ومن يستمعي وكيف الأحباب في رمادة وكيف الجيران في العشويش رمادة وتطوين وحات الشرق ليبيا وين توصل بث اللي داعي
2: ان شاء الله يعيشك وان شاء الله تحياتك توصل لكل احبابك واهلك وكل الناس اللي تعرف عم علي كادي. شكرا لك عم علي. اكيد تحيه لكل متابعينا الاوفياء اللي نسمعوا صوتهم وحتى اللي ما نسمعوش صوتهم، عم زين العابدين الحميدي وزوجته وعم مصطفى الرجيلي وخالتي زهره ربي يفضلكم جميعا. وسامحوني الناس اللي ممكن ما نخلطش باش نقول التحيه نتاعها. تفهم تليفون في الانتظار. الو مرحبا. واخر تليفون باش ناخذه الليله مع اعتذار الشديد العم ساسي عجال العم الهادي المشي و إن شاء الله يا ربي كان خلط الأسبوع القادم تكونوا موجودين معايا عم أحمد سولة وكل التليفونات اللي كانوا مبرمجين إنهم باش يكونوا معايا الليلة. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة مرحبا.
2: مرحبا
4: معك الصادق رابح المطوية.
2: عم الصادق شحالك؟
4: الحمد لله
2: تحصلت علينا وأخيرا يا عم الصادق.
4: وأخيرا أصر إصرارا.
2: أي مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا
4: وبيك. بلاي تحية للناس الكل بيك بيد ما نجمش باش نسمي ما الأصدقاء برشا والأحباب برشا الكل مستمعين إذاعة تطاوين وكافة العاملين فيها.
2: مرحبا وإن شاء الله كل الناس توصلهم تحياك عم الصادق. بتشاركنا في الموضوع وإلا في اللغز عم الصادق؟
4: اللغز اللغز
2: اللغز الحل متاع اللغز بالنسبة لك؟
4: الحل متاع اللغز هو الأنبياء.
2: الأنبياء
4: كل نبي يعني عنده بابا وام
2: أيه؟
4: إلا عيسى عليه السلام فهمتش ولا عندك كان أم برك.
2: خلي فقط نذكر الناس اللي تسمع فينا عبر موجة إذاعة تطاوين باللغز على فرق طيور مطيور الملاح. كل طير له جناحين، كان طير واحد له جناح. عم صدق ربح، أنت تقول النبي عيسى عليه السلام. شكرا لك، وأكيد سمعنا الأسبوع القادم باش نسمعوا الإجابة الصحيحة، وإلا نكملوا في اللغز هذايا. شكرا لك عم صادق، شكرا، يبارك لك. في ختم حلقتنا لليلة باش نسمع شوية من الرباج. الرباج كيفاش يغنوه أستاذ في أقل من دقيقة، أو شنية المناسبة اللي غنوه، أو شو الفرق ما بين الرباج والبراش؟
1: فرق الرباج، لا البراش هو صوت من بالطواحي وهو صوت غنائي نسائي، كيف كيف يتقابل مع الرباج صوت نسائي حتى هو، لكن بتسكيت الطفل الصغير باش يهدهدوه الهدهد يسلموه
2: الهدهد
1: والرباج.
2: يقولوا زينك زين وزينك زين والخطابة جو عشرين،
1: واضح.
2: وغيرها قل لنا انت شوية،
1: جبرارة بالجبرارة ومحلة تمر الجبارة، سكر ما فيك مرارة، سبع قرب بالزيت يعبوا والبوعين الشرشرة.
0: يستعمل زاد الرباج في مثلا بيرقد صغير يقول له له له له، منه ضربة من بكاه ومنه عركة خابعناه، وينعم سيدة مع باباه.
1: بيك جبار بيك جبار تسكن مغرب، بيك جبار بيك جبار تسكن مغرب، وام الفارد شيت فيها بيوت كبار.
2: يا لالي ويا لالي يا خطامة وانتالي، يا نشادة على حالي، يا فراج على قلبي، ويا غسالة ملحفتي، ويا صوبانة سوريتي.
1: محلى ايدك فيها مقاس وخواتمها وحدي ذا، هبلتيني ود الناس وانت زنت الحفلة.
2: زين بنتي زنها، لا دارت فعل شنها، ولا عركة جيرانها، كان الفعل كان الفعل زنها. مش نذكروا الناس في برشة
1: هذا يقاع فيروز يسموه المحدور.
2: المحدور
1: محدور، مثلا عربوا لنا معدن حر ونور بهر، ويا ما عندك مخبر بيتشعر وحطوا في صحراء وعر هكذا. دائما يحافظ على هذا الإيقاع الموجود في الرباج
2: وعلى نفس القافية في الأخير. أي على نفس القافية في الأخير. هذه شوية من البراج شوية من الرباج. كلمة الختام من عندك بالقسم.
0: تحياتي للجميع، كافة مستمعي إذا تطوين يعني دون استثناء، بالله بين قوسين،
2: أي
0: تحياتي للمستمع الوفية مريم الحرابي. ويا مريم اعذرينا، راني سمعت مؤخرا بوفاة سيدة والدتك الله يرحمها، وان شاء الله خلفت لكم البركة.
2: ان شاء الله ربي يصبر قلبها وربي يرحم ميمتها وربي يرحم كل اللي توفوا، وان شاء الله ما تشوفوا شر في حتى حد عزيز وغالي، وكل الشفاء للمستمع الوفية ايضا لإذاعة تطاوين ولبرنامج المراحيل حفصية. ان شاء الله ديما تكوني موجودة معنا وطلتك معلمة عزها معنا حفصية، و احنا عيلة وان شاء الله ديما نكونوا مع بعضنا في الباهي في السراء وفي الذراء وفي المصاعب، اكيد نكونوا مع بعضنا، والتسامح والتعاون هذاك هو الاساس اللي نبنوا عليه المحبة اللي تجي وتكبر مع الوقت. استاذ حسن يا مرحبا وعودة ميمونة للإذاعة.
1: شكرا عايشك. انا كنت مستمع وفي منا في فرنسا، نتابعك بكل دقة، واليوم سعيد جدا انك
2: حسيت بالوقت ولا لا؟
1: مستحيل.
2: مرحبا بك، مرحبا بك استاذ، وان شاء الله في لقاءات قادمه في المراحيل تكون موجود معنا وانت من عائله المراحيل. اهلا وسهلا، مرحبا بك،
1: كل شرف ذلك،
2: يعيشك وحتى لنا حضور.
0: اسعدني حضوري معك يا استاذ حسن.
1: شكرا يا جسم.
2: نعودوها نعودوها
0: يعني بعد سنين طويله يعني استاذ حسن، يعني تلاقينا مره اخرى يا سيدي. مشكور جدا وبارك الله فيكم ودمتم بخير جميعا، بارك الله فيكم.
2: ان شاء الله ليلتكم اسعد الليالي، ونتقابلوا ديما في ساعه سعيده عبر موجه اذاعه تطاوين. ليلتكم زينه.
5: مهما كان الطريق طويل،
6: نطوي النهار مع الليل
5: بشعرنا والمواويل.
6: مهما كان الطريق طويل،
5: جيل ورا جيل
6: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
7: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين، نهار الأربعاء بنقول للصمار أصهر معاها عروس تطاوين وفيروز ديما كلامها مختار وين الجنيدي ناظم الأشعار.
8: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
9: موجز الأخبار.
10: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تسلم مساء اليوم أهالي ضحايا غرق القارب البحري جثتين أخريين ليتم دفنهما مساء، ويكون بذلك قد تم العثور على كل الضحايا ودفنهم في موكب مهيب حضرته أعداد كبيرة من المتعاطفين والمتضامنين. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبير، وذلك خلال يومي الأربعاء 26 من أوت والخميس 27 من أوت. تمحورت جلسة عمل عقدت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة. في العالم، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأربعاء خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت عينان شمال مدينة القدس المحتلة وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه الفلسطينيين. اقتحم مئات المستوطنين مساء اليوم مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز في أمان الله.
8: إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل بمعتمدية رمادا الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة بجدة. يجري رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم الخميس زيارة رسمية إلى طهران يبحث خلالها خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. نهاية الموجز في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: واحد من أبناء الشعب، من أبناء الشعب الفقراء، لكن يتقد ذكاء وحماس كل مناسبة وكل فرصة تسمح له باش يغذي فيها فكره، باش يتعلم، باش يرفع مستواه، باش يفتح الأفق متاعه اللي اغتنمها.
3: زار معنا العمال في جفصة، ثم زار عملة الرصيف في صفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاطفة، مر على تونس مرور الشهاب.
0: الشهاب،
1: الشهاب. ينتمي محمد علي الحامي إلى أولئك الذين يعبرون كشقائق برية في مهب الريح، أو كشهب مسرعة في ليل طويل تلمع لحظة ثم تختفي، كأنما أدرك بحدث خفي أن العمر لن يمهله طويلا، فبادر إلى إنفاقه حثيثا. في عام 1924 كان في زيارة خاطفة إلى تونس، حين تقاطع طريقه مع إيلي كوهين حضرية، الطبيب والناشط الاشتراكي. بعدها بسنوات طويلة سيصفه الدكتور حضرية بالشهاب في لقاء جمعه بالمؤرخ والأكاديمي التونسي محمد لطفي الشايبي.
3: إيلي كوهين حضرية سنة 24 كان قد أتم دراسته في الطب ورجع إلى تونس، وكان شاهد عيان على الوضع النقابي والسياسي لتونس سنة 24. من باب الصدف أن محمد علي أتم الزيارة الثالثة لتونس، وسيقوم بعمل جبار. معنا أولا بعثة تعاونية العمالية، ثم نضالة من أجل تأسيس نقابة مستقلة، وسياسة الاتصال المباشر بالعمال في المناجم في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في صفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاطفة. هذا التحرك جعل إيلي كوهين حضرية يصفه بالشهاب، الميتيور.
1: سنة 1902 كانت بلدة القصر من واحة الحامة تعاني ككل قرى تونس ومدنها شظف العيش. كان محمد علي في 12 حين توفيت والدته، وكان ذلك إذانا بأن عهد الطفولة قد ولى لغير رجعة.
4: لقد مر الآن أسبوع منذ أن وارى الثرى أمك، ولقد فكرت كثيرا واستقر رأيي على الرحيل.
5: الرحيل؟ إلى أين يا أبي؟
4: إلى الحاضرة.
5: وكيف نترك الحمى يا أبي، ومدرستي في الدبدابة، وواحة النخيل، وقبر أمي؟
4: هون عليك يا بني، أنا أترك البلدة مكرها، كما ترى لا يوجد عمل. ألا تحب أن تسكن مع أختك؟ لقد تكلمت مع زوجها في الموضوع. في باب الزيرة يوجد الكثير من الحوامية، لن تشعر بالغربة.
1: استقر محمد علي ووالده عند سهره، وواصل تعليمه بالكتاب الكائن بباب الفلة. لم يطل مكثه في الكتاب، وها هو الآن حمال ينقل مشتريات الناس من فندق الغلة إلى بيوتهم. فتنته ونباهته جعلت قنصل النمسا يستخدمه لقضاء شؤونه، فبادر إلى تعلم سياقة السيارات، واشتغل سائق أوتوموبيل إلى حدود 1911.
3: من كان المقيم العام حين ذاك لتونس من 1900 إلى 1906؟ المقيم العام يدعى ستيفان بيشان، وستيفان بيشان قام بدور كبير في تمرير الدعاية الإدماجية لفرنسا في تونس، وحاولت سلخ الأهالي عن قوميتهم. في هذه الفترة تم انتزاع الكثير من الأراضي الفلاحية عن طريق خاصة الملكيات الحبس، وكثرت ظاهرة التشرد، واليد العاملة التونسية كانت تلاحظ وفرة اليد العاملة الإيطالية، وهذا بالطبع سيؤول إلى ما سيحدث سنة 1912 عندما داس الترامواي طفل صغير تونسي، وكان السائق إذن عنده الجنسية الإيطالية، وقرر علي بشحامبة مقاطعة ركوب الترامواي. إذن الوضع حين ذاك الذي وجده محمد علي كان وضع كما قلنا صعب.
1: ترافقت هذه الأوضاع المعيشية الصعبة مع تعاظم النشاط الدعائي للجمعية الخيرية الإسلامية في التعبئة لنصرة الليبيين ضد الغزو الإيطالي، فلبى الشاب محمد علي النداء وغادر تونس إلى ليبيا.
3: تطوع لمقاومة الإيطاليين في ليبيا، ثم من بعد محمد علي سينتقل إلى الأستانة، وفي الأستانة سيتعرف على أنور باشا وزير الحرب. أنور باشا يؤسس جمعية مناهضة للاستعمار اسمها تشكيلاتي مخصوصة هكذا، ويكون محمد علي من ضمن عناصر هذه الجمعية. وكان محمد علي حين ذاك في الأستانة والتقى بزعيم حركة الشباب التونسي الذي تم نفيه علي بشحامبة. إذن علي بشحامبة ومحمد علي الحامي نشطا في إطار جمعية تشكيلاتي مخصوصة للاتصال بقبيلة بنزيد وتحريك قبيلة بنزيد ضد السلطة الفرنسية، باعتبار أن معروفة بالمقاومة تحت للسلطة الفرنسية وكل الغزاة.
6: يا محمد حكيم العقان وين الوطار.
1: في الصفحة 28 من مؤلفه الشهاب كتب محمد لطفي الشايبي: المؤكد أن حضور الشخصيات التونسية المهاجرة وفي مقدمتها علي بشحامبة رفقة الأمير شكيب أرسلان تزامن مع استقرار محمد علي الحامي بالأستانة طوال الحرب.
4: ورأيت من أحوال الأمم الشرقية ما جعلني أفكر في بلادي ومستقبلها، وشجعني على العمل ما رأيت في مشاهير رجالهم من العزم والنشاط، فكنت كلما سبرت أحوالهم أخذتني حسرة على بلادي، فتاقت نفسي إلى العلم، إذ الشعور وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعما بالعلم الذي هو المرقاة إلى سماء السعادة.
1: في هذه الأثناء تواترت أحداث المقاومة واقترنت باتجاه متصاعد يدعو إلى استقلال تونس والجزائر والمغرب الأقصى. ترافق ذلك مع هيمنة خطابين دعائيين.
7: يا برلين حق العرب.
1: الأول ألماني يستهدف شعوب شمال إفريقيا، والثاني خطاب تحرري أمريكي يقترح نظاما دوليا جديدا لما بعد الحرب. وكان لزاما على محمد علي الحامي أن يختار أيها أجدر وأنفع للشعوب المستعمرة. ووسط كل هذه الحيرة المعتملة في عقله وهذا الغليان الذي ميز فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، غادر الأستانة لاجئا إلى برلين. هناك هاله ما شاهده في شوارع المدينة المنهزمة.
4: كنت أؤمن النفس بالراحة بعد رحلة طويلة عبر البلقان. ما هذا يا إلهي؟ ما هذا؟ روائح الحرب في كل مكان. هذه المدينة أشبه بسكنة عسكرية باردة وبشعة.
1: تهاوى الحلم البروسي، لكن الشغف بالعلم والتحصيل لم يفتر لدى الشاب النحيل.
3: خير أن يبقى في برلين وأن يحاول الالتحاق بجامعة هومبولد، وهذه الجامعة من أهم الجامعات الأوروبية حينذاك. بينما أنور باشا اتجه إلى موسكو وقابل لينين، وقرر أن يؤسس اتحاد الجمعيات الإسلامية، وبعث مكتب في روما ومكتب في برلين، وتم تكليف محمد علي بهذا المكتب. ثم من بعد يأتي إذن محمد علي الحامي إلى تونس، زيارة أولى سنة 22، زيارة ثانية، ثم زيارة ثالثة. في الزيارة الثالثة يبعث الجمعية التعاونية، ثم يؤسس جامعة عموم العمل التونسي.
1: لم تكن الطريق معبدة أمام إنشاء جامعة عموم العمل التونسيين، إذ سبق ذلك إرهاصات عدة أشار لها الدكتور محمد لطفي الشايبي في كتابه. اقترنت زيارات محمد علي الثلاث إلى تونس مع بروز ثقافة سياسية جماهيرية ذات طابع ثوري ومطلبي، وانتهى الأمر إلى تأسيس جمعية التعاون الاقتصادي التونسي. وخلال اجتماعها التأسيسي بقاعة الجمعية الخلدونية، نوه الطاهر الصفر بخصال محمد علي الحامي أبو المشروع وصاحب الفكرة.
8: هذا الرجل قضى زمنا يجوب البلاد وتغرب للتحصيل، ليكشف عن الفكر ظلم الجهل المتكاتفة. ها هو متصد إلى بيان الغاية السامية التي ترمي وراءها هذه الجمعية المباركة من توسيع نطاق البلاد وإصلاح حال العباد.
1: مثل محمد علي الحامي والطاهر الحداد ثنائيا وطنيا فريدا، الحامي كمنظم ميداني والحداد كعقل مفكر ومصلح، أرخى لميلاد التنظيم النقابي الأول من نوعه في العالم العربي من خلال كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية الذي صادرته سلطات الاستعمار الفرنسية ومنعت تداوله آنذاك.
4: إن هذه الحالة بجملتها هي التي ولدت لنا جسما مريضا هو المجتمع التونسي، الذي استطاع الاستعمار الفرنسي أن يخترقه بسهولة فيفرض عليه من الفروض ما شاء ويصدر عليه من قوانينه ما أراد، فازدادت هذه الحالة اضطرابا فوق اضطراب، وقل عمل الإنتاج الصناعي، وافتقر كثير من أصحاب الحرف وأفلسوا.
1: بدأت فكرة بعث منظمة عمالية مستقلة عن اتحاد النقابات الفرنسي تشق طريقها في أوساط العمال التونسيين، وشرع محمد علي في تشكيل هيئات نقابية تونسية منتخبة.
3: محمد علي الحامي كان يمثل خطر كبير على السلطة الفرنسية حينما بدأ نشاطه في 24، ولهذا السبب لم تتردد السلطة الفرنسية والمقيم العام في اعتقال محمد علي، ومكث في السجن من تاريخ الاعتقال إلى تاريخ المحاكمة ستحصل في نوفمبر وستدوم 3 أسابيع.
1: كانت الشرطة الاستعمارية قد حجزت في بيت محمد علي 40 كتابا باللغة الألمانية، واتخذ ذلك ذريعة لتوجه له تهمة التجسس لصالح ألمانيا، فقرر كل عمالة الرصيف مغادرة عملهم والتوجه إلى قصر العدالة يوم بدء المحاكمة. دون النقابي بالقاسم الجناوي الذي وكب جلسات المحكمة. لقد صال محمد علي وجالة وكان فصيح اللسان مقداما لا يعرف الخوف.
8: يا حضرة الرئيس، لقد زرت ألمانيا وتركيا وفرنسا، فوجدت الكلب عند الفرنساويين في عيشة أحسن من العامل التونسي في بلاده.
9: يا محمد علي، لقد خرجت على القانون.
8: أنا أترقب هذا اليوم لأبرهن على ذلك، وأنا متيقن أن الحكم صادر علينا من باريس.
1: لم تفلح لجنة الدفاع عن محمد علي في مساعيها، وصدر الحكم القاسي بالنفي 10 سنوات. فتوجه ومن معه من المبعدين إلى نابولي، ثم يوغوسلافيا، ثم بورسعيد.
3: حاول محمد علي أن يتسلل عن طريق السفينة كانت راسية في بورسعيد في مصر متجهة إلى طنجة. إذا حاول محمد علي أن يلتحق بثورة عبد الكريم الخطابي، ثورة الريف، وفي طنجة تم اعتقاله وإرجاعه إلى مصر.
1: في 10 من مايو عام 1928 توفي محمد علي الحامي في الحجاز إثر تعرضه لحادث مرور يعتقد الكثيرون أنه مدبر، وكان وقع الخبر على رفاقه وذويه مدويا:
3: ولقد رفاه مصف خريف يا خطوبا تراك متعلميني النوح، إني بحاجة للبكاء، مات من يخدم الوطن المحبوب، يا للمصيبة الرقطاء، مات بعد الجهاد والفتح للأوطان كي ترتقي ذراء العلياء.
1: أما أبو القاسم الشابي فوصفه بالخطيب المقيذ شعبه، كلما قام في البلاد خطيب مقيذ شعبه يريد صلاحه، ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه، هكذا المخلصون في كل صوب، رشقات الرداء إليهم متاحة، إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام سمت صباحه. ضيع الدهر مجد شعبي، ولكن سترد الحياة يوما وشاحه.
10: أني لن نكش حب الوطن بالوشم مرسوم فوق جبينة، أني من عرف معنى حياة اليوم، أني من رفض ما شاف من ظلم عرف وشاف، أني ظنوة ابني زيد وابطع على جاويد في كل بر وبر موجود موش بعيد.
11: الشهاب، موسيقى الشارع، أنس الزمالي، قام بتجسيد الشخصيات عبد المجيد دعبوب وفيروز جباهي، نص وإنجاز فوزية فضل.
12: حماة وطن.
13: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
9: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية؟
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: هذا هو ديما في جرتك لين ونهار.
1: جايك عمار، هاني جاي.
2: هو حاسد بيا وانا حاسد بيه.
3: حاسد بيه
0: هاك باش تفارقوا ملا راحة، على الاقل نعمل بالي على شيرة.
2: باهي بابا باهي.
4: يا عم الشاهي ما تخافش على الطاح، هذا زوز ما عادوش صغيري.
0: ما خافش لا بعدي من قدام وقعدي هنا
4: ليلي. يا ريت الطاهر يسمع كلام عمار، خلي مكتوب يخيف.
0: اسكت يا طفل اسكت، يا مكتوب يخيف يمكن راهم يتفاهموا على راسك انت.
4: في هذه عندي فيهم ثق، حتى كانهم جبدوني في مصلحتي.

0: سامحني يا عمار، اليوم خلفت الموعد. باباي هزني معاه للسوق البارح في الليل، بدل فكرته.
1: مسافرين نهار الخميس الطار هكا؟
0: أمس تحدثنا على خدمة الشر، في الليل الشابين بدلوا رايهم. قلقوا قلقوا.
1: عطيني هات هات عطيني الجواب. قلت نجيك توا خير من عقاب الليل، غدوة ساري على بكري.
0: مازلت على رايك؟ كل ما حذرتك ونصحتك
1: أخطاني. الكلام كلمة طار. غدوة نركب في الكربة اللي نلقاها، ولا حتى في اللاتو رايحة الجبس.
0: ما تصبرش لي نروحوا قبلك، غادي نلها بيك.
1: شي لا نصبر شر آخر، ممكن زين بوقت يكون في كرشة صغير.
0: هاني نوصيك ونحذرك عما.
1: أخطاني أخطاني، يزي من وصيات يزي. هات الجواب هات الجواب. هيا تصبح على خير وفي الأمان.

0: كانت عمارة طاهر وواش جاوبته؟
1: شدي مطرحك يا سلطانة واختيني.
0: عجايب طاهر، على مصلحتك وانت قلت لي مانيش عجبتك ولا شني؟
1: انت علاش تحكي؟ خليني في همي بالله.
0: رضينا بالهم والهم مرضاش بينا، اقعد فيها.
1: تعالي جاي يا سلطانة، تعالي جاي. انت ليك في واد واني في واد.
0: عندك الحق يا سيدي، صان الله من صان نفسه. الناس قالت خلت روحك مع النخالة يبربشك الجيش.
1: اشبه هالمخلوقة يا بنتي، خليني رايب يهديك. صاحبي ماشي للموت وانت تخضرتي.
0: موت؟
1: اي موت.
0: قلت موت طاهر؟ شكون شكون؟ فهمني. اسمع، ما نرقد الا ما تقولي عمار وين ماشي.

0: وليده ها وليده
1: هنا عم ببي
0: ايش يا عمار خوك وين
1: عندي نهارين ما ريتاش ثم شكون شافه او لامس راكب في كهربا ما يدروش عليه وين شب
0: عجب
1: وصالح صالح صالح
2: نعم واش هني
1: ريتش عمار يا اخي
2: سي عمار مازال يحلم بزينب اي ومش عجب الحاجة لبلادها
0: مش قلت صالح ايش هني
2: نعم
0: واش هز عمار البري كبلي
2: سي بكار قدورها ورقيا هي وهو اللي طلع الاخبار مش نعم

0: ما زلت عند رايك يا عم الشاهد؟
1: متعلم فدلك معاكم، هذا آخر نهار في زرع بكر، غدوة نرتاح وبعد غدوة نوزد رب.
0: حنك يا فرحة يا فرحة يا فرحتي، الليلة ما نرقدش، مرات نقول ساعة من عيش لنشوف بلادنا الغالية.
2: شنو هو الطحر جاي؟ خير من اللي رجعها من السوق الطفل متبدل. اش بي خيط عركت معاها الشاهد؟
1: علاش نتعاركوا؟ الطهر ما عيناش المروحة معانا، مشغول على صاحب الراضي.
2: حكم ربي عليه وعلى الراضي، ولدي به الأول، يسهل على واحد مربوط في الحبس.
0: خلي نعرضه ونعرف ايش مدرج علينا.
2: الشاهد الطفلة عينها في الطهر، والطهر ولدك متكبر عليها وعامل مغناني.
1: متكبر على سلطانة، هو خير منها.
2: والله
1: والله هي أفلح منها وانشط. أشخص له كان ياخذها.
0: بي مشغول على عمار، قالوا الطهر آخر واحد شافه، وخيتي يجي بعد المغرب. أحكور واحو، ومن بعد رجع الطهر متكدر ما حب يقول شيء.
3: يا طهر يا طهر،
4: عم بابا
3: تعال جاي. قول لي عندك شعلان بعمار وين مسافر؟
4: من اللي ودعني في الليل ما سمعت عليه حد شيء.
0: بي مشغول، قالوا انت تعرف وين سافر طهر؟
4: في بالي يمكن يبعد بعيد، وريت عنده فرد.
0: حضرت
4: ما حبيتش اللح عليه.
0: يا طهر يا أخي زدت شغلتنا، أما وبي الليلة ما يرقدوش، في كل مرة قبل ما يغيب كان يعلمنا، المرة هذه تسلوس كأنه هارب. طهر
5: ستر ستر يا رب.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: لا اسمي عمار، جايك من بلاد بعيدة، وجواب هذا من عند خوك الطاهر.
1: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، زوز زوز المحل وبعد نتعرف على بعض.
6: أقرأ جواب خوك ومن بعد يسهل رب.
1: جاي من أهلي في الغرب وتوقف في البرة من حوشي. هيا بس عندي برشة كلام. أبشيرة. جانا ضيف عزيز أبشيرة.
7: مرحبا بيه.
1: هيا ادخل ادخل ادخل ماكش براني.

0: والله تاي هايب. اشرب اشرب بشفي.
1: يشفيك. اه قريت جواب سي سالم وفهمت اللي فيه.
0: الطاهر خويا هذي عادته. اسمع شكتب.
1: اه
0: الى اخي سالم دام حفظه هو بعد، فحامل هذا الجواب صديق ولكنه اخ عزيز.
1: صحيح.
0: اي المطلوب عاونا باللي تقدر عليه والسلام.
1: نهارين وانا نرجع في الجواب حسبت بشي كتب ليك جريدة. ايش علينا في الطاهر؟ انت فهمت شي حاجة من الجواب؟
0: اللي فهمتها انت عامل مشكلة كبيرة في بلادك وجاي باش تقطع الحدود مع ليبيا.
1: حتى لو كان المشكلة قلت لي الروح
0: الطاهر قال لي جايك خويا ما دامك خو الطاهر انت خويا.
1: لا
0: كانك عامل مشكلة كبيرة ومعجول وخايف. هيا نقصتوا ربي الليلة تبات خارج التراب التونسي.
1: لا لا لا اخويا سالم مشكلتي اسهل من هكا برشا. اسمح

0: يا بشيرة.
1: مشانه
0: تعالي يا بشيرة تعالي، زيدي سلمي على عمار صاحب الطاهر، هاو جابنا مشكل سهل لا فيه تعب ولا خطر.
2: تفضلك يا سالم. يا مخير قلت الروح ولا جاي على الحكاية اللي قلت لك عليها؟
0: سبع أرواح أسهل من قضيتك. الطهر وباباي عندهم الحق كيف نهوك. البلاد هذه رجالها عاقلين إلا إذا مسيت لهم حاجتي الأرض ونسوي، وقتها يولوا عفاريت وتسود قلوبهم والرحمة ما يعرفوهاش.
1: أشان هي يا سالم؟ تبغيني نسلم على سي عمار مرة أخرى؟ يا سيدي مرحبا بيك ومرحبا ومرحبتي.
2: راجلك أبشير دار فيه فدلاك كيف خوه الطهر.
0: أحكي لها المحكاية وهي تحكم. حتى المرأة اللي تشوف فيها قدامك توا مدة 5 سنين هربت بها، أهلها ما بغوش يناسبوني. أنا وجماعتي هربنا بها، فقوا بينا لحقوا وبدي الضرب ونعض البراع في السوق. جت الرجال من كل بر اكثر الضارب والمضروب، فزعوا مشايخ التراب وحضروا رجال أهل البركة باش انفضت العرق.
1: أمي ماتت وما حضرتش للدفينة، واختي عرست وما قديتش نحضر عرسها. هاني ندير في الوسطات. باباي صعيب، قلت كيف يرجع عمي الشاهد نمشي أنا وهو نخش عليه. في العادة اللي جيه الدارة يبرد.
2: أوخ صار هي المعبوكة مشربكة. أسلم وتوش نعمل
0: منا الغدوة يعمل ربي دليل، لكن ما تخرجش من الحوش.
2: هاني محبوس كيف صاحبنا الراضي. هاني محبوس
0: الراضي هذا شكون؟ احكينا عليه. منها نعد وقيت ومنها نعرف أحوال الناس في هاك البر.
1: اليوم سوق الاثنين، أغلب الرجال يجوا للسوق وما يفترق السوق كان في الظهر.
0: قبل ما نبدو ثم كلام نبغيك تفهمه يا عمار.
2: هاني نسمع يا سالم.
0: رانا قادمين على مشكل صعيب وربي يستر، يمكن تموت انت.
2: نعم ما نخافش من الموت.
0: ويمكن نموت أنا.
2: لا قدر الله، إذا كان ثم أختر من كون الجردة نعدني وانا نتحمل مسؤوليتي وحدي.
0: معنتها مصمم على اللي في راسك.
2: بالأخص بعد ما وصلت لهنا لازم نلاقيها، يما تمشي معايا بشهوتها ولا نودعها ونيس.
0: حيرتني عمار، الحب هذا غريب يوصل صاحبه للهلاك وهو يرضى بيه. أنا وبشيرة باش نعاونوك بجهتنا، كان صارت أضرار ربي يخلف ويرحم، وكان زهرك غلب اتعاهدني اتحافظ على هالطفلة وما تفارقهاش، تولي لها بو وخوم.
2: نجم نحلف فيك على المصحف ولوليا، أما هذا كلام ما فيش فايدة. سالم ظن عمار اللي ضحى بحياته على خاطر طفلة يمكن يعاديها ويفارقها وتبدأ محظورة بين الناس. انت ما تعرفنيش يا سالم، ما تعرفنيش. كان ظنيتي نعمل هالعمايل، ما تعاونيش يا أخوي.
0: تو تهنيت، ربي يجمعكم على خير.

0: الحمد لله.
1: تتوى هذه ما يخلى تكول عمار.
0: والله الحمد لله، بارك الله فيكم، إن شاء الله ديما عامرة.
2: شنو رايك يا سالم كي نمشي نروحي لدشرة الكسراوي نعمل روحي نسهل على عم الشاهد والجماعة ونتحسس الشم؟
1: حتى هذا رأي صواب، وكيف نزيد ونضبطوها الحيلة نمشي معاك أني وعمار، على قال هو يعرف البر وبالممكن يخدمنا الحظ ونصادفه غفلة. أش رأيك عمار؟
0: الرأي رأيكم يا سالم، والبلاد بلادكم، كان لا قدر الله باش تلحقكم المضرة نطلب منكم السماح، وحسبوني كأني ما جيتكمش.
1: توا انت جيت، خلي نحاولوا معاك بجهدنا والباقي على ربي.
2: هيا ما تضيعوش النهار في الكلام، عمار يلبس حواليك باش يولي ولد بلاد، ونهزوا معانا الحمار بالزنبيل، على الاقل نعبوهم بالحطب.
0: عم الشاهد عنده كلمه ديما يقول فيها ويعاود، ديما الفالح يقد كل شيء.

0: دشرة بعيدة يا سالم.
1: مش بعيدة، لكن جينا من مصر ببعيد باش نبعدوا على الرجال المسوقين. لازم لنا نحتاطوا
0: يا مسلح. كريت لاختر نضرب بالرصاص
1: معك أنا ومرتي. ما تعمل شيء، كيف تبدأ روحك انت والحال عينك ميزانك.
2: اللطف الزيتون الكل يبس ولا حطب. يا ربي غيثها في رحمتك، حتى الجراد ما خليهاش فيه.
0: سالم، وعلاش ما تغلسوا كان في الشعاب وتخلوا الأرض المطروحة؟
1: بلادنا عشانة من قديم الزمان، أمطارها قليلة، الفلاح يعمل طاوية كبيرة شعبها باش يرقد فيها المين ويغلس فيها الزيتون والكرم والعنب والنخل. عندنا 4 سنين ما مطرناش. شوف شوف شوف الزيتون مات من فوق.
0: الزيتونة الكبيرة قديش طولها؟
1: كي تكثر الأمطار تولد الزيتون الروحة ما يعبي جمل بالزيت،
0: معناتها تزيد من 500 لتر. بارك الله،
1: هذه شعبة الكسراوي. الدنيا تغيرت. باري باري يا بشيرة، هزي العصا على الكلاب واعملي فكرك. أنا وعمار هنا في شعبة الفارس، خلي نحكي لها على الفرسان اللي قتلهم.
2: يا ستار استر، البيعة قارصة من أولها. الله يسامحك يا طاهر، وحلتني أنا وخوك. كيف يقتلوا هالولاد الضيف ولا يقتلوا راجلي؟ يا ملا وحلة.
3: هيا في لمان يا زينب، في لمان يا مبارك.
2: ها هم سوسن سوين فوق الماجد بالزهر، واحدة منهم هزت جرتها ومشت. لازمني نكبس خطوتي. مسيك بالخير يا مربحة.
4: يعطيك الخير والهني. وين قاصدة؟
2: سمعنا بعلي الكسراوي جاي من الهطاية.
4: علي الكسراوي هي اللي مشتة وبنته أختي عليها. كان عندك على شكون تسأل؟
2: اسمعيني يا زينب، هاني سمعت ما يفرح على عيلتنا، لكن جيتك في موضوع آخر.
5: إن شاء الله خير.
2: عمار في حوشنا.
6: عمار هي. عمار أخيتي، عمار جاكو.
2: هي مسلح وعازم باش يشبحك. هاني جيت معاه، قلت كيف يمشي الروحة أما يقتل ولا يقتلوه. أنت دبري كيفاش تلاقيه. صرفيه بكلمتيه وخلي يرجع. خليته فيها السسر من قابل، كانك خايفة منه وصيله وأنا مبلغ له صاي.
6: يمكن نخاف من الرجال الكل وعمار ما نخافش منه. اسمعي، أنا لقيت فكره.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، سعيدة سراي، الرزق العوني، لحبيب الفرشيشي، ليلى الرزقي، وإيمان اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.